أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معكم نستعرض أحكام قول الحق. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء

في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المسألة العاشرة في هذه الآية المتعلقة بقوله تعالى حتى يطهرن، وتتعلق بقول الله تعالى فإذا تطهرن، حيث قرر العلماء أن التعلق بالآية يدفع من وجهين، فأما أحدهما فهو أن الله تعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن مخففا، وقرئ يطهرن مشددا، والتخفيف وإن كان ظاهرا في استعمال الماء فإن التشديد فيه أظهر، وذلك كقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فجعل ذلك شرطا في الإباحة وغاية التحريم. فإن قيل المراد بقوله تعالى حتى يطهرن أي حتى ينقطع عنهن الدم، وقد يستعمل التجديد موضعا للتخفيف فيقال تطهر بمعنى طهر، كما يقال قطع وقطع، ويكون هذا أولى لأنه لا يفتقر إلى إضمار. ولا يقال اطهرت المرأة بمعنى انقطع دمها، ولا يقال قطع مشددا أو قطع مشددا بمعنى قطع مخففا، وإنما التجديد بمعنى تكثير التخفيف. وهناك جواب آخر عن ذلك، وهو أنه قد ذكر بعده ما يدل على المراد فقال فإذا تطهرنا، والمراد بالماء. والظاهر أن ما بعد الغاية في الشرط هو المذكور في الغاية قبلها، فيكون قوله تعالى يطهرن مخففا، وهو معنى قوله يطهرن مشددا بعينه، ولكنه جمع بين اللغتين في الآية كما قال الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقيل إن قوله تعالى فإذا تطهرن ابتداء كلام لا إعادة، ولو كان إعادة لاقتصر على الأول فقال حتى يطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله خاصة، فلما زاد عليه دل على أنه استئناف لحكم آخر. فالجواب أن هذا خلاف ظاهر، فإن المعاد هو الشرط المذكور في الغاية، وذلك بدليل ذكره بالفاء، ولو كان غيره لذكره بالواو. أما الزيادة عليه فلا تخرجه أن يكون بعينه. وهناك جواب آخر يتقرر من خلاله أن قولهم إنا لا نفتقر في تأويلنا إلى إضمار، وأنتم تفتقرون إلى إضمار، قلنا لا يقع بمثل هذا ترجيح، فإن هذا الإضمار هو ضرورة الكلام، فهذا كالمنطوق به. وهناك جواب ثالث أيضا، وهو أن المتعلق الثاني في الآية هو أن نقول بأننا نسلم أن قوله تعالى حتى يطهرن معناه حتى ينقطع دمهن، لكنه لما قال بعد ذلك فإذا تطهرن معناه فإذا اغتسلن بالماء، فقد تعلق الحكم على شرطين، فأما أحدهما فهو انقطاع الدم، وأما الثاني فهو الاغتسال بالماء، فوقف الحكم وهو جواز الوطئ على الشرطين، وصار ذلك كقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فعلق الحكم وهو جواز دفع المال على شرطين، فأما أحدهما فهو بلوغ النكاح، أما الثاني فهو إيناس الرشد، فوقف عليهما ولم يصح ثبوته بأحدهما. ثم جاءت السنة باشتراط الوطأ، فوقف التحليل على الأمرين جميعا، وهما انعقاد النكاح
ووقوع الوطء

وعلى هذا عول الجويني، فإن قيل فهذا حجة عليكم فقد مد التحريم إلى غاية وهي انقطاع الدم، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فوجب أن يحصل الجواز بعد انقطاع الدم لسبب حكم الغاية. قلنا إنما يكون حكم الغاية مخالفا لما قبلها إذا كانت مطلقة، فأما إذا انضم إليها شرط آخر فإنما يرتبط الحكم بما وقع القول عليه من الشرط، كقوله تعالى حتى إذا بلغ النكاح، وكقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. فإن قيل ليس هذا تجديد شرط زائد وإنما هو إعادة للكلام، كما تقول لا تعطي زيدا شيئا حتى يدخل الدار، فإذا دخل الدار فأعطه، وحمله على هذا أولى من وجهين. فأما الأول فهو أنه يحفظ حكم الغاية ويقربها على أصلها، والثاني أن الظاهر من لفظ الشرط أنه المذكور في الغاية، والجواب عن ذلك من 9 أوجه. فأما الوجه الأول فهو القول بما روى عطية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال فإذا تطهرن بالماء، وهو قول مجاهد وعكرمة. أما الثاني فهو أن لفظ تطهر لا تستعمل إلا فيما اكتسبه الإنسان، وهو الاغتسال بالماء، فأما انقطاع الدم فليس بمكتسب. فإن قيل بل يستعمل تفعل في غير الاكتساب، كما يقال تقطع الحبل، وكما يقال في صفات الله تعالى تكبر تجبر، وليس في ذلك اكتساب ولا تكلف. فالجواب عنه من أوجه، أحدها أن الظاهر من اللغة ما قلناه، وقوله تقطع الحبل نادر فلا يقاس عليه حكم. أما الجواب الثالث فيتصل بقول الله تعالى ويحب المتطهرين، حيث أنه جل وعلا قرر لهم المدح وأثنى عليهم، فلو كان المراد به انقطاع الدم ما كان فيه مدح، وذلك لأنه من غير عمل، والباري عز وجل يذم على مثل هذا حيث يقول ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فإن قيل هذا ابتداء كلام وليس براجع إلى ما تقدم، وذلك بدليل قوله تعالى يحب التوابين، ولم يجر للتوبة ذكر. أما الجواب الرابع أيها المستمعون فهو يتعلق بأصل السؤال، وهو قولهم إنما حملنا على الآية على هذا باعتبار موجب للغاية ومقتضاها، فهذا لو اقتصر على الغاية، فأما إذا قرن بها الشرط فذلك لا يلزم. أما الجواب الخامس فهو إن كنا قد تركنا موجب الغاية فقد حملتم أنتم اللفظ على التكرار فتركتم فائدة عوده، وإذا أمكن حمل اللفظ على فائدة مجددة لم يحمل التكرار على كلام الناس، فكيف كلام العليم الحكيم؟ أما الجواب السادس عن هذه المسألة فهو أنه ليس حملكم قوله تعالى فإذا تطهرن على قوله حتى يطهرن بأولى من حملنا قوله تعالى حتى يطهرن على قوله فإذا تطهرن، فوجب أن يقرن كل لفظ منه على مقتضاه، وهذا جواب أبي إسحاق الشيرازي. وبالنسبة للجواب السابع فهو أنه إذا حملنا اللفظ على الطهارة بالماء كنا، لأننا نحفظ الآية من التخصيص والأدلة من التناقض، وإذا حملنا تطهرن على انقطاع الدم كنا قد خصصنا الآية وتحكمنا على معنى لفظها بما لا يقتضيه ولا يشهد له فرق فيه، وتناقضنا في الأدلة والذي قلناه أولى، وهذا جواب الإمام أبي بكر بن العربي. أما الجواب الثامن فهو أن المفسرين قد اتفقوا على أن المراد بالآية التطهر بالماء، فالمعول عليه هنا جواب الطوسي وهو أضعفها،

أما الجواب التاسع والأخير فهو أن قولهم إن الظاهر من اللفظ المعاد في الشرط أن يكون بمعنى الغاية، إنما ذلك إذا كان معادا بلفظ الأول، أما إذا كان معادا بغير لفظه فلا، وهو قد قال تعالى هاهنا حتى يطهرن مخففة، ثم قال في الذي بعده فإذا تطهرن مشددة، وعلى هذه القراءة كان كلامنا. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا، فإلى لقاء كريم مع آيات الكتاب المبين، والسلام عليكم ورحمة الله.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك

تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عنه. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وأن تستعمل به بدني، فإنه لا يعينني على الحق غيرك، ولا يؤتينيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر كل شيء آتي به. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.

رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي،

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم كلها لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا في الدروس والعبر من قصة الغزوة التي نحن بصددها، وهي غزوة أحد، ومن القصص المستوحاة من هذه الغزوة ومن هذه القصة الكبيرة، ونحن نتجول في آيات القرآن الكريم. ولهذا أيها الإخوة، نحن ملزمون بالأخذ بالآيات وأسباب نزولها والقصة التي نزلت فيها. ومن أجل ذلك فإننا قد لا نفصل القصة بكاملها من حيث السير والأحداث والتأريخ، بل نأخذ المتعلق من الآية القرآنية الكريمة بهذه القصة، أي ما يتطرق إليه القرآن الكريم، حتى لا نطيل في قضية السير والمغازي التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا نطيل في قصة الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وإن كان هذه طبعا هي من المهمات، لكن احنا ألزمنا أنفسنا في البرنامج أن نأخذ قضية الآية القرآنية، سبب نزولها، القصة التي نزلت فيها، الدروس والعبر المستفادة منها.

وبالتالي نحن نأخذ بعض الكلمات أو نأخذ نتف من القصة. ولهذا أوصي إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات أن ينتبهوا إلى هذه المسألة التي نحن بصددها. وبالتالي من الدروس والعبر ومن الآيات التي نزلت في قضية أحد الآية الكريمة التي قال الله تعالى فيها: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. هذه الآية تتحدث عن قضية أحد، والله تعالى يقول للمسلمين: أنتم كنتم تتمنون الموت، ولا سيما أولئك الذين لم يحضروا معركة بدر. احنا تحدثنا وقلنا بعض الصحابة الشباب ممن لم يحضر بدر ضغط على النبي صلى الله عليه وسلم برأيه أن يقاتل في غزوة أحد، هذه الغزوة التي حصلت بعد بدر. ليش؟ لأن هو ما حضر يوم بدر، يريد يحضر يوم أحد حتى يأخذ لثأر المسلمين لأنه لم يحضر في غزوة بدر. ولهذا قال الله: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل، من قبل أن تلقوه، يعني أنتم تتمنون الموت وتتمنون القتال يوم بدر، هنا هذه يوم أحد فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ثم قال الله تعالى في هذه الغزوة بالذات عندما اشتد القتال: هرب بعض الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذيع خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وكان شخص اسمه ابن قمأة من المشركين ضرب مصعب بن عمير، ومصعب بن عمير كان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، يشبه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ابن قمأة: قتلت محمدا صلى الله عليه وسلم. فلما أذيع وقت خبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في المعركة، جيش المسلمين توزعوا إلى أقسام، منهم من هرب، ومنهم من صعد على الجبل، والذين هربوا رادوا أن يذهبوا إلى المدينة لكي يتفقوا مع المشركين على أساس الهدنة، ومنهم من صعد إلى الجبل، إلى جبل أحد هروبا من القتال، ومنهم من قال: كيف تصنعون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد قتله؟ موتوا على ما ماتوا عليه، وأخذوا يريدون القتال بينهم وبين المشركين. ولهذا قال الله تعالى في هذه القضية، قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم بين المولى جل شأنه في آية أخرى، وهي تتحدث عن قضية الآجال المفروغ منها، وأن الموت والأجل قادم، وهي تشجع الناس على القتال في غزوة أحد. قال الله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين، أي لا يموت أحد إلا بقدر الله، وحتى يستوفي المدة التي ضربها الله له، والأنفاس التي عدها الله تعالى عليه، كما قال الله: كتابا مؤجلا. وفي هذا يريد المولى جل شأنه أن يرغب الناس على القتال، لأن الأعمار بيد الله، وهو يقول لهم: ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، تعريض بالذين شغلتهم المغانم يوم أحد، الذين نزلوا من الجبل وأرادوا الغنائم، قال لهم ربهم: ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين، الجزاء عند الله للذين شكروا نعمة الله ولم يشغلهم شيء عن الجهاد. وأيضا أيها الإخوة، أراد الله تعالى من المؤمنين الموالاة له والطاعة له، لا موالاة الكفرة ولا طاعة الكفرة، حتى قال لهم في هذه الغزوة بالذات: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. إن تطيعوا الذين كفروا، كما يقول الإمام علي رضي الله عنه قال، نزلت في قول المنافقين للمؤمنين عند

الهزيمة في معركة أحد، قالوا لهم ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في دينهم، أي المنافقين قالوا لبعض الصحابة من المهاجرين ارجعوا إلى جيش المشركين وكونوا معاهم، أي ارتدوا عن دين الله واطلبوا منهم الأمان، حتى قال الله بل الله مولاكم أي ناصركم، لا تحتاجون معه إلى نصرة، لا تحتاجون معه إلى نصرة أحد من الناس ولا إلى ولاية، حتى قال الله سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، قذف الله في قلوبهم الرعب يوم أحد فانهزموا إلى مكة من غير سبب، وكانت لهم القوة والغلبة في تلك اللحظة لكنهم انهزموا وهربوا كما بينا. وقال الله تعالى في هذه القصة أيضا ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ولهذا كما قلت سابقا أيها الإخوة كان النصر للمسلمين ثم حصلت الهزيمة ثم النصر في الآخر. ولهذا يقول محمد بن كعب القرظي لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أحد وقد أصيبوا، قال بعضهم لبعض من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر، فنزلت هذه الآية ولقد صدقكم الله وعده، أي صدقكم إياكم، صدقكم أنتم، صدقكم بالنصر، حيث كان الظفر ابتداء للمسلمين غير أنهم اشتغلوا بالغنيمة وترك بعض الرماة أيضا مراكزهم طلبا للغنيمة، فكان ذلك هو السبب في الهزيمة. إذ تحسونهم بإذنه أي المشركين، أي تقتلونهم قتلا ذريعا بإذن الله بعنايته، حتى إذا فشلتم ضعفتم تنازعتم أي اختلفتم، يعني الرماة فيما بينكم، حين قال بعضهم ما بقاؤنا هنا وقد انهزم المشركون فلنترك مكاننا ونلحق الغنائم، وقال الآخرون بل نثبت في مكاننا الذي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام به، وعصيتم رسولكم وقائدكم بترك أكثر الرماة للمكان الذي أقامهم فيه من بعد ما أراكم ما تحبون، ما تحبون يعني من النصر والظفر والغلبة التي كانت للمسلمين، حتى قال الله منكم من يريد الدنيا كالرماة الذين تركوا مكانهم كانوا يريدون الغنيمة، ومنكم من يريد الآخرة من الذين ثبتوا من الرماة على جبل الرماة وكان قائدهم من الثابتين وهو عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومعه ما يقارب 10 من الرماة، وكان الرماة ما يقارب 50 رجلا ولم يبق إلا معه ما يقارب 10. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، أي بعد أن صدقكم وعده فكنتم تقتلونهم بإذنه صرفكم بعد ذلك، وقال الله ولقد عفا عنكم، هؤلاء الصحابة من الرماة عفى الله عنهم لأنهم لم يكونوا متعمدين ولم يكونوا من المنافقين، والله قال والله ذو فضل على المؤمنين بالعفو والمغفرة. هذه الآيات أيها الإخوة وغيرها من الآيات نأخذ منها الدروس والعبر الكثيرة، ومنها التحذير من تثبيط المنافقين. المنافقون عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يثبطون المؤمنين، واليوم كثير من الناس يثبط المؤمن، يثبطونه، يريد يروح للمسجد يثبطونه، يريد يروح لدرس العلم يثبطونه، يريد يشتغل للطاعة في سبيل الله يثبطونه، يتهمون مثلا يريد أن يدفع للمسلمين وأن ينصر إخوانه المسلمين يثبطونه، يريد أن يشتغل بخدمة المسلمين وخدمة إخوان المسلمين في خارج البلد مثلا وهم يثبطونه، بل يتهمونه بالسرقة أحيانا، وخصوصا هؤلاء الأخوة الذين يشتغلون ليل نهار جزاهم الله خيرا يجمعون لإخوانهم الذين يدافعون عن الأمة وعن الدين، وأولئك الذين يقتلون في كل مكان من الأمة، وهؤلاء الذين يساعدونهم في جمع التبرعات مثلا أو غيرها، والبعض ممن ينال من هؤلاء المتبرعين، هؤلاء الذين يتهمونهم يثبطونهم، فلا تنشغلوا بهؤلاء أيها الإخوة ولا تلتفتوا إلى أقوال المثبطين، فالمثبطون منذ أن كان أو بعث النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يشتغلون في قضية التثبيط، فالمثبطون كثر في الأمة، وبالتالي ينبغي علينا

0: لا نلتفت إليهم في كثير من الأمور. الموظف أحيانا في دائرته يثبطونه، الذين معه إذا شافوه يشتغل زين وشافوه يناضل ويجاهد ويشتغل ويخدم يأتون إليه بالتثبيط أو يبثون عليه الدعاية في سبيل أن يهرب من مما هو فيه، وهكذا. فالمثبطون كثر أيها الإخوة، ينبغي علينا أن لا نلتفت إلى قضية التثبيط. والتثبيط هذه كانت يوم أن كان جيش النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وخزل الجيش عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، يعني رجع ثلث الجيش إلى المدينة لأنه يريد أن يثبط أهل الإسلام. إذن ينبغي علينا أن ننتبه لهذا أيها الإخوة. ومما يؤخذ منه من الدروس في هذه القصة أنه لا يجوز تكثير سواد العدو. وإحنا أخذنا كما ذكرنا في الآية الكريمة: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، أرادوا أن يلتحقوا مع المنافقين لكن الله ثبتهم. وبين لنا مولانا أنه لا يجوز لنا أيها الإخوة أن نكثر سواد القوم، بمعنى أحيانا البعض من الناس من يذهب مع العدو ويقول أنا مو ضدكم لكن أنا واقف هناك مع العدو، هذا تكثير لسواد العدو أيها الإخوة والأخوات. ينبغي أن نعرف، أنت إذا ذهبت مع أولئك الناس الذين يريدون خراب الديار مثلا، ولو أنت ما تخرب لكن أنت معاهم. لماذا؟ لأنك تكثر سواد القوم. فينبغي عليك أن تعترض، أن تعلن براءتك من القوم الذين يريدون أن يفسدوا في الأرض، أن تعلن أنك لست معهم، أن تبين وتنسحب من ذاك المكان الذي فيه السوء أيا كان هذا السوء، حتى يتبين أنك ما كثرت سواد أولئك القوم. بل لابد والواجب عليك أن تكثر سواد المسلمين، أن تكون مع المسلمين لا أن تكون مع سواد العدو. ومن كثر سواد قوم فهو منهم. فينبغي على الأمة أن تأخذ الدروس والعبر، ينبغي على الفرد وعلى المجتمع أن ينتبهوا إلى قضية الولاء والبراء، إلى ولاء أهل الإيمان والبراءة من أهل الشرك والنفاق والذين يريدون أن يفسدوا الديار. هذه القضية أيها الإخوة نأخذها من خلال الدرس المهم في غزوة أحد، التي جعلها الله تعالى غزوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤخذ منها الدروس والعبر الكثيرة. نسأل الله تعالى أن يبصرنا في ديننا، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة المؤمنون بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات.

0: فاصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: الحياة بسيطة جداً وما تتطلب أي تعقيد. تعشق شيء حافظ عليه، تريد شيء اتعب من أجل الحصول عليه، تحب شخص اهتم فيه، ولا تنسى أن التفاؤل هو الإيمان الذي يؤدي للنجاح والإنجازات. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
3: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: سعيد هو الإنسان الذي استطاع الوصول إلى المصالحة مع نفسه، لأن ذلك يقوده في سبيل ممهد لإنشاء علاقة طيبة مع كل من حوله.
1: وهذا يحتاج منه إلى إيجابية في النظرة التي يمكن لها أن تقوده لمتابعة العمل في الحياة حتى الوصول إلى السعادة الحقيقية.

وتسألني من أين يطلع الفجر؟ من عينيك يا صغيري، يا طفلي الغالي. وتصدح الموسيقى من ضحكاتك الصافية، وأفكر أنني مقبلة على نهار جميل، فأنهض لاستقباله بكل ما وهبني الله من نشاط وعزم وإرادة. من وجودك تسري السعادة في أجوائي، وأرفع عيني إلى السماء أشكرها على هذه النعمة الدافئة.

أجل، في ذات كل منا كيان جوهري مميز هو الحقيقة الإنسانية، وقد تظل هذه الحقيقة غافية بينما

0: تطفو على سطح الشخصية تصرفات لا تعكس الوجه النقي.
1: فمن واجبنا أن نداوم التعمق في ذواتنا كما نقترب من نفوس الآخرين، لكي نكتشف ذلك الجوهر ونظهره ونتصرف في الحياة على أساسه.

أيها القلم، يا من تمد يدك لترسم الحروف أو لتخترق صفحة التراب وتغرس فكر، كيف تختار البذور أو كيف تنتقي الكلمات؟ وكيف تحول دنيا هذه إلى عالم أفضل تصدح في جنباته أصداء المحبة والإيمان بالوجود، بالوطن والإنسان؟

لم أكن أعرف أن الكلمة أجنحة وأنها تستطيع أن تتحول إلى فراشة ملونة تنقل بيننا العطور المنعشة والأريج الطيب. لم أكن أعرف ذلك حتى سمعتك هذا اليوم تقول لي أحبك يا أمّا.

0: سألني: بوابة الأمل ما لونها؟ قلت: إنها خضراء تتموج فوقها كل ألوان النضارة.
1: قال: وإلى أين تقود؟ أجبت: إلى عوالم رحبة، إلى مدى لا يحد، وأنت تمشي تفتحها وتمضي وكأنك في حلم، وتتذوق طعم الحياة وتكتشف أنه رائع. فخلف بوابة الأمل تمتد سهول الأحلام، وتتجذر نباتات المحبة.

0: تعمر البلاد بالسواعد القوية، بالعزم وإرادة العمل والبناء.
1: تعمر الأوطان بحكمة الشيوخ وعزم الشباب وعطف الأمهات ومرح الأطفال.
0: هذه الطاقات العظيمة حين تتكاتف يصبح بإمكانها أن تعمر للإنسان عمارة المجد والطموح.

0: تذكر دائما يا أخي أن هناك يدا فوق يدك تتحرك وتدفعك إلى العمل، إلى بذر الحبوب الصالحة، وهي يد قوية تسندك كلما طلبت العون والمساعدة.
1: هذه اليد هي يد الإيمان بالله، فمنها نستمد القوة لنتحرك مثلها باتجاه الخير والعطاء.

0: أحب الناس يا قلبي، فالناس في أن تحب لا أن تكره.
1: أحب الناس فهم منارة الطرقات ومنازل العمر وعقل الأرض، وأي شيء هو أنت والناس في غياب أيها القلب.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائع في كل ذراته. عش حياتك في كل يوم بعمر جديد وقلب جديد وحلم جديد. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
2: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: عندما تشرق شمس الصباح
1: تجد أسرار الطيور ترفرف في السماء،
0: تسبح بحمد الله،
1: وبنسيم الصباح تتراقص أوراق الشجر.
0: فما أجمل الصباح، فما أجمل الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين.
0: إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا متابعينا الكرام الأحبة بكل خير في هذا الموعد اليومي المتجدد من برنامجكم صباح الخير يا بحرين. نبعث لكم التحية وسنكون معكم بمشيئة الله تعالى من الآن ولغاية الساعة 8:30 في محطات وفقرات متنوعة ومتعددة وخاصة جدا. اليوم 23 من سبتمبر، ذكرى اليوم الوطني السعودي 96، كل عام والمملكة العربية السعودية الشقيقة بخير وأمن وأمان وازدهار. صباح الخير أبو علي.
4: صباح النور أبو راشد، وصباح الخير لكل مستمعينا الذين انضموا إلينا الآن عبر أثير إذاعة البحرين في صباح الخير يا بحرين، الذي يتوشح اليوم باللون الأخضر الجميل، والذي حقيقة نستذكر من خلاله هذه القصة الخليجية الخاصة التي دائما تتجدد عاما بعد عام ويوما بعد يوم. فبين المنامة والرياض تلك القصة التي صنعتها الجغرافيا ورسخها التاريخ المجيد، وأكدتها المواقف المتبادلة في مختلف المراحل بين القادة الكرام وما يجمع الشعبين، وهو ليس مجرد تشابه في عادات وتقاليد، وإنما هي منظومة واسعة حقيقة من الروابط الاجتماعية والروابط الإنسانية والمصاهرة والقرابة والتواصل اليومي حقيقة، والتشابه الثقافي، من التشابه الثقافي إلى وحدة المشاعر تجاه مختلف القضايا في المنطقة وتجاه أمن الخليج العربي واستقراره دائما.
3: نعم، البحرين والسعودية تاريخ يجمع القلوب وطموح يوحد الدروب. في هذه المناسبة الوطنية الغالية تتجاوز مشاعر الفخر حدود الاحتفاء بالوطن، لتستحضر أيضا عمق العلاقات التي تجمع السعودية بأشقائها دول الخليج العربي، وفي مقدمتهم مملكة البحرين، دارب سلمان التي لا تبدو في الوجدان السعودي دولة مجاورة فحسب، إنما شقيقة ترتبط بالمملكة بروابط الدم والنسب والتاريخ والجغرافيا والثقافة والمصالح والمصير المشترك.
4: من دار أبو سلمان إلى دار أبو فهد، وفي هذا اليوم الوطني السعودي تتوشح المملكة بذكرى توحيد الوطن على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وتستعيد الأجيال براشد مسيرة وطن تحولت وحدته إلى مشروع دولة.
3: نعم.
4: وتحول طموحه إلى إنجاز، وأصبح حضوره اليوم شاهدا على قدرة الإنسان السعودي على صناعة المستقبل.
3: بالحديث عن ذكرى وسيرة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، زميلي حسن، نستذكر تلك العبارة المأثورة التي قالها في زيارته إلى البحرين آنذاك: القلوب مجتمعة إلى يوم الدين. عبارة وجهها إلى

0: لصاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي الخليفة عيسى الكبير رحمهما الله تعالى وأسكنهما فسيح جناته. وكان جلالة الملك المؤسس الملك عبد العزيز يخاطب دائما عيسى الكبير رحمة الله عليه بالوالد نظرا للمواقف والوقفات التاريخية التي تخلد في تاريخ المملكتين الشقيقتين، وامتدت آثارهما إلى يعني من خلفهم في الحكم رحمة الله عليهم جميعا، وصولا إلى العلاقة المتميزة، العلاقة الاستثنائية التي تجمع القادة حفظهم الله، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أيضا كذلك يعني التواصل والتنسيق المشترك بين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد السعودي، والتنسيق المشترك والمتواصل لرفعة وتطور هاتين المملكتين الشقيقتين اللتين يربط بينهما جسر الملك فهد، هذا الشاهد التاريخي على عمق العلاقة بين المملكتين. إذن مع هذا اليوم الاستثنائي، اليوم العزيز على قلوبنا جميعا كبحرينيين، صباح الخير يا بحرين متوشح باللون الأخضر.
1: بالفعل، ومن حسن الطالع أيضا كما أشرت منذ قليل زميلي براشد بأن احتفال المملكة العربية السعودية هذا العام بتوحيد المملكة حفظها الله، ويعني وصولها إلى ما وصلت إليه من تطور وازدهار، يتزامن مع احتفالنا نحن واحتفائنا بذكرى عيسى الكبير وما أنجزه من منجزات طيب الله ثراه. ويعني حقيقة عندما تتلاقى الذكرى بالذكرى يعني نسترجع الكثير من المواقف والكثير من الأمجاد والكثير من القصص أيضا التي جمعت الأرض بالأرض والشعب بالشعب والقادة بالقادة.
0: إذن مستمعينا الكرام، في هذه الانطلاقة الصباحية السعودية من قلب مملكة البحرين، نسأل الله لكم السلامة والتوفيق والنجاح، وكذلك سلامة الوصول إلى مختلف وجهاتكم ومقاصدكم لكل من هو متوجه إلى عمله. نبعث لكم تحايا فريق العمل المصاحب لكم من الإشراف والمتابعة، تحييكم الزميلة نور عبد العزيز.
1: يحييكم في الإعداد والتقديم الزميل عبد الرحمن بومطيع، وهذه تحياتي أشرف المشاركة مع زميلي عبد الرحمن في التقديم اليوم، محدثكم حسن السعاد.
0: أبرك الساعات يا أبو علي، ولكم تحيات المخرج حمد الشريان.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، ودائما نبدأ معكم في استعراض محطات وفقرات صباح الخير يا بحرين، والتي نبدأها بجولتنا الصحفية ثم التعرف على أحوال الطقس في مملكة البحرين مع المختصين في إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، ومن ثم نتوقف معكم لنستمع إلى أولى نشرات الإذاعة في تمام السابعة، ونعود بعد ذلك لمواصلة فقرات برنامج صباح الخير يا بحرين.
3: لقاءاتنا لهذا اليوم مخصصة لليوم الوطني السعودي، واللقاء الأول سيجمعنا مع سعادة السفير خليل إبراهيم الذوادي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، سابقا الكاتب والإعلامي الكبير. نتحدث من خلال هذا اللقاء بمشيئة الله عن خصوصية العلاقات البحرينية السعودية وتطورها في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها.
2: ودائما صباح الخير يا بحرين وإذاعة البحرين في هذه المناسبات الخليجية، وتحديدا هذه المناسبات التي نحتفل فيها مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، دائما ما تحتفي بلقائها مع زملائها في الإذاعة، إذاعة الرياض، حتى نشارك معهم ومع أشقائنا في المملكة العربية السعودية احتفالهم باليوم الوطني السعودي 96. اليوم سنكون إن شاء الله في بث مباشر مشترك معهم. نعم،
3: كذلك سنستمع إلى مجموعة من التهاني والتبريكات والتقارير الخاصة باليوم الوطني السعودي بمساهمة مميزة من زملائنا في إذاعة البحرين كذلك.
2: إذن ابقوا معنا دائما مستمعينا الكرام، وصباح الخير يا بحرين.

0: مين؟
1: أخبار ومقالات صحفية،
0: عناوين.
2: نطالع معكم مستمعينا أبرز ما جاء في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم الأربعاء 23 من سبتمبر 2026. نقرأ في أبرز العناوين: جلالة الملك المعظم يصل إلى أرض الوطن بعد زيارة للجمهورية الهيلينية.
3: البحرين والسعودية شراكة استراتيجية راسخة. جلالة الملك المعظم يشيد بالإنجازات الحضارية والتنموية بالسعودية الشقيقة.
2: اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تطلع على مستجدات تنفيذ استراتيجية قطاع السياحة.
3: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يستنكر المحاولة الآثمة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا لاستهداف مكة المكرمة.
2: نقل وتعيين مديرين في وزارة النفط والبيئة، مساعد سلمان مديرا لإدارة الفعاليات ووليد يوسف البهدهي مديرا لإدارة الاتصال في وزارة الشباب، مي العسمي ممثلة عن وزارة العمل في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات في قرارات لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
3: نائب جلالة الملك ولي العهد يزور ألبا، تقدير حرص الكوادر الوطنية بالشركة على استمرارية الإنتاج خلال فترة الاعتداءات الإيرانية الآثمة. نقف على مشروع صناعي وطني أضحى اليوم أحد أهم المشاريع الحيوية البارزة، وتقدم القطاع الصناعي ارتكز على رؤية طموحة آمنت بدور الصناعة في دعم مسارات التنمية، والكوادر الوطنية تتحلى بالعزيمة والإصرار على مواصلة العمل وتحقيق الإنجاز.
2: رئيس النواب والشورى يصرحان: السعودية كانت وستظل السند والداعم الأول لأمن واستقرار المنطقة.
3: رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين يؤكد: العلاقات البحرينية السعودية نموذج راسخ للتكامل الاقتصادي والشراكة الاستراتيجية.
2: نواب وشوريون: البحرين والسعودية تاريخ مشترك ورؤية موحدة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
3: ما زلنا معكم في أصداء الاحتفال باليوم الوطني السعودي. محللون وخبراء يؤكدون: عندما تتحدث الرياض والمنامة بصوت واحد فإن العالم كله ينصت.
2: في تصريح لرئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، مدينة الملك عبدالله الطبية تترجم عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البحرين والسعودية.
3: إعلاميون سعوديون يؤكدون: الرياض والمنامة وحدة مصير تتجلى في الأزمات، علاقات مشتركة يجمعها التاريخ وتوحدها المواقف.
2: بمناسبة احتفال المملكة العربية السعودية باليوم الوطني 96، إنجازات متواصلة لمسيرة النهضة السعودية في ظل رؤية 2030. الاقتصاد السعودي يتجاوز تريليون دولار عام 2025 لأول مرة في التاريخ. رغم الحرب، صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنحو 6% عام 2027. 1,700,000 من ضيوف الرحمن أدوا مناسك الحج في يسر وأمان رغم الحرب.
3: أيضاً في ذات السياق

0: اتفاق مكة الدفاعي يعيد رسم خريطة المعادلات الأمنية في الشرق الأوسط. السعودية تحتل المركز الأول في استثمارات الذكاء الاصطناعي في المنطقة.
1: نعود إلى العناوين المحلية مع الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، يفتتح أعمال المؤتمر والمعرض الوطني للسلامة والصحة المهنية. تحديث منظومة السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على رأس المال البشري.
0: وزير شؤون الدفاع يؤكد قوة الدفاع مستمرة في دعم فرص التعليم والتدريب المتقدم لمنتسبيها.
1: محافظ العاصمة يشهد جلسة نقاشية بمناسبة مرور 250 عاما على تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية.
0: القوات المسلحة بدول مجلس التعاون تبحث التنسيق المشترك في قطاع الصناعات الدفاعية.
1: وزير الخارجية يترأس وفد البحرين في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
0: حرص بحريني على التنسيق المشترك مع المنظمة البحرية الدولية لتعزيز أمن وسلامة الممرات البحرية.
1: اجتماعات تنسيقية خليجية فرنسية سويسرية في نيويورك.
0: على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية يؤكد يجب أن يظل الذكاء الاصطناعي تحت توجيه الإنسان وإشرافه وسيطرته.
1: وزارة الإسكان تطرح 3 مشاريع جديدة للحجز بمدينة سلمان ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية.
0: وزير التربية يسلم الجامعة العربية المفتوحة 2 تجديد الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي.
1: المبرة الخليفية تعلن اختيار الدفعة 16 من الطلبة للاستفادة من برنامج رايات أو من منح برنامج رايات للعام الأكاديمي 2026-2027.
0: مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا يعقد اجتماعه للربع الثالث من عام 2026.
1: طلبة ماجستير الأعلام بالجامعة الخليجية ينشرون دراسات علمية في مجلات مفهرسة ضمن سكوبس.
0: غدا انطلاق المؤتمر الدولي للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية والأمراض المعدية.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين الصادرة في الشأن المحلي. ننتقل وإياكم إلى الأخبار الاقتصادية.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
0: للعام الرابع على التوالي، بنك البحرين الوطني شريك استراتيجي لمنتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026. استثمار البحرين المبكر في البنية التحتية الرقمية يسهل دمج أدوات الذكاء الاصطناعي.
1: البحرين تستضيف المؤتمر الخليجي 11 لتجربة العملاء.
0: الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ترعى فريق البحرين في ماليزيا وتوفر تأمين السفر للمسؤولين المشاركين في الفورمولا 1.
1: وفي آخر العناوين الاقتصادية نقرأ انعقاد اجتماع اللجنة التنسيقية عالية المستوى من نواب رؤساء الصناديق السيادية الخليجية.
3: مع الأرصاد،
2: درجات الحرارة
3: ونسب الرطوبة
2: وأهم التحذيرات.
3: مع الأرصاد
0: ونتحدث نتعرف معكم على أحوال الطقس. معنا من إدارة الأرصاد الجوية الأستاذة مريم الزيد توافي.

0: تخبرينا بأحوال الطقس. أستاذة مريم صباح الخير.
1: يا هلا صباح النور.
0: أهلا وسهلا تفضلي.
1: يا هلا في البداية صباح عليكم على جميع المستمعين بالخير. بالنسبة حق أجواء بتكون حارة خلال فترة النهار ورطبة نسبيا ليلا مع رياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد لكنها شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقد أحيانا بعد الظهيرة. ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام. درجات الحرارة المتوقعة لليوم العظمى 40 والصغرى 28. الرطوبة النسبية بتتراوح ما بين 20 إلى 80%. أهلا مرفي ميناء سلمان الساعة 3:10 مساء آخر 4:10 صباحا. أدنى جسر 9:30 صباحا وآخر 10:10 مساء. شروق الشمس كان عندنا اليوم الساعة 5:27 والغروب كان الساعة 5:33. بالنسبة حق الطقس المسجل في الساعة 5 صباحا كانت الرياح خفيفة السرعة غربية في كل من جزر حبار وشتل جارم جزيرة جرادة. هذه بتكون إن شاء الله تفاصيل نشرتنا. أما بالنسبة حق الأيام الجاية بيكون عندنا بتزداد سرعة الرياح خلال عطلة نهاية الأسبوع وإن شاء الله بنوفيكم في حال استجد شيء.
0: إن شاء الله. جزيل الشكر لك الأستاذ مريم الزيد ولجميع منتسبي الأرصاد الجوية، ودائما نرجو الأجواء الطيبة لمستمعينا. شكرا جزيلا.
2: إذن مستمعينا نبقى الآن مع هذا الفاصل قبيل الاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية التي تأتيكم على رأس الساعة في تمام الساعة 7. أصبح الخير يا بحرين.

0: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته بعد أن قام بزيارة للجمهورية الهيلينية. التقى جلالته خلالها مع فخامة الرئيس كونستانتينوس تاسولاس رئيس الجمهورية الهيلينية الصديقة ومعالي السيد كريم

0: ياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء. وأجرى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مباحثات تناولت تطور العلاقات الثنائية الوثيقة وسبل تعزيز وتنمية التعاون التاريخي الوطيد والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، إلى جانب مستجدات القضايا وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
1: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد عن تقديره لجهود الكوادر الوطنية العاملة في شركة ألمنيوم البحرين ألبا لحرصهم على الحفاظ على استمرارية إنتاج ألبا بما يصون موقعها في المنظومة الصناعية الدولية ومساهمتها في الإنتاج العالمي للألمنيوم خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين.
0: وقال سموه إننا اليوم نقف على مشروع صناعي وطني بدأت عملياته عام 1971 بسواعد وطنية واستمرت عملياته الإنتاجية لمدة 55 عاما متواصلة حتى أضحى اليوم أحد أهم المشاريع الحيوية البارزة كأكبر مصهر للألمنيوم ذي موقع واحد في العالم، والذي يواصل مسيرة التوسع والتطوير بجهود مخلصة وعطاء مستمر من الكوادر الوطنية العاملة فيه ليظل علامة عالمية بارزة في صناعة الألمنيوم، ويساهم في رفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله بزيارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا يرافقه عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين، حيث نقل سموه للعاملين بالشركة تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 45 لسنة 2026 بنقل وتعيين مدراء في وزارة النفط والبيئة، وذلك بناء على عرض وزير النفط والبيئة جاء فيه. المادة الأولى: ينقل السيد عدنان سعيد محمد المخرج مدير إدارة الرقابة والتراخيص ليكون مديرا لإدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي في وزارة النفط والبيئة. المادة الثانية: يعين السيد وليد سلمان عبد المهدي المؤذن مديرا لإدارة الرقابة والتراخيص في وزارة النفط والبيئة خلفا للسيد عدنان سعيد محمد المخرج. المادة الثالثة: يعين الشيخ دعيج بن صباح بن سلمان آل خليفة مديرا لإدارة العلاقات والتعاون الدولي في وزارة النفط والبيئة.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 46 لسنة 2026 بنقل وتعيين مديرين في وزارة شؤون الشباب، وذلك بناء على عرض وزير شؤون الشباب جاء فيه. المادة الأولى: ينقل السيد مساعد سلمان مساعد مسعود مدير إدارة الاتصال والتسويق ليكون مديرا لإدارة الفعاليات والبرامج في وزارة شؤون الشباب خلفا للسيد عبد الكريم عبد الحميد المير. المادة الثانية: يعين السيد وليد يوسف علي البهدهي مديرا لإدارة الاتصال والتسويق في وزارة شؤون الشباب خلفا للسيد مساعد سلمان مساعد مسعود.
0: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 47 لسنة 2026 بتعيين عضو في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات

0: بهيئة جودة التعليم والتدريب، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب وبعد توصية مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب جاء فيه. تعين السيدة مي حسن العسمي ممثلة عن وزارة العمل في عضوية اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بهيئة جودة التعليم والتدريب خلفا للسيد عقيل عبد علي بحسين، وتكون مدة عضويتها لنهاية مدة سلفها. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة النائب رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ماضية في تحديث منظومة السلام والصحة المهنية لتكون مستجيبة على الدوام للمتغيرات العالمية.
1: وأوضح معاليه بأن الاستراتيجيات الحكومة في هذا القطاع تضع في صدارة أولوياتها المواءمة الدائمة مع متطلبات التحولات التكنولوجية المتسارعة، وذلك عبر التطوير المستمر للأطر التشريعية والقانونية على نحو يضمن تبني أفضل الممارسات المتبعة. جاء ذلك لدى تفضل معاليه بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين بافتتاح أعمال المؤتمر والمعرض الوطني السادس للسلامة والصحة المهنية والذي تنظمه وزارة العمل ومجلس السلامة والصحة المهنية تحت شعار تعزيز الحماية الاستباقية باستخدام التقنيات الذكية. عقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جلسته الاعتيادية الرابعة من دورته السادسة برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس.
0: عقد في مقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين في نيويورك الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد السويسري، وذلك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: عقد في مقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين في نيويورك الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية الفرنسية الصديقة.
0: التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مع دولة الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة.
1: شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الفعالية الجانبية التي نظمتها كل من جمهورية كينيا وجمهورية فنلندا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان الذكاء الاصطناعي القوى الوسطى السيادة المشتركة.
0: التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة مع سعادة السيد أرسينيو دومينغيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية.
1: في إطار مواصلة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية جديدة، أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني طرح 3 مشاريع جديدة للحجز في مدينة سلمان بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك وفق برنامج البيع على الخارطة وبالتزامن مع انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي.
0: أكد سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية أن الاستثمار في تطوير الكفاءة القيادية الوطنية يمثل ركيزة أساسية لمواصلة تطوير منظومة العمل الاجتماعي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكا وإنتاجية ويدعم المسيرة التنموية الشاملة.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: أزنة بطبعنا.
1: أهنئ المملكة العربية السعودية وأهنئ الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان على اليوم الوطني، وحابة أشكر مملكة البحرين على احتفالها معنا في هذا اليوم، سائلاً الله أن يحفظ بلادينا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.
2: في البداية حبيت أهني الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، وعلى رأسهم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمين أمير محمد بن سلمان آل سعود. وإحنا والشعب السعودي شعب واحد وفرحاتنا واحدة، وإن شاء الله الله يدوم الأفراح عليهم وعلينا يا رب.
3: أهني المملكة العربية السعودية باليوم الوطني وبالاحتفالات، وإحنا سعيدين في مملكة البحرين أننا قاعدين نشاركهم احتفالاتهم بالفعاليات اللي تقوم فيها مملكة البحرين بالاحتفال بهاي اليوم، والله يدوم عليكم نعمة الأمن والأمان.

0: منذ أسسها عبد العزيز وإلى عهد سلمان كانت وما زالت للعروبة العنوان، فهي مهد الرسالة والإيمان، وهي وطن العز والأمن والأمان. 23 من سبتمبر يوم توحيد المملكة، عزنا بطبعنا.
1: التعاون المشترك بين المملكتين البحرين والسعودية. تعكس العلاقات الثنائية بين الشقيقتين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية مستويات رفيعة من التنسيق والتكامل والتشاور بين البلدين بأزهى صوره وأنجح مراحله في العهد الزاهر لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، والتي عبرت دائماً عن الرغبة المشتركة للوصول بها إلى مستويات متقدمة من التنسيق والتكامل والتعاون، حيث القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة والرؤى المتطابقة نحو كل ما يخدم البناء والسلام وتحقيق المزيد من التقارب بين الشقيقتين، بالإضافة إلى العمل الدؤوب والمخلص والفكر الشاب والمستنير لكل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي حفظهما الله. وقد سجلت المملكة العربية السعودية الشقيقة انطلاقاً من الواجب الأخوي وإيمانها بعدالة المواقف والقرارات التي

تتخذها مملكة البحرين، وبالمثل ومن ذات المنطلق الأخوي شكلت المواقف الثابتة لمملكة البحرين تجاه شقيقتها المملكة العربية السعودية عبر التعاون والتنسيق الرفيع نموذجاً يحتذى في العلاقات التكاملية بين الدول. وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، تمثل المملكة العربية السعودية الشقيقة عمقاً اقتصادياً مهماً للبحرين وأكبر شريك اقتصادي وتجاري، كما تمثل سلة غذائية أساسية كونها سوقاً اقتصادية ضخمة للتجارة البينية، كما تمثل مملكة البحرين امتداداً للسوق السعودية والأعمال التجارية والاستثمارية والخدمات اللوجستية والشحن، وذلك بفضل ما يتمتع به البلدان من موقع جغرافي متميز وانفتاح اقتصادي وتنويع في مصادر الدخل وسياسات اقتصادية وتشريعية مرنة تحمي المستثمرين وتوفر لهم المناخ الأمثل للتبادل التجاري البيني والاستثمار. وقد تشاركت المملكتان الشقيقتان العديد من البرامج والمحافل الاقتصادية. وعلى الصعيد السياحي، فقد شهد التعاون في هذا القطاع الحيوي تنامياً مستمراً وتعاوناً متزايداً ومثمراً بين البلدين الشقيقين، يتمثل في حرص وزارة السياحة في البلدين وهيئة البحرين للسياحة والمعارض على تعزيز آفاق التعاون السياحي المشترك من خلال التنسيق والتكامل في الفعاليات والمبادرات الترويجية، بما يسهم في تحقيق أهداف اتفاقية التعاون المشترك في مجال السياحة بين المملكتين الشقيقتين، والتي تهدف إلى الترويج لهما كوجهة سياحية واحدة إقليمياً ودولياً، وزيادة إسهام هذا القطاع الهام في التنمية الاقتصادية. وتولي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة اهتماماً متزايداً بتعزيز التعاون السياحي بينهما، بما يحقق الرؤى والأهداف والتطلعات المشتركة. فمن أبرز مجالات التعاون في قطاع السياحة بين المملكتين الباقات السياحية المشتركة، والتي أطلقتها هيئة البحرين للسياحة والمعارض والهيئة السعودية للسياحة، والتي كان لها الأثر البالغ في تنشيط الحركة السياحية بين المملكتين، ذلك بما يدعم التوجه في تنويع المنتج السياحي والبرامج والمبادرات السياحية الجاذبة لكافة الجنسيات حول العالم، مدعومة بخطط تسويقية مبتكرة وموحدة بين الجانبين. وقد حققت المملكتان الشقيقتان تقدماً كبيراً في توحيد جهود التسويق والترويج للأنشطة السياحية فيهما، فشهدت الحركة السياحية بين البلدين تنامياً ملحوظاً بفضل الإجراءات التي اتخذتها المنامة والرياض لتيسير إجراءات العبور بين البلدين عبر جسر الملك فهد باستخدام بطاقات الهوية لمواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين، إضافة للجهود المبذولة من كلا الطرفين لتنمية القطاع السياحي والفندقي وزيادة المنشآت السياحية المتطورة وتشجيع السياحة العائلية وسياحة اليوم الواحد. ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة الحركة السياحية بين البلدين بعد الانتهاء من مشروع جسر الملك حمد وشبكة السكك الحديدية بين البلدين، والذي سيمثل نقلة نوعية في التنقلات وشريانا جديدا لتقوية هذه الشراكة الأخوية. وعلى صعيد التعاون النفطي والطاقة بين المملكتين الشقيقتين، فإن هذا التعاون لم يكن وليد اللحظة، بل انطلق منذ الستينيات بعد اكتشاف حقل أبو سعف البحري الذي أصبح عنواناً للشراكة الاستراتيجية بين البحرين والسعودية في قطاع الطاقة، بالإضافة للعديد من الحقول النفطية المشتركة التي شكلت الركيزة الأساسية في التعاون النفطي بين الشقيقتين عبر عقود من الزمن، كما سعى الجانبان إلى إبرام العديد

من الاتفاقيات المتعلقة بالمشاريع النفطية والبيئية المشتركة نحو مستويات أشمل ترسخ تحقيق المصالح المشتركة في تطوير مختلف المجالات التي تشمل النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والبتروكيماويات وتعزيز الابتكار من خلال الدراسات والبحوث في مجال الطاقة بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية. تنوعت مجالات التعاون والتكامل وتوحدت الأهداف وتطابقت الرؤى لتبقى العلاقات بين المملكتين عنواناً للعلاقات النموذجية الناجحة والراسخة مدى الدهر، وبما يؤكد يوماً بعد يوم أنهما مملكتان ترتبطان كارتباط الروح بالجسد.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: صباح ملهم ومتجدد دائما معكم مستمعينا الكرام في مشوار الصباح وصباح الخير يا بحرين. واليوم حلقتنا استثنائية لاحتفالنا مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي. نسأل الله عز وجل لمملكتنا الغالية المملكة العربية السعودية والشعب السعودي وكذلك لخادم الحرمين الشريفين ولصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية دائما استمرار الرخاء والتقدم في الذكرى السعودية 96 ليومهم الوطني. ونجدد لكم أعذب التحيات لفريق العمل المصاحب لكم حتى 8:30 بمشيئة الله، بدءا من الإشراف والمتابعة من الزميلة نورة عبد العزيز.
3: نحييكم من التقديم عبد الرحمن بمطيع وزميلي حسن الساعاتي.
2: يحييكم من الإعداد الزميل عبد الرحمن بمطيع.
3: لكم أعذب التحيات من المخرج حمد الشريان.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، وتزامنا مع هذه الاحتفالات التي تشهدها المملكة العربية السعودية وتشهدها كذلك مملكة البحرين، تزامنا مع احتفالات الأشقاء في المملكة العربية السعودية بهذه المناسبة الوطنية، حقيقة تزخر أقلام الصحفيين بما يلهج في النفوس من محبة ومن رصد لكل مظاهر التطور ومن وشائج القربة. نعم. التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
1: نطالع مستمعينا الكرام مقالا نشر في صحيفة أخبار الخليج للكاتب الصحفي

0: محميد المحميد تحت عنوان السعودية في قلب كل بحريني. يقول الكاتب محميد المحميد: ذات يوم سأل أحد الإعلاميين صاحب السمو الملكي الأمير الراحل سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي السابق رحمه الله عن سر طبيعة العلاقات السعودية البحرينية النموذجية والاستراتيجية الفريدة، فأجاب قائلا: العلاقة بين السعودية والبحرين ليست علاقة بين دولتين، بل هي علاقة بين شعب واحد في دولتين، وهي مقولة تختصر كل شيء عن النموذج البحريني السعودي.
1: يستطرد الكاتب محميد المحميد في مقالته قائلا: في 23 من سبتمبر من كل عام لا تحتفل المملكة العربية السعودية وحدها بيومها الوطني، بل تحتفل معها مملكة البحرين بكل جوارحها، لأن اليوم الوطني السعودي هو يوم وطني بحريني بامتياز وعيد للخليج كله. فما يربطنا بأشقائنا في السعودية ليس مجرد حدود وجغرافيا، بل هو تاريخ واحد ودم واحد ومصير واحد.
0: إن العلاقات البحرينية السعودية هي النموذج الأرقى والأصدق للعلاقات بين الدول، علاقات ضاربة في جذور التاريخ أسسها الآباء والأجداد، وتزداد رسوخا وصلابة في ظل الرعاية الكريمة والقيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية حفظه الله ورعاه. ولعل المتابع لمسيرة هذه العلاقات الوثيقة والمتطورة يدرك أننا نعيش اليوم أزهى عصورها بفضل الدعم اللامحدود والمتابعة الحثيثة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي حفظه الله.
1: ويذكر الكاتب محميد المحميد بقوله: إننا نتحدث عن تعاون منظور وصل إلى مستويات غير مسبوقة، من جسر الملك فهد الذي هو شريان حياة إلى جسر الملك حمد المستقبلي، ومن التكامل الاقتصادي إلى التنسيق الأمني والعسكري المشترك الذي يجعل أمن السعودية من أمن البحرين وأمن البحرين من أمن السعودية. ولعل أجمل ما في هذه العلاقة هو تداخلها الاجتماعي العميق، فالأسرة البحرينية هي ذاتها الأسرة السعودية، تربطنا صلة الرحم والنسب والمصاهرة، بيوتنا واحدة وأفراحنا واحدة وأحزاننا واحدة، والمواطن البحريني في الرياض وجدة هو في وطنه وبين أهله، والمواطن السعودي في المنامة والمحرق هو في داره وبين إخوانه بلا غربة ولا تكلف.
0: وفي هذا العصر يبرز دور الإعلام الوطني المسؤول ومواقع التواصل الاجتماعي كسلاح ذي حدين، علينا أن نجعله أداة لتعزيز هذه اللحمة المقدسة، فالإعلام هو خط الدفاع الأول عن هذه العلاقة التاريخية ضد محاولات التشويه وبث الفرقة، ويقع على عاتقنا كإعلاميين ومؤثرين وناشطين في السوشيال ميديا أن نظهر هذا الحب المتبادل، وأن ننقل قصص التآخي، وأن نتصدى لكل من يحاول المساس بهذه العلاقة المتجذرة، وأن نجعل من منصاتنا جسور محبة تزيد من الترابط بين الشعبين الشقيقين. فكل عام والمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها بألف خير، ودامت البحرين والسعودية قلبا واحدا ينبض بالعزة والوحدة في ظل قيادتيها الكريمتين.

0: أزنة بطبعنا.
1: نتقدم بالتهنئة للوطن قيادة وشعبا، سائلين المولى أن يحفظ وطننا الغالي وأن يديم علينا الأمن والأمان تحت قيادة سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد الأمين محمد بن سلمان. بهذه المناسبة أقول نمشي ورا اللي يهيب خصمه لا يهاب، محمد اللي بنى الرؤية ومضمونها، فتح للأمل درب وفك للحلم باب، وأحلامنا اللي نبيها ساق عربونها، قال زهلوها وأنا محمد وهذا الزهاب نبي عنان السماء ما نقبل بدونها.
2: أنا عايشة العجيل أهنئ وطني الكريم قيادة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وأقول للوطن سعودي وافخر بانتمائي إلى وطن الكرامة والأباء، سعودي وشرفني انتسابي إلى وطن المحبة والعطاء، إذا سألوا أقول بكل فخر سعودي وراسي في السماء، بلادي عزها دين عظيم والتوحيد تميز بالنقاء.

عندما يلمع نجم الميزان في سماء العالم، تحتفل السعودية بيومها الوطني بقيام مملكة المجد والعدالة. صداها في التاريخ يتردد بأصالة. 23 من سبتمبر، يوم توحيد المملكة، عزنا بطبعنا.

0: تأنقت العاصمة السعودية الرياض احتفاء باليوم الوطني السعودي تحت شعار عزنا بطبعنا وسط استعدادات تتسع في أرجاء العاصمة وتتجلى ملامحها في الطرق والميادين والمعالم العمرانية التي اكتست بالأعلام الوطنية وتوشحت باللون الأخضر في مشهد يستحضر معاني الاعتزاز بالوطن والانتماء إليه.
1: وعلى امتداد المحاور الرئيسية اصطفت الأعلام الوطنية في نسق بصري يواكب حركة المدينة في مزدانة الجسور والميادين والمداخل والواجهات الحضرية بالمظاهر الوطنية لتغدو الراية الخضراء ملمحا بارزا في تفاصيل المشهد وشاهدا على استعدادات العاصمة للمناسبة الوطنية.
0: ومع انحسار ضوء النهار تتبدل ملامح المشهد إذ تتوهج الأبراج والصروح العمرانية باللون الأخضر لترسم على أفق الرياض مشهدا ضوئيا تتعانق فيه هندسة المكان مع دلالات اللون وتتحول واجهات المباني إلى لوحات مضيئة تمتد بحضورها في سماء العاصمة.
1: وامتدت الاستعدادات إلى الوجهات والمرافق العامة والمراكز التجارية التي تزينت بالهوية البصرية للمناسبة فيما حضرت الألوان الوطنية في تفاصيل متعددة من المشهد الحضري لتبدو الرياض في حلة تتقاطع فيها جماليات العمران مع وهج المناسبة وعمق دلالاتها الوطنية.
0: ملامح هذه الاستعدادات بدأت مبكرا من شموخ الرايات المصطفى على جنبات الطرق والميادين المتوشحة بالأخضر وصولا إلى الأبراج والمعالم العمرانية المضيئة موثقة مشهدا تتألق فيه العاصمة لاحتضان مناسبة راسخة في الوجدان

0: وتشكل هذه الاستعدادات نسيجاً بصرياً وطنياً يمتد من تفاصيل الشارع إلى أفق المدينة، ويمنح الرياض إطلالة تتجسد فيها مضامين عزنا بطبعنا، رايات تعلو ومعالم تتوهج، ومدينة تزدان فرحاً للاحتفال بيوم الوطن. يمكن أبو علي هذه الاستعدادات اللي يعني تشهدها مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية توازيها كذلك احتفالات مملكة البحرين باليوم الوطني السعودي في شوارع الرئيسية في المملكة، في المجمعات التجارية كذلك، وأهم المعالم السياحية والاقتصادية والأبراج والصروح اللي ازدانت باللون الأخضر، لون علم المملكة العربية السعودية الشقيقة.
1: بالفعل براشد، وهذا ما شهده جميع من كان بليلة الأمس والليلة التي قبلها حقيقة.
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح.
1: في شوارع العاصمة الحبيبة المنامة عندما شهد أبرز الصروح التي يعني هي على شارع الملك فيصل.
0: الملك فيصل صحيح.
1: يعني ازدانت تلك المباني باللون الأخضر الجميل، ولسان حال البحرين في تلك اللحظة: وارفع الخفاق الأخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني.
0: ترتكز العلاقات البحرينية السعودية على قاعدة صلبة جعلت تطورها انعكاسا طبيعيا لعلاقة راسخة بين مجتمعين متقاربين في الثقافة والهوية والوجدان. ومع مرور الزمن انتقلت هذه العلاقة من التواصل الشعبي إلى شراكة استراتيجية متعددة المجالات، بحيث أصبحت السياسة والاقتصاد والثقافة والسياحة والرياضة والإعلام مجالات متداخلة في منظومة واحدة من التعاون. مستمعينا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا عبر خط البرنامج المباشر سعادة السفير الأستاذ خليل إبراهيم الذوادي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية سابقا، والصحفي والإعلامي الكبير الذي نسعد دائما بتشريفه في برنامج صباح الخير يا بحرين، لنتحدث عن خصوصية العلاقات البحرينية السعودية. نصبح عليك بالخير سعادة السفير.
2: صباح الخير وسرور، وكل عام وأنتم بخير، والمملكة العربية السعودية الشقيقة بخير وعافية إن شاء الله بقيادتها الحكيمة.
1: حياك الله سعادة السفير، سعداء بتواجدك معنا في برنامج صباح الخير يا بحرين للحديث عن هذه المناسبة الوطنية الجميلة حقيقة، ونتحدث عن العلاقات البحرينية السعودية والتي لا يمكن أن نختزلها في إطار العلاقات الدبلوماسية أو الاتفاقيات الرسمية فحسب، بل إنها علاقة تشكلت قبل ذلك في وجدان الشعبين ونمت عبر عقود من التواصل والتقارب، ثم وجدت الإرادة السياسية والمؤسسات الرسمية إطارا يحول هذه الروابط الأصيلة إلى شراكات ومشروعات ومصالح متبادلة. سعادة السفير، لو حدثتنا عن طبيعة العلاقات البحرينية السعودية وتميزها عن غيرها من العلاقات الثنائية.
2: مثل ما تفضلت سيدي، طبعا العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين راسخة منذ يعني العصور التي تقلد فيها حكام المملكة العربية السعودية وحكام مملكة البحرين مقاليد الحكم، والاتصالات مستمرة، يعني حتى أن في بعض الأحيان عندما يأتي أحد الأمراء السعوديين إلى المنطقة الشرقية يكون صاحب يعني الجلالة والسمو في استقباله في المنطقة الشرقية، وهذا دليل على اللحمة الوطنية الراسخة. طبعا هناك مؤشرات كثيرة لهذه العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين، فنحن والله الحمد يعني جيران وأخوة.

0: وتربطنا علاقات وثيقة يمكن يسر الملك فهد ويعطيهم يعني الصحة والعافية الذين بدأوا في فكرته ويعني صار اليوم واقع ملموس نجد فيه كل التسهيلات وكل يعني الأريحية وينتقل الإنسان من مكان إلى مكان كأنما ينتقل من بيت إلى بيت وهذا شيء مفخرة بالنسبة لنا جميعا ولا ننسى يعني موقف المملكة العربية السعودية عندما تعرضت مملكة البحرين وبعض دول مجلس التعاون لاعتداءات آثمة من قبل إيران ففتحت مطاراتها وموانئها لهذه الدول وكان موقفا مشرفا يعني لمسناه نحن أبناء مملكة البحرين وهذا دليل ساطع بأن هناك يعني خطوات عملية ومدروسة تقوم بين البلدين وهناك مشاريع كما تعلم يعني سمعنا عنها إن شاء الله ستر النور
1: إن شاء الله.
0: وهذا الربط البري ويعني سكك الحديد الذي يجري الآن الحديث عنه سيكون إن شاء الله واقعا ملموسا لأننا وجدنا كل ما يطرح من آراء وأفكار تجد طريقها للتنفيذ وهذا دليل على يعني مكانة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان من سعود من العزيز آل سعود وابن صاحب سمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود الذين يعني لا يلون جهدا في التواصل مع مملكة البحرين وهذا الشيء الحقيقة نحن نشعر به كما تعلم اليوم جرائدنا من أمس وهي تنشر كثير من يعني هذه المناسبة الطيبة وكذلك مجالسنا الشعبية في مملكة البحرين تحتفل بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة وهذا دليل على الروابط الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين
2: نعم سعادة السفير بلا شك بأن يعني حديثك الكريم تطرق إلى أن أمن المملكة العربية السعودية وأمن مملكة البحرين يرتبطان بصورة وثيقة بأمن الخليج واستقراره لذلك مثل التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين جزءا من منظومة أوسع تهدف إلى حماية الاستقرار وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الإقليمية في ظل الأوضاع الإقليمية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن ما هي قراءتكم سعادة السفير لهذا التنسيق لهذا التعاون المشترك الذي بلا شك يهدف إلى يعني تعزيز وحماية الاستقرار في منطقة الخليج العربي
0: الوقت تنسيق قائم والحمد لله ونشهد هذا يعني تجاوبا عمليا وواقعيا فنحن يعني الآن مملكة البحرين ترأس مجلس التعاون دول الخليج العربية
2: صحيح.
0: وكل مناسبة يؤكدون على دور المملكة العربية السعودية ويكفيك يعني هذا الاهتمام الكبير بحجاج بيت الله الحرام وسواء كان في الحج أو العمرة والاستعدادات القائمة من الآن لاستقبال الحجيج وهذا دليل على مكانة المملكة العربية السعودية إسلاميا فهي اعتداء عليها هو اعتداء على كل وطننا العربي والإسلامي ولذلك يعني المملكة العربية السعودية تحتضن منظمة المؤتمر الإسلامي أيضا وهذه المنظمة قامت بدور كبير ودعم من المملكة العربية السعودية في الوقوف صفا واحدا أمام القضايا العربية العادلة والقضايا الإسلامية العادلة ولذلك يعني والحمد لله نحن نجد في المملكة العربية السعودية هذا الاهتمام الكبير ويعني أنا لما كنت في جامعة الدول العربية كنا ننسق مع وفد المملكة العربية السعودية في الكثير من القضايا العربية والدولية وكانوا منفتحين علينا يعني ونتبادل الرأي كذلك منظومة مجلس التعاون دول الخليج العربية وهذا العام أيضا مملكة البحرين تترأس الجانب غير الدائم في مجلس الأمن الدولي ورفعت كثير من القضايا ومنها الاعتداءات على المملكة العربية السعودية وهذا دليل على التنسيق القائم بين وزيري الخارجية في كلا البلدين واهتمام كبير من القيادة بهذا التوجه ولذلك يعني في كثير من المنظمات يعني فيها

0: أعضاء تقوم المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع دول مجلس التعاون ومنها مملكة البحرين للخروج بموقف واحد وثابت. ولا ننسى أبدا موقف المملكة العربية السعودية من مملكة البحرين في كل الأوقات وكل الظروف.
1: نعم سعادة السفير الأستاذ خليل إبراهيم الذوادي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية سابقا، شكرا جزيلا لكم على هذه المساحة التي حقيقة خصصتموها لنا في برنامج صباح الخير يا بحرين لنتعرف معكم على عمق العلاقات البحرينية السعودية من خلال عملكم المباشر في جامعة الدول العربية، و يعني عن كثب كنتم في مختلف الملفات التي تتعلق بالبلدين الشقيقين. شكرا جزيلا لك سعادة السفير.
0: شكرا، كل عام وانتم بخير والمملكة العربية السعودية وقادتها بخير وعافية.
2: شكرا جزيلا لكم.

0: معك سمعينا هذه التغطية الصباحية الوطنية بمناسبة اليوم الوطني السعودي، ومن المملكة العربية السعودية وفي صباح وطني تملأه المشاعر، مشاعر الفخر، مشاعر الاعتزاز، تمتد جسور المحبة والأخوة إلى مملكة البحرين الشقيقة، واللي تشاركنا اليوم فرحتنا بهذه المناسبة الغالية، ويسعدنا أنه ينضم إلينا من إذاعة البحرين وأيضا من برنامج صباح الخير يا بحرين الزملاء الأعزاء في طاقم البرنامج حسن الساعاتي وأيضا عبد الرحمن بنطيع وأيضا المخرج حمد الشريان والإشراف والمتابعة نورة عبد العزيز، ونقولهم يسعد صباحكم ونرحب فيكم أجمل ترحيب من إذاعة الرياض، ونعتز أكيد بهذه المشاركة اللي تعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية اللي تجمع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وشعبيهم الشقيقين.
1: كل عام والمملكة العربية السعودية الحبيبة بخير وأمن وأمان وازدهار. الزملاء الأعزاء في إذاعة الرياض، الزملاء فهد الغامدي وبدرية خالد من الإعداد، من التقديم ومن الإعداد، الزملاء هناء الصباغ، سعدي الشهري وعمر العتيبي، مساعد المخرج عبد العزيز الجربوع، وإخراج إبراهيم الصويان، والإشراف العام فهد حساني. أسعد الله صباحكم زملائنا الكرام بكل خير، ودام عز المملكة العربية السعودية الشقيقة كل عام، والمملكة تزدان بملامح الفخر والاعتزاز وتجديد الولاء للقيادة الحكيمة، قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود رئيس مجلس الوزراء السعودي. كل عام وأنتم بخير.
2: وأنت بخير وصحة وسلامة، والله يحييكم في صباحاتنا الجميلة، صباحات الاحتفال، صباحاتنا الخضراء، نورتونا وشرفتونا، ودائما أنتم دائما أهل العشم، أنتم إن كنتم جيران فأنتم النظر للمملكة العربية السعودية لا تكفينا، ليس بين مجرد جيرة بل علاقة أخوة ومحبة ووئام وعلاقة امتدت لمئات السنين، فحياكم الله وبياكم زملائنا من البحرين.
3: حياك الله أخونا العزيز فهد الغامدي وكذلك الزميلة بدرية خالد، وحقيقة لا أزيد على ما ذكر زميلي عبد الرحمن بن طيع منذ قليل، يعني حقيقة هذه العلاقات التي تمتد إلى عمق التاريخ اليوم هي تتجدد حقيقة في وجداننا، وتتجدد عبر الأثير حقيقة في هذا الجسر الذي يمتد بيننا وبينكم عبر الإذاعات. فأهلا ومرحبا بكم، ونبارك لكم حقيقة ما تشهده المملكة من ازدهار ومن تطور ومن رخاء، نسأل الله عز وجل دائما أن يديمه عليكم وأن يديم الأمن والأمان المملكة الشقيقة الحبيبة ولشعوب دول الخليج كافة.
0: نعم، اليوم البحرين لما تشاركنا هذه الفرحة، فرحة الوطن، يعني هي يعني حضور بين أخ بين أهله، اليوم هذه العلاقات اللي امتدت لعقود أكيد نموذج للأخوة بين الأشقاء، يمكن المملكة العربية السعودية والبحرين في بينهم هذه الروابط الاجتماعية والعائلية اللي ممتدة، وأيضا يمكن متشاركين في كثير من العادات والتقاليد، اليوم البيت البحريني والبيت السعودي متشابهين إلى حد كبير في كثير من العادات، في كثير من التقاليد وأيضا الموروث، وطبعا دائما في ذاكرة الخليج، دائما خليجنا واحد، وحتى لو أصبحت المسافات اليوم بين البلدين أقرب زي ما ذكرت على امتداد هذه العقود جسر الملك فهد اللي يصل بين البلدين، نعم. اليوم أصبح رمز جميل لهذا القرب، جسر يصل بين شعبين تجمع بينهم أواصر المحبة والقرابة، وأكيد تجمعهم هذه الأفراح المشتركة في الأيام الوطنية المجيدة.
1: نعم بلا شك، يعني السعودية والبحرين المملكتان الشقيقتان تجمعهما رايتان من المجد شعبان، تتقاطع بينهما القلوب وتاريخ يصون الذاكرة، وبلا شك الشراكة التي تفتح آفاق المستقبل. زملائي الكرام، يعني إذا كنا بالأمس يعني قد صنع جذور هذه العلاقة، فإن الحاضر يرسخ مؤسساتها ومشروعاتها، وكذلك المستقبل يظل المساحة الأرحب لصناعة المزيد من التكامل والإنجاز. هكذا بكل تأكيد تستمر هذه المسيرة المباركة، أخوة في الوجدان وثقة في المواقف وشراكة في التنمية، وطموح واحد نحو مستقبل خليجي أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا. بودنا أخواني الكرام أستاذ فهد الغامدي والأستاذ بدرية خالد أن يعني تضعونا في صورة

0: ملامح الاحتفاء باليوم الوطني السعودي 96 بلا شك. يعني يمكن قبل قليل احنا في صباح الخير يا بحرين تحدثنا عن ملامح الفرح والبهجة في العاصمة الرياض، بودنا أن نقترب أكثر من هذه التفاصيل، أن تضعونا في هذه الصورة المميزة.
1: يعني ما شاء الله تبارك الله الاحتفالات عندنا أصلا مبتدية من قبل اليوم الوطني. الناس محتفلة، الناس يعني حتى لدرجة أنها شوف أنا أهلي وربعي بالدمام، فشوف ما شاء الله تبارك الله أنتم يا أهل البحرين محتفلين قبلنا، بسم الله عليكم ما شاء الله تبارك الله. الإعلام البحرين والإعلام السعودية وأشوفها بالدمام بالخبر بالجبيل، أقول الله يدم علينا هالود والمحبة ولا يغير علينا وعليكم إلا الأحسن حال. من ضمن الفعاليات اللي عندنا في مملكتنا الحبيبة زملائي من البحرين، يعني عندنا في كل مناطق المملكة فعالية أولا ودائما الأجمل والأحلى والكل ينتظرها كأنه يعني يرجع طفل في هذه اللحظة.
0: نعم.
1: الاحتفالات بالألعاب النارية في كل مناطق المملكة موحدة من الساعة السادسة مساء وحتى التاسعة.
0: نعم.
1: احتفالات بهذا اليوم الوطني تمتلئ سماءات المملكة بالألعاب النارية، أيضا ناهيك عن توزع بعض الفعاليات في المملكة والرياض والخبر وجميع المدن بالموروث الشعبي والعرض السعودية، وأيضا ناهيك عن الكل ما هو جديد بالعروض الدرونز. تجد عروض درونز من أعلام، من مشاركات، من عبارات، ناهيك عن المسيرات الموجودة في الرياض وأيضا في الباحة وأيضا في الخبر. هناك الكثير الكثير الكثير من الفعاليات والتفاصيل موجودة في مملكتنا الغالية.
2: نعم زميلي فهد، طبعا احنا يعني بالتأكيد لما تكلمنا في البداية يعني بشكل يعني مباشر عن العلاقات التي تجمع الشعبين وتجمع القادة أيضا وتجمع القلوب، ويعني يعني تنقلنا إلى بعد آخر حقيقة اجتماعي وتاريخي. حقيقة السعودية حاضرة في وجدان كل بحريني حقيقة، ويعني نحن يعني شخصيا يعني مدين للمملكة العربية السعودية، ويعني لمعلمي يعني الكرام الذين يعني أستذكر حقيقة ما قاموا به وكانوا أيضا من الشعب السعودي الشقيق رحم الله من تغمده برحمته وحفظ الله الموجودين، يعني رسخوا فينا قيما ومبادئ حقيقة لا تنسى ولا تمحى بتاتا. ويعني لا شك بأن أيضا زميلي عبد الرحمن بنطيع لديه من الذكريات ولديه من المواقف ما يعني تزخر في وجدانه أكيد هذه الذكرى الجميلة.
0: بلا شك ذكرياتنا مع أشقائنا مع أهلنا وجماعاتنا في المملكة العربية السعودية، في أهلنا أنا شخصيا يعني تربطنا علاقة أخوة ومصاهرة مع أحبتنا في الجبيل، في المنطقة الشرقية، في الخبر، في الدمام، في أيضا يعني الأحساء، هذه المناطق الجميلة والتي لها مكانة كبيرة في وجدان كل بحريني. يمكن أتشرف بأن أشقائي درسوا في الجامعات السعودية وحصلوا على شهادات التعليم العالي من البكالوريوس والماجستير، ومن ثم واصلوا دراساتهم العليا في يعني دول العالم، ولكن تبقى ذكرياتهم، تبقى المواقف الجميلة، تبقى هذه القصص التي لا زالوا يذكرون يرونها ومرت عليها يعني أكثر من 40 سنة الله يحفظهم إن شاء الله. ولكن ما تزال هذه الذكريات يعني وكأنها وليدة اللحظة، يتذكرون المواقف الجميلة في جامعة الإمام محمد بن سعود أيضا وجامعة الإمام محمد بن عبد الوهاب كذلك في العاصمة الرياض، يتذكرون بعض المناطق بالتحديد منفوحة، ويعني حتى كشتاتهم اللي كانوا يقضون الوقت فيها في في في شجرة وفي يعني مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، ولعل هذه الذكريات تعود بهم الآن وهم يتنقلون يعني وإحنا ننتقل وياهم أيضا في شوارع مملكة البحرين يعني احتياج

إضافة مملكة البحرين بهذه المناسبة العزيزة تظهر في الشوارع في المجمعات التجارية. قبل يومين كان عندنا لقاء مباشر مع مدير عام مجمع مراسي

0: وكأننا يعني نعيش هذه اللحظة مع أشقائنا بوجداننا، نعيشها أيضا بواقع وكأننا متواجدين على أرض المملكة العربية السعودية.
1: كلامك على متم أخوي عبد الرحمن، حقيقة زميلي فهد وزميلتي بدرية، احنا يعني عندما نجري هذا الانضمام الجميل معكم يعني نحن نخاطب صرحا من صروح الإعلام العريق يعني إذاعة الرياض،
0: نعم.
1: والتي نشأنا حقيقة على يعني تذوق أصوات يعني كبار الإعلاميين الذين زينوا أثيرها بالبرامج وبالفقرات المتنوعة وبالتغطيات التي كانت يعني في كل منها مدرسة يتعلم منها حقيقة.
2: زملائي حسن وعبد الرحمن، ما شاء الله خضتم في الذكريات وأبحرتم في الذكريات وما إلى ذلك، طيب ما ودكم تخلون الذكريات حاضر الآن، تزورون بالسعودية، تحتفلوا معنا، تشوفوا الفعاليات،
0: أبرك الساعات والله،
2: وتنورون تشرفون، وابد عين الحافة عين فراش على قولتهم.
0: ما يحتاج، الله يسلمك، بلدنا وننتقلنا وعبرنا الجسر يعني متوجهين إلى العاصمة السعودية الرياض، وأن احنا ما انتقلنا إلا إلى أخواننا وأهلنا وربعنا وعزوتنا، بلا شك يعني ذكريات الرياض ومدن المملكة العربية السعودية راسخة في وجداننا بلا شك. نعم،
3: احنا الحقيقة نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكم زملائنا في إذاعة البحرين، وأيضا على هذه المشاركة الجميلة اللي أضافت يمكن إلى فرحتنا باليوم الوطني فرحة أخرى بمشاركتكم لنا، مشاركة نعتز فيها وأكيد تعكس ما يجمع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين من روابط أخوة ومحبة وأيضا تاريخ وجوار ومصير مشترك. شكرا لكم لأنكم كنتم معنا في هذا اليوم الغالي وشاركتونا هذه الفرحة، فرحة الوطن، وهذا ليس مستغرب أكيد على أهل البحرين، فهم أهل أخوة وبين الشعبين من المحبة والقرب، وهذا يجعل أفراحنا واحدة ومناسباتنا محل اعتزاز مشترك، وفرحتنا فرحتكم وفرحتكم فرحتنا.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم زملائنا الأعزاء على إتاحة المجال وهذه الفرصة لنا للتعبير عن مدى المحبة والسعادة حقيقة بهذه المناسبة التي نسأل الله عز وجل أن يعيدها عليكم وعلى الشعب السعودي دائما أعواما عديدة وأزمنة مديدة، والمملكة الحبيبة ترفل بثوب الأمن والأمان والعزة والاستقرار دائما. جزيل الشكر لزملائنا حقيقة الذين يعني صحبونا في هذا الانضمام، من الإعداد الزملاء هناء الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، في الإخراج المساعد عبد العزيز الجربوع، والمخرج القدير الأستاذ إبراهيم الصويان، والمشرف فهد الحساني، وزملائنا الأعزاء اللي نشكرهم شكر جزيل أيضا على هذه الدعوة الجميلة التي قدموها لنا. والله يعني فيها تفكير يعني أبو راشد،
0: بلا شك يعني
1: الزميل العزيز فهد الغامدي والزميلة بدرية خالد.
2: لا لا أبد، لا
3: حياكم الله،
2: لا تترددون أبد
0: بإذن الله تعالى. الله يحفظ المملكة العربية السعودية ودام عز المملكة، وكل عام وأنتم بخير.
2: وأنتم بخير إن شاء الله. شكرا لزملاء من مملكة البحرين في برنامج صباح البحرين، الزميل حسن السعاتي وعبد الرحمن بومطيع، وأيضا المخرج حمد الشريان، وأيضا الإشراف والمتابعة نورة عبد العزيز. شكرا لكم بحجم السماء على مشاركتكم هذه المشاعر ومشاركتكم هذا الود وهذا العهد والوفاء منكم أصدقائي من مملكة البحرين، وأيضا شكرا لقبولكم دعوة البرنامج. فاصل ثم نعود إليكم.

0: بكم مستمعينا الكرام. أبو راشد، اليوم طبعا تبدأ دورة كأس الخليج على أرض المملكة العربية السعودية.
1: نعم.
0: فما هي توقعاتك؟
1: التوقعات شيء يا أبو علي، والأمنيات شيء آخر. أكيد نتمنى التوفيق والنجاح وتحقيق اللقب لمنتخبنا البحريني، منتخبنا الوطني حامل اللقب، يحضر هذه أو يشارك في هذه البطولة بصفته حامل اللقب. ولكن التوقعات أيضا يعني تميل نوعا ما لأشقائنا في المملكة العربية السعودية. المنتخب السعودي يمكن شارك في مونديال كأس العالم،
0: صحيح.
1: فالمجموعة متجانسة ومشاركة في مباريات وداش في يعني هذه التحديات. يمكن أيضا المنتخبات الشقيقة الأخرى أيضا مستعدة، ولكن مثل ما قلت لك يعني التمنيات الأمنيات لمنتخبنا الوطني بالتوفيق إن شاء الله. ولكن أتوقع هذه المرة دام أنها على أرض المملكة وفي جدة، يمكن أكثر جملة بنسمعها الأسبوعين الحين إن جدة

0: غير.
1: نعم.
0: باحتضانها لأشقائنا في دول مجلس التعاون في هذه البطولة التي ولدت في البحرين ويعني أكثر من 50 أو 55 سنة الحين ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه البطولة مستمرة تجمع الأشقاء في بكل تأكيد يعني الرياضة بما تمتلكها من قدرة على يعني جمع الجماهير وتجاوز الحواجز، هي أحدى أدوات التقارب الخليجي بلا شك، وكذلك يعني بطولة عزيزة ولها خصوصيتها ولها تحدياتها ولها ديربياتها الخاصة، يعني كل دولة والثانية إلا ما بينهم تاريخ وقصص وحكايات. ولا نستذكر طبعا من أسس هذه البطولة رحمة الله عليهم، والخير والبركة إن شاء الله في الموجودين. نتمنى حق منتخبنا الوطني بكرة إن شاء الله راح يبتدي مبارياته، وإن شاء الله حليف الفوز بإذن الله.
1: بإذن الله نرجو التوفيق لفريقنا الوطني البحريني الأحمر إن شاء الله، ولجميع حقيقة منتخبات دول الخليج في هذه الدورة الخليجية التي تزدان بحضورها على أرض المملكة العربية السعودية، ويعني متزامنة مع احتفالاتهم الوطنية حقيقة.
0: نعم. بعلي أنت ما قلت لنا من أتوقع أو من ترشح؟
1: والله أنا يعني ما حبز على أحد.
0: أيه.
1: لكن إن شاء الله منتخبنا البحريني
0: بإذن الله إن شاء الله. إذن مستمعينا الكرام كنا معكم في يوم سعودي بامتياز، احتفاء باليوم الوطني السعودي 96. يعني مشاعرنا نأمل أن تكون قد وصلت إليكم عبر الأثير ومن خلال يمكن الضم، وهذه الوقفة الجميلة مع أشقائنا في إذاعة الرياض و نقل مشاعر أهل البحرين. نأمل أن نكون قد وفقنا في إيصال هذه الرسالة العزيزة على قلوبنا جميعا.
1: بالفعل براشد، وتقبلوا مستمعينا الكرام من فريق عمل صباح الخير يا بحرين الذي صحبكم بدءا من 6:30 من صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظة، أجمل التحيات تقبلوها بداية من الإشراف والمتابعة من الزميلة نورة عبد العزيز.
0: كنا معكم من التقديم حسن الساعاتي، وهذه تحياتي عبد الرحمن بن طيع،
1: وهذه تحيات الإعداد من الزميل عبد الرحمن بن طيع.
0: لكم تحيات أيضا المتدربة معنا في استوديو صباح الخير بحرين مريم قبيل، شكرا جزيلا لحضورك ونتمنى لك التوفيق والنجاح إن شاء الله. مريم طالبة علاقات عامة وإعلام من جامعة البحرين،
1: موفقة إن شاء الله يا مريم. وأجمل تحيات الإخراج تقبلوها من المخرج الزميل حمد الشريان.
0: نلتقي وياكم إن شاء الله بمشيئة الله يوم الغد، حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وعزنا بطبعنا دام عز المملكة.

0: الزنا بطبعنا.
1: يسرني ويشرفني في هذه المناسبة أن أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإلى كافة الأسرة المالكة الكريمة، وإلى كافة الشعب السعودي والمقيمين معنا على ثرى هذا الوطن الطاهر، وأن يديم عليه أمنه واستقراره. روان الخرشد، ناشطة اجتماعية.
2: بمشاعر يملأها الحب والوفاء أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهدي الأمين، وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني. تاريخ مجيد وذكرى خالدة لمسيرة بناء ووحدة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ هذا الوطن الغالي ويديم عليه عزه وأمنه، ويوفق قيادته الرشيدة لما فيه خير وصلاح البلاد والعباد.

0: الزنا بطبعنا.
1: أهنأ المملكة العربية السعودية وأهنأ الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان على اليوم الوطني، وحب أشكر مملكة البحرين على احتفالها معنا في هذا اليوم، سائلاً الله أن يحفظ بلادينا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.
2: في البداية حبيت أهني الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، وعلى رأسهم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمين أمير محمد بن سلمان آل سعود، وإحنا والشعب السعودي شعب واحد وفرحاتنا واحدة، وإن شاء الله الله يدوم الأفراح عليهم وعلينا يا رب.
3: أهني المملكة العربية السعودية باليوم الوطني وبالاحتفالات، وإحنا سعيدين في مملكة البحرين أن قاعدين نشاركهم احتفالاتهم بالفعاليات اللي تقوم فيها مملكة البحرين بالاحتفال بهاي اليوم، والله يدوم عليكم نعمة الأمن والأمان.

منذ أسسها عبد العزيز وإلى عهد سلمان كانت وما زالت للعروبة العنوان، فهي مهد الرسالة.

الإيمان، وهي وطن العز والأمن والأمان. 23 من سبتمبر يوم توحيد المملكة، عزنا بطبعنا.

0: مريضنا هاليوم عبد الله. عبد الله عمره 12 سنة. عبد الله جابته أمه وهي تشتكي إن لاحظت إن عبد الله دايخ وتعبان وما يلعب وغير نشيط مثل قبل. فطبعاً عملنا له الفحوصات، كل الفحوصات طلعت سليمة إلا فحص واحد اللي هو فحص القدة الدرقية. طلع إن عبد الله عنده خمول بالقدة الدرقية. فهني إحنا ما استعجلنا وعطينا عبد الله على طول العلاج، لا، طرشناه حق عمل فحوصات ثانية، فحص السونار اللي هو الألترا ساوند للقدة الدرقية، فحص الأجسام المضادة للتأكد أن الخمول بالقدة الدرقية هل هو خمول وقتي أو هل هو خمول بسبب الأجسام المضادة وخمول وتغيير في الأرقام فقط. فطلع أنه إيه نعم، عبد الله الألترا ساوند طبيعي، السونار طبيعي، الأجسام المضادة غير موجودة، فلابد من عبد الله. وعدنا مرة ثانية الفحص القدة الدرقية بعد شهر من الفحص الأولي، ظهر أن عبد الله إيه نعم عنده خمول بالقدة الدرقية. فهني حالات كثيرة يكون عندهم خمول بالقدة الدرقية، العلاج الأساسي هو علاج الثايروكسين وهو يعطى لكل الفئات العمرية. فطمنا أم عبد الله وتم ياخذ عبد الله بتوجيه من أمه وبإشراف أمه اللي هو علاج القدة الدرقية، ورجعت القدة إلى طبيعتها، وهناك طبعا تكون متابعة للحالة كل فترة لزيارة الطبيب للتأكد أن نسبة الجرعة اللي أخذها هي الجرعة السليمة.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجر.
2: عندما يلمع نجم الميزان في سماء العالم، تحتفل السعودية بيومها الوطني بقيام مملكة المجد والعدالة. صداها في التاريخ يتردد بأصالة. 23 من سبتمبر يوم توحيد المملكة، عزنا بطبعنا.
3: يا سيدي مجدك على كل الأقطار، في كل قمة لك مع العز سيرة، نبقى جنود الدار حامين هالدار، وعلى أوامركم بنفس المسيرة.
4: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف،
5: المتعة، القيمة والتأثير، فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
5: هنا البحرين.
6: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: أسنان سليمة، ولكن حصة العلوم الدرس الأول من دروس يوم السبت.
1: لا أريد،
2: لا لا لن أذهب معك أبدا.
3: انتبهوا يا أولاد.
4: هدوء المعلمة.
3: الأسنان السليمة صورة جميلة. ما الذي يشوه هذه الصورة؟
5: النخل.
3: وما الذي يسبب النخل؟
5: السوس.
3: السوس يطارد بقايا الطعام العالق بين أسنانكم. السوس يعني تشوه الأسنان وألما يبعد النوم عن العيون. ومع ذلك فلا خوف على أسنانكم إن قمتم بتنظيفها بعد تناول الطعام وقبل النوم. مفهوم؟
5: مفهوم.
0: كلام المعلمة والصور التوضيحية دفعت الخوف

0: إلى طلال:
1: يا إلهي، ما من فرشاة في العالم قادرة على طرد تلك الوحوش الصغيرة، ومع ذلك فلا بد من خوض المعركة.
0: معجون وفرشاة وماء، أسلحة فتاكة للقضاء على السوس، هذا ما توصل إليه طلال.
2: أظن بأنك تبالغ يا أخي، حماية الأسنان من النخر لا تحتاج إلى كل هذا العناء.
1: لا عجب في كلامك يا فاطمة، فأنت لم تري صورة تلك الوحوش.
2: وحوش؟
1: انظري، هذه صورة السوس المتوحش، إنها تعيش بين أسناننا.
2: أسناننا؟
0: وهكذا انضمت فاطمة إلى المعركة التي يخوضها طلال، ولكن ماذا جرى؟
3: يا لطيف، ما هذه الفاتورة التي أتت بسبب حذر المياه؟
4: المشكلة في المعركة التي يخوضها ولدانا.
3: وما العمل يا أبا طلال؟
4: دعي هذا الأمر لي. ملايين الأطباء يا طلال ويا فاطمة يؤكدون على ضرورة تنظيف الأسنان، ولكن ما من طبيب واحد يشجع على هدر المياه.
2: أبي، ماذا تقصد؟
4: فرشاة أسنان وقليل من المعجون، هذا هو العتاد اللازم في المعركة ضد التسوس.
3: وكوب متوسط من الماء يضمن لكم غسل أسنانكم ويحد من هدر المياه.
4: ما رأيكما؟
2: بصراحة أنتما على حق.
0: سيهنئك الآخرون إن شاهدوا أسنانك السليمة، فهل سيفعلون ذلك إن علموا أنك سبب عطشهم؟ ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5: كتبت الشعر في راس الرجال وصفوة الأحرار، فخر يا القايدة لعلى، ذخر يا طيب السيرة، يشوق المدح ذكره مثل ما شد اسمها الأنظار. حمدنا وانت يا راس الشموخ ويا تعابيره، ملكنا طاعتك بنفوسنا ما حاشها مقدار، تعانق في طلايعها السحاب وتعشب الديرة، نموت ولا خذلناك ونعيش وما بنا غدار، على ما تشتهي يمن بنا واكتب بنا سيره.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

العلاقات التاريخية بين البحرين والسعودية. تعد العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية علاقات متفردة عبر التاريخ، كشاهد ملموس للاستقرار والازدهار في المنطقة ونموذج فريد للتكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فكما شكلت المملكة العربية السعودية عمقاً استراتيجياً للبحرين، مثلت البحرين الشريك الفاعل في أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية. وشكلت العلاقات البحرينية السعودية نموذجاً فريداً في تاريخ العلاقات الخليجية، حيث تشكلت مبكراً على أسس من الرؤية الثاقبة والروابط الأسرية والتكامل السياسي، وهو ما يتجلى بوضوح عند تأملها من منظور عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة طيب الله ثراه، الملقب بعيسى الكبير، الذي مثل عهده مرحلة مفصلية في بناء جسور الثقة بين القيادات في المنطقة. ترجع الجذور الأولى للعلاقة بين الشقيقتين إلى زمن الدولة السعودية الأولى التي أسسها الإمام محمد بن

سعود في الدرعية عام 1727 للميلاد، حين كان الخليج فضاءً اجتماعياً واقتصادياً مفتوحاً تتداخل فيه حركة القبائل والتجارة والعلم. وقد نشأت الروابط مبكراً بين آل سعود وآل خليفة الكرام في إطار طبيعي من الجوار والتداخل البشري، حيث لم تكن الحدود السياسية بمعناها الحديث قائمة، بل كانت المنطقة فضاءً واحداً تحكمه المصاهرة والاقتصاد المشترك والتنقل الحر. وقد شكلت الزيارات المتبادلة بين القيادات في البحرين والسعودية آنذاك حجر الأساس لتطور العلاقات الثنائية، حيث لم تكن تلك اللقاءات مجرد زيارات بروتوكولية، بل محطات للتشاور وبناء التفاهم حول قضايا الأمن والاستقرار والتجارة في زمن كانت فيه المنطقة تمر بتحولات سياسية واقتصادية عميقة. وقد أسهم هذا التواصل المستمر بين المملكتين الشقيقتين في ترسيخ الثقة وتعزيز أواصر القربى والجوار، لتغدو العلاقة البحرينية السعودية علاقة أخوة أبدية. ثم جاء توحيد المملكة العربية السعودية الشقيقة على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، فدخلت العلاقات البحرينية السعودية مرحلة أكثر تنظيماً ووضوحاً، مستندة إلى إرث تاريخي من التفاهم والاحترام المتبادل. واستمرت هذه العلاقات في النمو عبر عقود متتالية، محافظة على ثوابتها ومتكيفة مع متغيرات العصر دون أن تفقد جوهرها القائم على وحدة المصير. ومع مطلع القرن العشرين بدأت ملامح العلاقات المتينة بين المملكتين الشقيقتين تدخل مرحلة أكثر وضوحاً، إذ نشأت صلات وثيقة بين الملك عبد العزيز آل سعود والشيخ عيسى بن علي آل خليفة طيب الله ثراهما، فقد كان التواصل بين الجانبين مباشراً ومستمراً، حتى وصف المؤرخون تلك المرحلة بأنها أقرب إلى علاقة كيان واحد في شؤونه الكبرى، تجسدت في قرارات استثنائية في سياق الخليج آنذاك، من أبرزها صدور مرسوم في أوائل خمسينيات القرن الماضي باعتبار المواطن البحريني في حكم المواطن السعودي في بعض المعاملات، وهي خطوة تعكس عمق الثقة المتبادلة في زمن كانت فيه الدول تؤسس هوياتها السياسية الحديثة. علاقات تاريخية بين المملكتين الشقيقتين قامت ولم تزل على التواصل والود والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين، شهدت وما زالت تشهد تطوراً مستمراً على كل المستويات، انطلاقاً من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا وروابط الأخوة ووشائج القربى والمصاهرة والنسب ووحدة المصير والهدف المشترك التي تجمع بين شعبيهما، فضلاً عن جوارهما الجغرافي، علاقات تعززت بروابط الدم والإرث والمصير المشترك، حرصت قيادتا البلدين الشقيقين على توثيقها باستمرار وتشريبها بذاكرة الأجيال المتعاقبة لكي تستمر على النهج والمضمون.

0: شعبية.
1: ألا يا حمود ما ما شفت الخبر.
2: تراثنا الأصيل.

0: صوت الأصالة والتجديد.
1: أرض الخير.
2: عندنا أكبر مستشفى، مستشفى الأمير محمد بن سلمان، يجرى فيه يومياً أكثر من 300 عملية ويعالج فيه يومياً أكثر من 2000 شخص.
3: سير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قافلة مساعدات إغاثية عاجلة.
4: الحمد لله اكتملت العملية بنجاح بصحة وسلام، ولأول مرة نحملهم بأيدينا، وهذه إنجازات هذا الوطن المملكة العربية السعودية. هذه توجيهات هذه القيادة أن نخرج دموع الفرحة والابتسامة على والدهم.
5: فإنني أعلن تأسيس وضع حجر أساس هذا المركز لسيكون مخصصا للإغاثة والأعمال الإنسانية، مركزا دوليا رائدا لإغاثة المجتمعات تعاني من الكوارث، إذا مساعدتها ورغم معاناتها تعيش عيشا كريما.

0: أخي أمك زمك سلمان يبنى مدارس يبنى جامعات يبنى مستشفيات، هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، هذا 1%.
1: عقود من الزمن مرت، وأحداث غيرت وجه التاريخ، وقرارات لونت أحلاما وأيقظت قلوبا وأوقفت جراحا، لاحت في الآفاق ساطعة وأصبحت في قلب السعودية يانعة، البلد الذي تأسس على رعاية الإنسان وإكرامه، والبلد الذي لا يتوانى لحظة في إنقاذ إنسان في أقصى الأرض، يحمل همهم في قلبه كالأم، يحاول أن يغيرهم ليصنعوا مستقبلا لأراضيهم وبلدانهم. الصحراء علمت أبناء السعودية الصبر والسير فيها حتى الوصول إلى الهدف، علمهم معنى الظفر، وبين تلك الحكايات الممتدة عبر التاريخ ولد وطن جديد يؤمن بأبنائه ويعرف أهدافه ويحقق أحلامه ويمد يد العون في كل أنحاء العالم ليحول الواقع الكئيب إلى فضاء رحيب. منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، والسعودية اتخذت مساعدة المحتاجين وإغاثة الملهوفين نهجا لها، بإيمانها التام أنه جزء أصيل من الإنسان وديدن راسخ لكل بلد تعرف المعنى الحقيقي للإنسانية. ولتصبح المملكة العربية السعودية من قديم الزمان محورا للتضامن الإنساني ونهرا من العطاء الذي لا ينضب بفضل الله وحكمة قادات السعودية الذين يؤمنون أن العطاء جزء من الإنسان، وأن السعودية يجب أن تكون جزءا في تعظيم أثره من خلال تقديم المساعدات والدعم ومد يد العون لمن يحتاجها بقواعد أرساها الملك المؤسس وظلت ثابتة حتى يومنا هذا. نقطة الانطلاق كانت من عام 1370 للهجرة الموافق 1950 للميلاد، وتحديدا أثناء تعرض المنجاب لفيضانات مدمرة أودت بحياة الكثيرين، إذ مدت السعودية يدها مواسية وباذلة في هذا المشهد. وحرصا على الإنسان حطت السعودية الرحال في فلسطين لتشيد بذلك مدرسة كبرى تتسع لـ500 طالب وتشرف على رعايتهم بشكل كامل، غذاء وعلاجا وتعليما وملبسا ومأوى. وقد رصد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه آنذاك مبلغ 100,000 دولار سنويا لهذه المدرسة، وأنشأ مستشفى حديث يقدم العلاج والدواء بلا مقابل، حرصا من مملكة الإنسانية على رعاية الإنسان ضمن نهجها الممتد للعالم بأسره. خلف كل نجاح نعيشه اليوم فكرة حالمة أمن صاحبها أنها تستحق أن ترى واقعا، ومن هذا المنطلق قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة عام 1381 للهجرة، بهدف جمع شمل المسلمين والدفاع عن كيانهم ومستقبلهم والارتقاء بمكانتهم بين الأمم. مساعدات ليس لها حد قامت السعودية بتقديمها للدول النامية عبر القنوات الثنائية ومن خلال المؤسسات متعددة الأطراف، وذلك خلال الفترة من 1991 إلى نهاية عام 2008، وقد صرفت أكثر من 120 مليار ريال، ودعمت صندوق مكافحة الفقر في العالم الإسلامي بمبلغ 1 مليار دولار، إضافة إلى مساهمتها في رؤوس أموال 18 مؤسسة وهيئة مالية دولية، وتجاوز ما قدمته المملكة من مساعدات غير مستردة وقروض ميسرة خلال العقود الثلاثة المنصرمة 100 مليار دولار، استفاد منها أكثر من 95 دولة نامية متنوعة، ويمثل هذا المبلغ لأكثر من 4% من

0: إجمالي الناتج الوطني للسعودية، وهي تعد أعلى من النسبة المستهدفة من الأمم المتحدة. وانطلاقا من دور السعودية الإنساني والريادي تجاه المجتمع الدولي في شتى أنحاء العالم، واستشعارا منها بأهمية هذا الدور المؤثر في رفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة، بادرت المملكة العربية السعودية بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ليكون مركزا دوليا مخصصا للأعمال الإغاثية والإنسانية، ودشنت أعماله في شهر مايو من العام 2015 بتوجيه ورعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله.
1: فإنني أعلن تأسيس وضع حجر أساس هذا المركز لسيكون مخصصا للإغاثة والأعمال الإنسانية، مركزا دوليا رائدا لإغاثة المجتمعات التي تعاني من الكوارث في دفع مساعدتها ورفع معاناتها تعيش عيشا كريمة.
0: ويعتمد المركز في أعماله على ثوابت تنطلق من أهداف إنسانية نبيلة ترتكز على تقديم المساعدات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين في أي مكان بالعالم بآلية رصد دقيقة وطرق نقل متطورة وسريعة تتم من خلال الاستعانة بمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الربحية الدولية والمحلية في الدول المستفيدة ذات الموثوقية العالية، وذلك في عدد من المشاريع والمتمثلة بالأمن الإغاثي، إدارة المخيمات، الإيواء، التعافي المبكر، الحماية، التعليم، المياه والإصحاح البيئي، التغذية، الصحة، دعم العمليات الإنسانية، الخدمات اللوجستية والاتصالات في الطوارئ. وضع حجر الأساس لهذا المركز ليكون مخصصا للإغاثة والأعمال الإنسانية، وليكون رائدا للإغاثة والأعمال الإنسانية ونقل القيم الإنسانية إلى العالم. وقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية لأكثر من 100 دولة حول العالم، وذلك بمشاركة الشركاء الدوليين والإقليميين والمحليين في الدول المستفيدة. كما تم تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الإنسانية لإيصال المساعدات الإغاثية لملايين المستفيدين في جميع أنحاء العالم. وفي إحصائيات عامة للمشاريع المنجزة، فقد بلغ عدد المشاريع 4463 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت 8 ملايين دولار و581694 دولار أمريكي، إذ بلغ عدد الدول المستفيدة 113 دولة. البرنامج الطبي السعودي لفصل التوائم السيامية يعد البرنامج الوحيد من نوعه على مستوى العالم، الذي انطلق في 31 من ديسمبر من عام 1990 للميلاد، بعد أن نجح فريق طبي سعودي بقيادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة بإجراء عملية جراحية معقدة لفصل توأم سيامي سعودي من الإناث ملتصق بمنطقة البطن ويشترك في أغشية البطن وجزء من الكبد. وكان نجاح العملية في هذا التخصص الجراحي الدقيق بمثابة إنجاز طبي سعودي ترددت أصداؤه في أرجاء العالم، فتحول الإنجاز إلى لبنة لتأسيس البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، الذي انفتح على العالم واستقبل حالات من دول شتى دون تفرقة.
2: من يعمل لوحده لا ينجح، يجب أن تخلق معك فريق وأن تؤمن بفريق وأن تعطيهم الفرصة. يجب أن لا تجير النجاح دائما لشخص، هو النجاح لوطن.
0: ويتكفل البرنامج بكافة نفقات العملية والعلاج والتأهيل لما بعد العملية، إذ قام على مدى 3 عقود باستقبال مئات الحالات من التوائم السيامية من مختلف دول العالم ودراستها وتقييمها قبل إجراء العملية. وهذا البرنامج يضاف إلى ريادة السعودية في الأعمال الإنسانية وسجل للمملكة الطبي والعالم.

0: الإنسانية.
1: ترى الشعور غريب، أنت داخل بسرير واحد والأهل هم ينتظرون سرير، وفجأة يشوفون سريرين وتجي تشوف الدموع. يعني أنت تشوف دموع مرتين، دموع الدخول هي دموع حزن لأنهم يقولون قد لا يرجعون لنا، لكن الدموع الثانية جميلة جدا وتتمنى تشوفها اللي هي دموع الفرح.
2: عام 1998 تم بحمد الله فصل توأمين سياميين.
3: الحمد لله تم فصل توأم فاطمة وزهراء.
2: بدأت عملية فصل التوأمين السياميين.
4: تم الحمد لله فصل التوأم.
0: ويحظى البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية باهتمام مباشر من قيادة المملكة التي تصدر التوجيهات باستقبال حالات التوائم وإجراء العمليات الجراحية، والتي تتجاوز تكلفتها ما بين 300 ألف ريال إلى 1,000,000 ريال سعودي، والتكفل بكل نفقاتها المالية. وتنفرد قيادة المملكة العربية السعودية دون غيرها بمنح هذا الاهتمام الإنساني لحالات التوائم السيامية في العالم، ويعد البرنامج جزءا من جهود السعودية في مجالات العمل الإنساني على المستوى الدولي. واستشعارا من السعودية بأهمية ذلك، جمعت تلك التخصصات في مكان واحد، وفي هذا الصدد تمكن البرنامج من إجراء أكثر من 70 عملية فصل ناجحة للتوائم السيامية، حيث تزخر المملكة بكفاءات طبية وطنية عالية المستوى وتجهيزات وأجهزة حديثة وفق آخر ما توصل إليه العلم في هذا المجال الجراحي الدقيق. ولتستمر المملكة العربية السعودية في رعاية الإنسان وإكرامه ومد يد العون لجميع العالم.
5: أرض الخير، إعداد وتقديم عبد الملك القليب، إخراج منور البريك.
6: نجد شامت لبو تركي وخذها شيخنا، واخمرت عشاقها عقب لطم خشومها.

أنا الرايه الخضرة لي رزة والعلم، لا رزة الأعلام للأعلام، على علمهم لا إله إلا الله، واسمه هو الغالب على الآثام.

شعب السلامة والهنا، يوم حنا له خيراته لنا، نلتزم بحمايته بارواحنا، فتكاتف من ذنوب صامله.

الفات يثبت وتقنا بقوالنا وفعالنا مكتبين وخلاصنا نوفيه ولد ولدنا.

تنقضت عند دجال العان مجدولها فاحت النود عود.

0: صبوا من اللي بنها تو ما فاح، ما عاد باقي غير جملة وحيدة تطيح روس ويرق العز ما طاح، شامخ يسلمها الحفيد الحبيدة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

المملكة العربية السعودية، القوة الاقتصادية والازدهار الحضاري. كان توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه نقطة تحول تاريخية وضعت حجر الأساس لنهضة شاملة. واليوم وبعد أكثر من 9 عقود من العمل المتواصل، تقف المملكة الشقيقة كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية لها ثقلها ومكانتها. عندما اكتشف النفط في 30ات القرن الماضي، شكل ذلك بداية فصل جديد في تاريخ المملكة العربية السعودية، إذ تحولت من دولة تعتمد على النشاطات التقليدية إلى قوة اقتصادية عالمية، وبفضل السياسات الحكيمة التي تبنتها القيادة السعودية أصبحت أكبر مصدر للنفط في العالم وأحد أبرز الأعضاء في منظمة أوبك، بل وقائداً رئيسياً في استقرار أسواق الطاقة الدولية. لكن التوجه الاقتصادي لم يتوقف عند النفط فقط، فقد أدركت المملكة أن بناء اقتصاد مستدام يتطلب تنويع مصادر الدخل، ومن هنا جاءت رؤية المملكة 2030 التي يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي تهدف إلى تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة والتقنية والابتكار، مع تعزيز دور القطاعات غير النفطية مثل السياحة والتعدين والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية. كما تظهر المؤشرات العالمية حجم القوة الاقتصادية للمملكة الشقيقة، فهي تحتل المرتبة الأولى عربياً و17 عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها عضو فاعل في مجموعة 20 التي تضم أكبر اقتصادات العالم. أما على مستوى الاستثمارات، فقد أصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودي واحداً من أكبر الصناديق السيادية عالمياً باستراتيجيات تستهدف تطوير الداخل السعودي عبر مشاريع كبرى مثل نيوم والبحر الأحمر، إلى جانب استثمارات عالمية نوعية تعزز مكانة المملكة.

0: المملكة في الاقتصاد الدولي. وفي القطاع المالي، واصلت المملكة العربية السعودية تحقيق مؤشرات إيجابية من خلال تصنيفات ائتمانية قوية تعكس الثقة العالية في اقتصادها بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. وفي مجال الطاقة، أصبحت المملكة الشقيقة رائدة في مجال الطاقة المتجددة، فقد أعلنت مشاريع ضخمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر إلى جانب استثمارات كبرى في الطاقة الشمسية والرياح، ما يبرز حرصها على الموازنة بين أمن الطاقة وحماية البيئة وتعزيز مكانتها كقوة طاقة شاملة في المستقبل. وفي الجانب الحضاري، فقد لعب موقع المملكة العربية السعودية الشقيقة الجغرافي الاستراتيجي دوراً مهماً لها منذ فجر التاريخ، فقد كانت المملكة موطناً للعديد من الحضارات التي ازدهرت داخل حدودها، ومنها حضارات المقر ومدين وعاد وثمود، إضافة إلى الممالك العربية التي نشأت في أماكن مختلفة من شبه الجزيرة العربية على امتداد طرق القوافل التجارية، وكانت بداية ظهورها في الشمال الغربي من الجزيرة في 1000 قبل الميلاد. واليوم تعد المملكة العربية السعودية الشقيقة وجهة حضارية بارزة ومن الدول الرائدة في العديد من المجالات الحضارية، حيث شهدت نهضة كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما جعلها نموذجاً فريداً في التطور والتنمية المستدامة. وتمثل المملكة اليوم نموذجاً حديثاً للتقدم الحضاري الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تعمل على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، ما يجعلها من الدول الرائدة عالمياً في مختلف الميادين.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وأهلا وسهلا في حلقة جديدة مع معجم الألفاظ والتعابير الشعبية. نتصفح هذا المعجم ونجد عند صفحة يقول أو عنوان رئيسي لهذه الصفحة من الصيدلية الشعبية،

موقع من الصيدلية الشعبية لقيت أنا شوية أمثالهم يا معاهم. مثل يقول لك ريوقك إكلة كله، قداك خل نصه، عشاك عطى عدوك. هذه ما بتحكي فيه، بخليه حق حلقة قادمة. عندنا مثل آخر يقول كل من الرويد عويد، ومن البصل ما حصل، ومن الثوم كوم. أعتقد أن في أحد الحلقات قلت هذه الأمثال هي خلاصة تجربة، وتجارب الشعوب عادة تأتي صادقة. يعني يمر الشعب بتجربة ويتمخض عن هذه التجربة قول أو مثل ويخزنونه في الذاكرة الشعبية، ومتى ما صار موقف يتطلب استحضار هذا المثل نجد أن المواطن يسترجع هذا المثل من الذاكرة، من الخزانة الشعبية اللي عنده، ويقوله حتى يعزز خطابه. لأن عادة هذه التجارب كلها تأتي صادقة ونتيجة تراكمات عمرها سنين طويلة، مئات من السنوات في عمق الشعب، ينقلها كل جيل إلى جيل اللي عقبه حتى وصلتنا وقمنا بتدوينها والحديث عنها في مثل هذا البرنامج. الآن يقول هذا القول كل من الرويد عويد. الرويد الفجل، عربيا يسمى فجل، هو يتكون من جزئين، جزء سفلي وجزء وورق أخضر. الورق الأخضر عندنا ناكله في السلطة، ولكن المثل الشعبي يقول لك كل من عويد فقط، لأنه مجربين أنه يولد الغازات ويولد الانتفاخ ويولد الرائحة الكريهة. طيب يقول لك ومن البصل ما حصل، يعني قد اللي تقدر تأكل بصل كل بصل. ومن الثوم كوم، كمية كبيرة. وأيضا واحد قال لي من البقل نقل. على كل حال يعني ليش ما هو الرويد عويد، الرويد قلنا يطلع ريحة، طيب البصل والثوم طلعون ريحة أيضا. ولكن التجربة الشعبية وجدت فوائد كثيرة في الثوم والبصل، كثيرة جدا، ويدخل في الأكل وفي السلطة وفي الوجبة الأساسية وفي الطب أيضا. يعني يكفي أن أحد من أثق فيه من الزملاء كان يشكو قرحة مزمنة في يعني في صبعه، وكان يستخدم المطهرات والمضادات الحيوية، وكانت هذه القرحة ترجع بسرعة، تطيب وترجع. فنصحه أحد الأصدقاء قال له حط لك عليها بصلة مشوية، وفعلا شوالة بصلة في الميكروويف وحفر جوفها ولبى الصبع البصلة وربطها ورقد. يقول قام الصبح شاف الجرح على وشك الشفاء، ويوم يومين وثلاثة وخلاص انتهى الجرح، ولا عادت هذه القروح تبين في الصبع مرة ثانية. ويكرر دائما انه هو استفاد من البصل، علما انه مثقف ويحمل شهادات عليا. على كل حال ما دخل الثقافة في الموضوع ذي، حبينا احنا اولا نتأكد ان هل البصل فعلا والثوم، خلونا الان في الثوم، هل الثوم والبصل مثل ما قالت التجربة الشعبية انه مفيد؟ اولا رحنا لكتاب طبي مؤلف دكتور اسمه أمين رويحة، وكتب عن البصل كلام. خلونا اقرأ معاكم شوي نشوف ايش كتب عن البصل هذا الطبيب المشهور.

يقول الدكتور أمين الرويحة أن الثوم من الأعشاب الطبية، وهو في الواقع ليس من أعشاب المطبخ، لأنه لا يستعمل منه سوى فصوصه فقط، وهي تستعمل طازجة أو مجففة، لها رائحة ومذاق لذعين.

وموطنها الأصلي يعني نبتة الثوم بلاد غرب آسيا. وأما عن استعمالها فيقول يتبع ذلك الذوق الشخصي، ورائحة الثوم لا تستساق أو لا يستسيقها كثير من الناس، ويمكن تجنب انتشار رائحتهم مع النفس من الفم إذا استعمل بشكل فص واحد يقطع ويدهن مع طبق السلطة أو قصرية الحساء. وإذا يريد استعماله في الطبخ يقطع فصه إلى شرائح صغيرة تقلى قليلا بالزيت الحامي قبل إضافتها إلى الطعام، أو أن الفص يهرس جيدا قبل إذابته. وتحدث كثيرا وقال أيضا يوجد في الأسواق الآن خلاصة الثوم، ويقول هو لابد أن يعقبه انتشار رائحة كريهة مع النفس من الفم ومن الجلد مع العرق، وهذا راجع إلى تبخر جميع زيوته الطيارة من داخل الجسم، وقد يستمر تبخره إلى أكثر من يوم. ويساعد على تخفيف رائحته من النفس شرب قدح من الحليب أو مضغ عرق من البقدونس الطازج أو قليل من القهوة. وإذا استعمل باعتدال حسن مذاق اللحم ولحوم حيوانات الصيد البري، وهو يساعد على الهضم ويمنع تكوين الغازات ويخفض ضغط الدم المرتفع. وبالرغم من فوائد هذا فإن كثير من الناس يكرهون أكله، ويقول أيضا أن في كثير من الزيوت الطيارة، وفي الواقع شارح عنه بمقدار صفحتين، وحتى عن طريقة زرعه وشلون تزرعه ومتى ينضج. والمهم مادح الثوم مدح أيضا كثير، ويقول أن الآن في منه مسحوق على شكل بودرة يستخدم مع ملح الطعام، وطبعا بعض المصانع جردت من رائحته وموجود على شكل زيوت. والمعلومة اللي ما قالها أن أيضا الثوم يخفض الكوليسترول في الدم، وهذا معلومة أكيدة يكررها معظم الأطباء. هذا من الناحية العلمية، وأتحدث طبعا عن خواص وشرح لنا المحتويات العلمية ما نبي نذكرها لكم. رجعنا إلى كتاب أيضا، وهو كتاب الواقع قيم، فيه كلام كثير عن الأعشاب. الكتاب اسمه الطب النبوي، معروف عند كثير من الإخوان. مؤلفه هو شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية. وهذا ذكر، نشوف الآن ايش ذكر عن الثوم، ونقرأ في كتاب الطب النبوي. يقول صاحب كتاب الطب النبوي إن الثوم هو قريب من البصل، وأورد حديث يقول من أكلهما فليمتهما طبخا. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى اللي يعني أكل ثوم وبصل إن هي صلاة الجماعة في المسجد. احنا نعرف إن يعني ما دام لا رائحة كريهة ليش تأذي المصلي اللي حذاك؟ فيعني فينا من نصائح الرسول الكريم من أكلهما فليمتهما طبخا، يعني اطبخهم بطريقة إن تروح ريحتهم. ويقول عنا أن حار يابس في الدرجة الرابعة يسخن إسخانا قويا ويجفف تجفيفا بالغا نافعا للمبرودين ولمن مزاجه بلغمي ولمن أشرف على الوقوع في الفالج. وهو مفتح للسدد محلل للرياح الغليظة، بمعنى مثل ما قال عنه الدكتور رويحة بأن طارد للغازات، أيضا نجد ابن قيم يقول عنه محلل للرياح الغليظة. ويقول أيضا مقام للترياق، وإذا دق وعمل به ضماد عن نهش الحياة،

أو عن لسع العقارب وجذب السموم منها، ويسخن البدن ويزيد في حرارته ويقطع البلغم ويحلل النفخ ويصفي الحلق ويحفظ صحة أكثر الأبدان. إذا ابن قيم مدح وايد في الثوم، وأيضا نقل عن ابن سينا، ابن سينا شو يقول؟ يقول يؤكل نيئا ومطبوخا ومشويا، وينفع من وجع الصدر من البرد، ويخرج العلق من الحلق، وإذا دق مع الخل والملح والعسل ثم وضع على الضرس المتآكل فتته وأسقطه، وعلى الضرس الوجيع سكن وجعه، وإن دق منه مقدار درهمين وأخذ مع ماء العسل أخرج البلقم، وإذا طلب العسل يعني ثوم عسل على البهق نفع. ولكن أيضا قال أنه كثير

0: أسقطه، وعلى الضرس الوجيع سكن وجعه، وإن دق منه مقدار درهمين وأخذ مع ماء العسل أخرج البلقم، وإذا طلب العسل يعني ثوم عسل على البهق نفع، ولكن أيضا قال أنه كثير إلى مضار من مضاره أنه يصدع ويضر الدماغ والعينين ويضعف البصر ويعطش ويهيج الصفراء ويجيف رائحة الفم، ويذهب رائحته أن يمضق عليه ورق السذاب، يعني بقدونس شوي ناكل، وهذا فعلا يودي رائحة الثوم. على كل حال نرجع على الصيدلية الشعبية، ووجدنا أعزائي المستمعين أن في البيئة البحرينية اللي نقول لك كل من الثوم كوم، فتأكد أن هذه التجربة تجربة حقيقية وصادقة، وأدركنا الوقت، وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة، وأيضا نكون احنا وفقنا في اختيار موادها، وأتمنى لقاءكم في حلقة قادمة، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

التعاون المشترك بين المملكتين البحرين والسعودية. تعكس العلاقات الثنائية بين الشقيقتين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية مستويات رفيعة من التنسيق والتكامل والتشاور بين البلدين بأزهى صوره وأنجح مراحله في العهد الزاهر لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، والتي عبرت دائماً عن الرغبة المشتركة للوصول بها إلى مستويات متقدمة من التنسيق والتكامل والتعاون، حيث القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة والرؤى المتطابقة نحو كل ما يخدم البناء والسلام وتحقيق المزيد من التقارب بين الشقيقتين، بالإضافة إلى العمل الدؤوب والمخلص والفكر الشاب والمستنير لكل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان.

بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي حفظهما الله. وقد سجلت المملكة العربية السعودية الشقيقة انطلاقاً من الواجب الأخوي وإيمانها بعدالة المواقف والقرارات التي تتخذها مملكة البحرين، وبالمثل ومن ذات المنطلق الأخوي شكلت المواقف الثابتة لمملكة البحرين تجاه شقيقتها المملكة العربية السعودية عبر التعاون والتنسيق الرفيع نموذجاً يحتذى في العلاقات التكاملية بين الدول. وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، تمثل المملكة العربية السعودية الشقيقة عمقاً اقتصادياً مهماً للبحرين وأكبر شريك اقتصادي وتجاري، كما تمثل سلة غذائية أساسية كونها سوقاً اقتصادية ضخمة للتجارة البينية، كما تمثل مملكة البحرين امتداداً للسوق السعودية والأعمال التجارية والاستثمارية والخدمات اللوجستية والشحن، وذلك بفضل ما يتمتع به البلدان من موقع جغرافي متميز وانفتاح اقتصادي وتنويع في مصادر الدخل وسياسات اقتصادية وتشريعية مرنة تحمي المستثمرين وتوفر لهم المناخ الأمثل للتبادل التجاري البيني والاستثمار. وقد تشاركت المملكتان الشقيقتان العديد من البرامج والمحافل الاقتصادية. وعلى الصعيد السياحي، فقد شهد التعاون في هذا القطاع الحيوي تنامياً مستمراً وتعاوناً متزايداً ومثمراً بين البلدين الشقيقين، يتمثل في حرص وزارة السياحة في البلدين وهيئة البحرين للسياحة والمعارض على تعزيز آفاق التعاون السياحي المشترك من خلال التنسيق والتكامل في الفعاليات والمبادرات الترويجية، بما يسهم في تحقيق أهداف اتفاقية التعاون المشترك في مجال السياحة بين المملكتين الشقيقتين، والتي تهدف إلى الترويج لهما كوجهة سياحية واحدة إقليمياً ودولياً وزيادة إسهام هذا القطاع الهام في التنمية الاقتصادية. وتولي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة اهتماماً متزايداً بتعزيز التعاون السياحي بينهما بما يحقق الرؤى والأهداف والتطلعات المشتركة. فمن أبرز مجالات التعاون في قطاع السياحة بين المملكتين الباقات السياحية المشتركة والتي أطلقتها هيئة البحرين للسياحة والمعارض والهيئة السعودية للسياحة، والتي كان لها الأثر البالغ في تنشيط الحركة السياحية بين المملكتين، ذلك بما يدعم التوجه في تنويع المنتج السياحي والبرامج والمبادرات السياحية الجاذبة لكافة الجنسيات حول العالم، مدعومة بخطط تسويقية مبتكرة وموحدة بين الجانبين. وقد حققت المملكتان الشقيقتان تقدماً كبيراً في توحيد جهود التسويق والترويج للأنشطة السياحية فيهما، فشهدت الحركة السياحية بين البلدين تنامياً ملحوظاً بفضل الإجراءات التي اتخذتها المنامة والرياض لتيسير إجراءات العبور بين البلدين عبر جسر الملك فهد باستخدام بطاقات الهوية لمواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين، إضافة للجهود المبذولة من كلا الطرفين لتنمية القطاع السياحي والفندقي وزيادة المنشآت السياحية المتطورة وتشجيع السياحة العائلية وسياحة اليوم الواحد. ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة الحركة السياحية بين البلدين بعد الانتهاء من مشروع جسر الملك حمد وشبكة السكك الحديدية بين البلدين، والذي سيمثل نقلة نوعية في التنقلات وشريانا جديدا لتقوية هذه الشراكة الأخوية. وعلى صعيد التعاون النفطي والطاقة بين المملكتين الشقيقتين، فإن هذا التعاون لم يكن

بعيد اللحظة، بل انطلق منذ الستينيات بعد اكتشاف حقل أبو سعف البحري الذي أصبح عنواناً للشراكة الاستراتيجية بين البحرين والسعودية في قطاع الطاقة، بالإضافة للعديد من الحقول النفطية المشتركة التي شكلت الركيزة الأساسية في التعاون النفطي بين الشقيقتين عبر عقود من الزمن. كما سعى الجانبان إلى إبرام العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالمشاريع النفطية والبيئية المشتركة نحو مستويات أشمل ترسخ تحقيق المصالح المشتركة في تطوير مختلف المجالات التي تشمل النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والبتروكيماويات، وتعزيز الابتكار من خلال الدراسات والبحوث في مجال الطاقة بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية. تنوعت مجالات التعاون والتكامل وتوحدت الأهداف وتطابقت الرؤى لتبقى العلاقات بين المملكتين عنواناً للعلاقات النموذجية الناجحة والراسخة مدى الدهر، وبما يؤكد يوماً بعد يوم أنهما مملكتان ترتبطان كارتباط الروح بالجسد.

0: دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية تقدم
1: الحياة
2: حلوة.
3: لأن الحياة تستحق أن نعيشها بحب،
4: فالحياة جميلة جداً، رائعة.
3: صباحها الجميل فاتحة ليوم جديد،
4: ومساؤها لباس لأسرار الناس،
3: فلا تخف من ضوء النهار الساطع،
4: وتمتع بشروق رائع كل فجر جديد،
3: ولا تيأس من قدوم الليل كل مساء،
4: بل تمتع بالغروب وتأمل.
3: وإذا كنت من محبي النهار،
4: فاعلم أن لكل ليل آخر
3: تظهر فيه الشمس من جديد.
4: الحياة حلوة
3: مع فاطمة محمد وحسن السعاتي.
4: الحياة حلوة،
3: فكرة وإخراج محمد نعمة.
5: مطعم أنيق وإطلالة رائعة يا عزيزتي، لكن ما يعيب هذا المكان شدة الازدحام، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع.
6: صحيح يا زوجي، ولكن الازدحام الذي تراه ما هو إلا بسبب شهرة هذا المطعم وما يقدمه من أكلات مميزة وطيبة، بالإضافة إلى قائمة الطعام الصحية لمن يرغب بالمحافظة على وزنه ونظامه الصحي.
5: هذا رائع، قلما نجد مطاعم تهتم بالجانب الصحي الغذائي وتدرج قائمة غذائية صحية بجانب قائمة الأطعمة التي تقدمها. أين النادل؟
6: وهذا أيضاً ما يميز المطعم يا عزيزي، فليس هناك نادل يأخذ الطلبات من الزبائن، وإنما يختار كل أطباقه المفضلة من اللوح الذكي الذي أمامه.
5: لهذا نجد هذا الجهاز أمامنا على الطاولة. اختاري أنت المقبلات وأنا سأختار الطبق الرئيسي.
6: حسناً، ويجدر بي أن أذكر بأن هذا المطعم يمتاز أيضاً بخلطة تختلف عن

0: غيره من المطاعم في إعداد المقبلات.
1: ممتاز، يبدو أنني قد حسمت الأمر وسأختار طبق الحمل المشوي، وريثما يجهز الطعام سأحكي لك قصة عن الحمل المشوي.
0: أتعني الحمل الذي سنتناوله بعد قليل؟
1: كلا يا عزيزتي، إنما هو حمل مشوي في قصة قديمة أصبح على إثرها من الأطباق الشهيرة في الصين، وقد اكتشف هذا الطبق مصادفة منذ مئات السنين في إقليم نائي هناك، إذ كان أحد المزارعين يعيش في كوخ وكان لديه حمل صغير.
0: يبدو أنها قصة جميلة. الحياة حلوة.
1: ذات يوم بينما كان المزارع يعمل في الحقل، اشتعل الكوخ والحمل بداخله.
0: يا لطيف!
1: ولأن الكوخ كان مبنياً من الخشب، فإن النيران أتت عليه ولقي الحمل حتفه حرقاً.
0: يا للحمل المسكين! ومتى اكتشف المزارع الأمر؟
1: عندما عاد المزارع إلى بيته اكتشف الكارثة التي حلت عليه، وأخذ الرجل يتجول داخل بقايا الحريق بحثاً عن شيء يمكنه الاستفادة منه، فوجد جسم الحمل قد أصبح مشوياً تفوح منه رائحة شهية. فأمسك الحمل المشوي بين يديه وبدأ يتذوقه، فوجد أن مذاقه طيب للغاية.
0: يبدو أنهم كانوا يقومون بطهي الحمل فقط ولم يعلموا بأن طعمه مشوياً لذيذ أيضاً. وهل اكتفى المزارع بتذوق الحمل؟
1: بل استدعى الرجل المزارعين المجاورين له وبدأوا في تذوق الحمل واستمتعوا بأكله. بعد ذلك أصبح الحمل المشوي طبقاً شهيراً في القرية، إذ عندما كان الرجال يرغبون في تناوله فإنهم كانوا يضعون الحمل داخل أحد الأكواخ ثم يشعلون النار في ذلك الكوخ.
0: يا للمشقة التي كانوا يكابدونها لكي يذوقوا اللحم المشوي، فلم يعرفوا آلة الشواء إلا فيما بعد.
1: في كثير من الأحيان تكون الإجراءات التي يجب اتباعها غير فاعلة وتسبب خسائر أكثر من الفوائد، لذلك يجب أن يستمر المرء في مراجعة طريقة تفكيره في أعماله اليومية حتى يتمكن من تحسينها.
0: قصة ظريفة بالفعل. ها قد وصل الطعام.
1: تفضلي يا عزيزتي، وبالهناء والشفاء.
0: الحياة
2: حلوة.
3: لأن الحياة تستحق أن نعيشها بحب.
4: فالحياة جميلة جدا، رائعة.
3: صباحها الجميل فاتحة ليوم جديد،
4: ومساؤها لباس لأسرار الناس.
3: فلا تخف من ضوء النهار الساطع،
4: وتمتع بشروق رائع كل فجر جديد،
3: ولا تيأس من قدوم الليل كل مساء،
4: بل تمتع بالغروب وتأمل.
3: وإذا كنت من محبي النهار
4: فاعلم أن لكل ليل آخر
3: تظهر فيه الشمس من جديد.
4: الحياة حلوة
3: مع فاطمة محمد وحسن السعاتي.
4: الحياة حلوة.
3: فكرة وإخراج محمد نعمة.
5: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة بالإضافة إلى قسم الطوارئ

المدنية، اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية. اتخذ القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية الشقيقة موقعاً وزخماً واتساعاً كبيراً في التنمية الوطنية بقيادة روح المبادرة والطموح والثقة. فجذور الرياضة الضاربة في عمق تاريخ المجتمع السعودي واحتفاظها بمكانة أصيلة في ثقافته رسخت الاهتمام بها بين مختلف شرائح المجتمع. فمنذ تكون المجتمع السعودي برزت رياضات تقليدية متعددة كسباقات الخيل والهجن والصيد بالصقور والرماية وغيرها، ولم تكن مجرد هوايات عابرة بل جزءاً حيوياً من الغنى الثقافي، ولا تزال حتى اليوم تجسد رموزاً حية لهوية المملكة العربية السعودية وأصالتها. وباحتضان المملكة الشقيقة لأبرز الفعاليات العالمية من سباقات الفورمولا 1 إلى كأس العالم للأندية، مروراً بنهائيات رابطة محترفات التنس وكأس العالم للرياضات الإلكترونية وغيرها من الأحداث الرياضية الدولية والمحلية التي استطاعت النجاح في استضافتها، أصبح القطاع الرياضي في السعودية ركيزة محورية في مسيرة النهضة القائمة فيها مع رؤية المملكة 2030 التي هدفت إلى تحويل القطاع الرياضي لقطاع حيوي على المستوى المجتمعي، من نشاط ترفيهي ثانوي إلى أساس اقتصادي وصناعة إقليمية وعالمية هدفها تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة. وقد شهدت الرياضة في المملكة العربية السعودية تطوراً متسارعاً منذ عام 2017 مدفوعاً بمستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث بدأت ملامح الازدهار مع تأسيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية. وفي عام 2018 تعزز هذا المسار من خلال تأسيس الاتحاد السعودي للتسلق والهايكينج والسماح للمرأة بدخول الملاعب الرياضية، إلى جانب إنشاء الاتحاد السعودي للرياضة للجميع. وفي عام 2019 شهدت المملكة إقامة النسخة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني، بينما مثل عام 2020 نقطة تحول بارزة مع تأسيس وزارة الرياضة وإطلاق أكاديمية مهد لاكتشاف وتطوير المواهب، إلى جانب إطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات. واستمر الزخم في عام 2021، حيث تم تشكيل

أول منتخب سعودي للسيدات لكرة القدم وإطلاق استراتيجية دعم الاتحادات الرياضية السعودية وبرنامج تطوير رياضيي النخبة وبرنامج فخر لتأهيل ذوي الإعاقة، إضافة إلى برنامج دبلوم إدارة التسويق والاستثمار الرياضي وتدشين استراتيجية دعم وتطوير الاتحادات، إلى جانب إطلاق برنامج ISDE للماجستير في الإدارة الرياضية والترفيه عبر معهد إعداد القادة. وفي عام 2022 أطلقت المملكة دورة الألعاب السعودية وبرنامج تحرك معنا في 13 مدينة، إلى جانب إطلاق برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية في الإدارة الرياضية، كما احتضنت العاصمة الرياض أول بطولة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية. واستمرت الإنجازات في عام 2023 مع إقامة أول دوري للكرة الطائرة النسائية وبدء تخصيص الأندية الرياضية، بينما شهد عام 2024 ارتفاع عدد الاتحادات الرياضية إلى 97 اتحاداً ولجنة ورابطة، إلى جانب افتتاح مشروع المسار الرياضي. وفي عام 2025 تواصلت مسيرة النمو، حيث ارتفع عدد الأندية الرياضية إلى 133 نادياً يمارس فيه أكثر من 12 رياضة، وتم إصدار نظام الرياضة وبدء تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين. وشهد القطاع الرياضي في السعودية تحولاً شاملاً لم يقتصر على رياضات محددة، حيث أطلق مشروع تخصيص الأندية والاستثمار فيها لتمكين القطاع الخاص وزيادة كفاءة الأندية، بما يعزز من دور القطاع الرياضي كقطاع منتج. كما شهدت البنية التحتية الرياضية تطوراً ملحوظاً من خلال تحديث الملاعب وتحسين تجربة الجماهير، مما ساهم في تهيئة بيئة داعمة لاستضافة البطولات والفعاليات العالمية.

0: معلومة علشانك.
1: لما ترتفع درجة حرارة الجو عن 40 درجة مئوية، بيكون من الصعب الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية واللي هي 37 درجة مئوية. وعشان نتجنب الإنهاك الحراري أو التعرض لضربة شمس، يجب أن نتبع بعض النصايح اللي حددها الأطباء، ومنها أولاً المحافظة على البطء في الحركة وعدم الإجهاد خصوصاً في أوقات الظهيرة، شرب الماء بكثرة خلال فترة الصيف عشان تزيد من ترطيب الجسم وتحافظ على حرارته، ترطيب البشرة باستمرار باستخدام قطعة قماش أو اسفنجة مبللة خصوصاً للأشخاص اللي يعملون في الخارج، ارتداء ملابس قطنية وفضفاضة وخفيفة، ارتداء قبعة تحمي من أشعة الشمس المباشرة ونظارة شمسية ووضع واقي للشمس، وأخيراً تجنب البقاء داخل السيارة المركونة والمغلقة لأن تزيد درجة حرارتها عن المعدل الطبيعي بمقدار 11 درجة مئوية في أقل من 10 دقائق.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته يوم أمس، بعد أن قام بزيارة للجمهورية الهيلينية. التقى جلالته خلالها مع فخامة الرئيس كونستانتينوس تاسولاس رئيس الجمهورية الهيلينية الصديقة، ومعالي السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء. وأجرى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مباحثات تناولت تطور العلاقات الثنائية الوثيقة وسبل تعزيز وتنمية التعاون التاريخي الوطيد والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، إلى جانب مستجدات القضايا وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وكان في مقدمة مستقبلي حضرة صاحب الجلالة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وكان حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم قد غادر بحفظ الله ورعايته الجمهورية الهيلينية في وقت سابق، حيث كان في مقدمة مودعي جلالته معالي السيد سبريدون أدونيس جورجيس وزير الصحة في الجمهورية الهيلينية. رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل وترحل. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. وأشاد جلالته في هذه المناسبة الوطنية بالإنجازات الحضارية والتنموية التي حققتها المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات والميادين على مدى عقود من الزمان، وبالمكانة الرفيعة التي رسختها وسط المجتمع الدولي. كما أعرب جلالته رعاه الله في البرقية عن بالغ اعتزازه وتقديره بمستوى عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع شعبي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، والتي تجسد الروابط الأخوية الوطيدة التي تميزت بها هذه العلاقات الثنائية. وأكد جلالته حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة تعزيز وتنمية مسارات العمل والتعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، والدفع بها إلى أفاق أرحب وأشمل بما يلبي ويحقق طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين ويعود بالخير والنفع على بلديهما، داعيا جلالته الله العلي القدير أن يديم على أخي خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق أعلى مراتب التقدم والازدهار والرقي في ظل قيادته الحكيمة. كما بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. أعرب جلالته فيها عن خالص تهنيه وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد عن تقديره لجهود الكوادر الوطنية العاملة بشركة ألمنيوم البحرين ألبا لحرصهم على الحفاظ على استمرارية إنتاج ألبا بما يصون موقعها في المنظومة الصناعية الدولية ومساهمتها في الإنتاج العالمي للألمنيوم خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين. وقال سموه: إننا نقف اليوم على مشروع صناعي وطني بدأت عملياته عام 1971 بسواعد وطنية واستمرت عملياته الإنتاجية لمدة 55 عاما متواصلة حتى أضحى اليوم أحد أهم المشاريع الحيوية البارزة كأكبر مصهر للألمنيوم ذي موقع واحد في العالم، والذي يواصل مسيرة التوسع والتطوير بجهود مخلصة وعطاء مستمر من الكوادر الوطنية العاملة فيه ليظل علامة عالمية بارزة في صناعة الألمنيوم ويساهم في رفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله يوم أمس بزيارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا يرافقه عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين، حيث نقل سموه للعاملين بالشركة تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 45 لسنة 2026 بالنقل وتعيين مدراء في وزارة النفط والبيئة، وذلك بناء على عرض وزير النفط والبيئة جاء فيه. المادة الأولى: ينقل السيد عدنان سعيد محمد المخرج مدير إدارة الرقابة والتراخيص ليكون مديرا لإدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي في وزارة النفط والبيئة. المادة الثانية: يعين السيد وليد سلمان عبد المهدي المؤذن مديراً لإدارة الرقابة والتراخيص في وزارة النفط والبيئة خلفاً للسيد عدنان سعيد محمد المخرج. المادة الثالثة: يعين الشيخ دعي بن صباح بن سلمان آل خليفة مديراً لإدارة العلاقات والتعاون الدولي في وزارة النفط والبيئة. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 46 لسنة 2026 بنقل وتعيين مديرين في وزارة شؤون الشباب، وذلك بناء على عرض وزير شؤون الشباب جاء فيه. المادة الأولى: ينقل السيد مساعد سلمان مساعد مسعود مدير إدارة الاتصال والتسويق ليكون مديراً لإدارة الفعاليات والبرامج في وزارة شؤون الشباب خلفاً للسيد عبد الكريم عبد الحميد المير. المادة الثانية: يعين السيد وليد يوسف علي البهدهي مديراً لإدارة الاتصال والتسويق في وزارة شؤون الشباب خلفاً للسيد مساعد سلمان مساعد مسعود. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 47 لسنة 2026 بتعيين عضو في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بهيئة جودة التعليم والتدريب، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب وبعد توصية مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب جاء فيه. تعين السيدة مي حسن العسمي ممثلة عن وزارة العمل في عضوية اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بهيئة جودة التعليم والتدريب خلفاً للسيد عقيل عبد علي بوحسين، وتكون مدة عضويتها لنهاية مدة سلافها. ترأس سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وفد مملكة البحرين المشارك في الجلسة الافتتاحية للمناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 التي انطلقت أعمالها في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وذلك برئاسة معالي

الدكتور خليل الرحمن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية، وبمشاركة معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. وتشارك مملكة البحرين في أعمال هذه الدورة بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2026-2027، تأكيدا لالتزامها الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، وحرصها على تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف وترسيخ دعائم الأمن والسلم الدوليين والإسهام في معالجة التحديات العالمية المشتركة. وافتتح معالي السيد أنطونيو غوتيريش أعمال الجمعية العامة بكلمة دعا فيها إلى خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وتغليب الحوار، مؤكدا ضرورة وقف القتال وضمان تدفق المساعدات الإنسانية واستعادة حقوق وحريات الملاحة بالكامل وفقا للقانون الدولي. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مع سعادة الدكتور عبد الله العليمي باوزير نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، بحضور معالي الدكتورة أفراح عبد العزيز الزوبة وزيرة الخارجية والمغتربين بالجمهورية اليمنية الشقيقة. وتم خلال اللقاء بحث مسار العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومجالات تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في كافة المجالات لما من شأنه تحقيق المصالح والأهداف المشتركة. وجرى مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في اليمن والجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة الشرعية من أجل استعادة سلطة الدولة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي مستدام في اليمن وفقا للمرجعيات المعتمدة دوليا وفي إطار مساعي الأمم المتحدة. كما جرى بحث التطورات المتعلقة بحرية وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب وتداعياتها على التجارة الدولية وإمدادات الطاقة والغذاء والاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك معالي السيد جورجيوس غيرابي تيتس وزير الخارجية في الجمهورية اليونانية الصديقة. وجرى خلال اللقاء بحث مسار علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في ضوء نتائج زيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية اليونانية، وما أسفرت عنه من نتائج مثمرة في إطار الحرص المشترك على تنمية وتطوير التعاون المشترك على كافة المستويات. واستعرض الجانبان فرص تعزيز التعاون وتطوير الشراكة بين منظومة مجلس التعاون في ظل رئاسة المملكة للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبين الاتحاد الأوروبي، وتنسيق الجهود المشتركة خلال عضوية مملكة البحرين غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، والعمل على تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين. كما تم مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والجهود التي تبذل للتوصل إلى حلول سلمية للصراعات الإقليمية وإحلال الأمن والسلم في المنطقة وتداعيات اضطراب الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب على التجارة الدولية والاقتصاد العالمي وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. في إطار موصلة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية جديدة، أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني طرح 3 مشاريع جديدة للحجز بمدينة سلمان بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك وفق برنامج البيع على الخارطة وبالتزامن مع انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي. وأكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرماحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن طرح 137 وحدة سكنية جديدة يسهم في زيادة المخزون العقاري ويوفر للمواطنين خيارات أكثر تنوعاً ومرونة للحصول على السكن الملائم. وأوضحت الوزيرة الرماحي أن الوحدات الجديدة تتوزع على 3 مشاريع بمدينة سلمان ينفذها عدد من المطورين.

المطورين العقاريين، وذلك ضمن المشاريع المدرجة في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية. وأشارت الوزيرة رماحي إلى أن المشاريع الجديدة تأتي امتدادا لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، ومنها سهيل وحي النسيم والوادي ودانات سند، والتي أسهمت في تنويع الخيارات الإسكانية للمواطنين. وبيّنت أن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يستفيد من خبرات المطورين العقاريين لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع التمويلات الإسكانية وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع. وأكدت أن التوسع في البرنامج يعزز دور القطاع الخاص في تطوير السكن الاجتماعي وزيادة

0: وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
3: الآراء الشائعة اللي نسميها أحياناً بديهيات من كثر ما أغلبنا متفق عليها، هل هي الصح دائماً؟ هل نجرب أحياناً نسمع آراء غيرها ونوقف عند الأسباب العلمية والمنطقية اللي تدعمها؟ معاكم محدثتكم مريم فقيهي والمخرجة أمينة إسماعيل، وهذه المساحة اللي نقترب فيها من الرأي غير الشائع.
4: رأي غير شائع.
3: النسيان طبيعة بشرية، لكنه يوصل إلى مستويات عالية اليوم عند مجموعة كبيرة منا لأسباب عديدة، منها التدفق الهائل للمعلومات والبيانات والمدخلات إلى أدمغتنا، ومنها كذلك الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تذكر البيانات المهمة. النظرة الشائعة للنسيان هو أنه مؤشر لضعف القدرة على احتفاظ العقل بالمعلومات، لكن هل هذه فعلاً هي المشكلة المسببة للنسيان؟ وهل النسيان أصلاً عملية سلبية بالمطلق؟ أحد النظريات اللي تنتشر اليوم بشكل متزايد بين الباحثين تقول أن مشكلة النسيان ما تنشأ من ضعف قدرة أدمغتنا على الاحتفاظ بالمعلومة، بل على العكس تماماً، النسيان يحصل لأن إحنا ما ننسى بالشكل الكافي. يمكن تلاقون هالعبارة غريبة شوي، وعشان نوضحها ممكن نشبه الدماغ بالغرفة المليانة بالفوضى والأغراض المنثورة في كل مكان. دماغنا يستقبل كميات هائلة من المعلومات في كل لحظة، وكثير من هذه المعلومات غير مهمة وما نحتاج نسترجعها أو نتذكرها، فإذا ما تخلصنا من هذه المعلومات بنسيانها بيصير الدماغ أشبه بالغرفة المزدحمة بالأشياء بشكل عشوائي، أشياء مهمة بالنسبة لك وأشياء غير مهمة، ولما تيجي تبحث عن شيء مهم في هذه الغرفة صعب جداً تحصله. بناءً على هذه النظرية ممكن ننظر للنسيان من زاوية مختلفة ونعتبر أداة تنظيمية للعقل، نرتب من خلالها فوضى عقولنا ونصفي الكم الهائل من البيانات اللي يدخلها، ونتخلص عن طريقها من المعلومات غير المهمة عشان نقوي ذاكرتنا وقدرتنا على استرجاع المعلومات المهمة بالنسبة لنا. وهني نقدر نقول أن عملية النسيان إذا تمت بالصورة الصحيحة فهي توازي عملية التذكر من ناحية الأهمية، لأنها ترفع جودة ذاكرتنا وتساعدنا على التخلص من تأثيرات المواقف القديمة والتجارب المؤلمة، وفوق ذي كله تحمينا من الإصابة بأمراض واختلالات عقلية خطيرة على المدى البعيد. شلون ممكن نستخدم أداة النسيان عشان تتحقق لنا كل هالفوائد؟ أولاً بالتوقف عن استرجاع المعلومات غير المهمة واستعادة الذكريات المؤلمة، لأن الاسترجاع المستمر لها يزيد من ثباتها في الدماغ ويقلل من فرص نسيانها. وثانياً بممارسة التمارين اللي تقوي القلب والأوعية الدموية، لأن هذه التمارين تحفز الخلايا العصبية، وهذه الخلايا بدورها تعطينا فرصة لتسجيل معلومات جديدة ومسح المعلومات والذكريات السابقة. إذن الرأي غير الشائع لليوم يقول عملية النسيان ما تشير دائماً إلى ضعف قدرتنا على الاحتفاظ بالمعلومات، بالعكس ممكن مع استخدامها بطريقة صحيحة تساعدنا على تقوية الذاكرة وحماية صحتنا العقلية. نلتقي في حلقة مقبلة.

0: مقبلة مع رأي جديد من الآراء غير الشائعة ونظرة جديدة من زاوية مختلفة. في أمان الله.
1: رأي غير شائع مع مريم فقيه وأمين إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: البحرين، صوت البحرين.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هذه نبع الأصالة، هذه الحلوة الأنيقة، هذه السهلة المحالة، هذه أشعار الرقيقة، هذه بدري باكتمالة، من هنا تأتي الحقيقة.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

التعاون المشترك بين المملكتين البحرين والسعودية. تعكس العلاقات الثنائية بين الشقيقتين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية مستويات رفيعة من التنسيق والتكامل والتشاور بين البلدين بأزهى صوره وأنجح مراحله في العهد الزاهر لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، والتي عبرت دائماً عن الرغبة المشتركة للوصول بها إلى مستويات متقدمة من التنسيق والتكامل والتعاون، حيث القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة والرؤى المتطابقة نحو كل ما يخدم البناء والسلام وتحقيق المزيد من التقارب بين الشقيقتين، بالإضافة إلى العمل الدؤوب والمخلص والفكر الشاب والمستنير لكل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي حفظهما الله. وقد سجلت المملكة العربية السعودية الشقيقة انطلاقاً من الواجب الأخوي وإيمانها بعدالة المواقف والقرارات التي تتخذها مملكة البحرين، وبالمثل ومن ذات المنطلق الأخوي شكلت المواقف الثابتة لمملكة البحرين تجاه شقيقتها المملكة العربية السعودية عبر التعاون والتنسيق الرفيع نموذجاً يحتذى في العلاقات التكاملية بين الدول. وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، تمثل المملكة العربية السعودية الشقيقة عمقاً اقتصادياً مهماً للبحرين وأكبر شريك اقتصادي وتجاري، كما تمثل سلة غذائية أساسية كونها سوقاً اقتصادية ضخمة للتجارة البينية، كما تمثل مملكة البحرين امتداداً للسوق السعودية والأعمال التجارية والاستثمارية والخدمات اللوجستية والشحن، وذلك بفضل ما يتمتع به البلدان من موقع جغرافي متميز وانفتاح اقتصادي وتنويع في مصادر الدخل وسياسات اقتصادية وتشريعية مرنة تحمي المستثمرين وتوفر لهم المناخ الأمثل للتبادل التجاري البيني والاستثمار. وقد تشاركت المملكتان الشقيقتان العديد من البرامج والمحافل الاقتصادية. وعلى الصعيد السياحي، فقد شهد التعاون في هذا القطاع الحيوي تنامياً مستمراً وتعاوناً متزايداً ومثمراً بين البلدين الشقيقين، يتمثل في حرص وزارة السياحة في البلدين وهيئة البحرين للسياحة والمعارض على تعزيز آفاق التعاون السياحي المشترك من خلال التنسيق والتكامل في الفعاليات والمبادرات الترويجية، بما يسهم في تحقيق أهداف اتفاقية التعاون المشترك في مجال السياحة بين المملكتين الشقيقتين، والتي تهدف إلى الترويج لهما كوجهة سياحية واحدة إقليمياً ودولياً وزيادة إسهام هذا القطاع الهام في التنمية الاقتصادية. وتولي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة

اهتماماً متزايداً بتعزيز التعاون السياحي بينهما بما يحقق الرؤى والأهداف والتطلعات المشتركة. فمن أبرز مجالات التعاون في قطاع السياحة بين المملكتين الباقات السياحية المشتركة والتي أطلقتها هيئة البحرين للسياحة والمعارض والهيئة السعودية للسياحة والتي كان لها الأثر البالغ في تنشيط الحركة السياحية بين المملكتين، ذلك بما يدعم التوجه في تنويع المنتج السياحي والبرامج والمبادرات السياحية الجاذبة لكافة الجنسيات حول العالم، مدعومة بخطط تسويقية مبتكرة وموحدة بين الجانبين. وقد حققت المملكتان الشقيقتان تقدماً كبيراً في توحيد جهود التسويق والترويج للأنشطة السياحية فيهما، فشهدت الحركة السياحية بين البلدين تنامياً ملحوظاً بفضل الإجراءات التي اتخذتها المنامة والرياض لتيسير إجراءات العبور بين البلدين عبر جسر الملك فهد باستخدام بطاقات الهوية لمواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين، إضافة للجهود المبذولة من كلا الطرفين لتنمية القطاع السياحي والفندقي وزيادة المنشآت السياحية المتطورة وتشجيع السياحة العائلية وسياحة اليوم الواحد. ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة الحركة السياحية بين البلدين بعد الانتهاء من مشروع جسر الملك حمد وشبكة السكك الحديدية بين البلدين، والذي سيمثل نقلة نوعية في التنقلات وشريانا جديداً لتقوية هذه الشراكة الأخوية. وعلى صعيد التعاون النفطي والطاقة بين المملكتين الشقيقتين، فإن هذا التعاون لم يكن وليد اللحظة بل انطلق منذ الستينيات بعد اكتشاف حقل أبو سعف البحري الذي أصبح عنواناً للشراكة الاستراتيجية بين البحرين والسعودية في قطاع الطاقة، بالإضافة للعديد من الحقول النفطية المشتركة التي شكلت الركيزة الأساسية في التعاون النفطي بين الشقيقتين عبر عقود من الزمن، كما سعى الجانبان إلى إبرام العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالمشاريع النفطية والبيئية المشتركة نحو مستويات أشمل ترسخ تحقيق المصالح المشتركة في تطوير مختلف المجالات التي تشمل النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والبتروكيماويات، وتعزيز الابتكار من خلال الدراسات والبحوث في مجال الطاقة بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية. تنوعت مجالات التعاون والتكامل وتوحدت الأهداف وتطابقت الرؤى لتبقى العلاقات بين المملكتين عنواناً للعلاقات النموذجية الناجحة والراسخة مدى الدهر، وبما يؤكد يوماً بعد يوم أنهما مملكتان ترتبطان كارتباط الروح بالجسد.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: في الوقت اللي تقدم فيه نصيحة للآخرين، قدم 10 نصايح لنفسك، فنفسك هي الأولى بأن تقدم لها النصح، وهي من يستحق التوجيه. اعتبر نفسك شخص آخر وقدم له النصيحة، لأن نصايحنا تأخذ اتجاهاتها نحو الآخرين ولا تسلك طريقها إلى أنفسنا. درب نفسك على أنك تنصح نفسك بنفسك، فأنت أعلم بها من الغير، واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: من قلب الصحراء ولد مجد لا يعرف المستحيل.
4: بعون الله نشير إلى الأمام بأقدام ثابتة.
3: مسيرة بناء
5: في أرض كانت الصحراء فيها تمتد حتى الأفق، المسافات شاسعة والقرى متباعدة والعلم يصل إلى الناس بخطوات بطيئة. وفي وسط هذا الامتداد الصامت كان هناك رجل يرى أبعد من حدود المكان. لم يكن الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه ينظر إلى الصحراء كما هي، بل كما يجب أن تكون. كان يرى أن معركة بناء الوطن لا تنتهي عند توحيد البلاد، بل تبدأ من هناك. فالأرض تحتاج إلى إنسان متعلم، ومدن تحتاج إلى طرق تربطها، وثروات تحتاج إلى من يحولها إلى مستقبل. ومن هنا بدأت قصة إصرار طويلة. في البدايات كان التعليم يعتمد بصورة كبيرة على الكتاتيب وحلقات المساجد، وكان الوصول إلى المعرفة محدوداً في كثير من المناطق. لكن مع استقرار الدولة بدأ الملك عبد العزيز ينظر إلى التعليم باعتباره أساساً لبناء المجتمع. وفي العام 1925 وبعد دخول مكة عقد اجتماع لبحث شؤون التعليم ووسائل

0: لتطويره، ثم جاءت الخطوة الأهم. في العام 1926 تأسست مديرية المعارف العامة لتصبح نقطة انطلاق لتنظيم التعليم الحديث في المملكة. لم يكن الطريق سهلاً، فالأرض واسعة والمدارس قليلة والمعلمون محدودون، لكن الفكرة كانت أكبر من الصعوبات، وبدأت المدارس تنتشر تدريجياً، ولم يعد التعليم حكراً على المدن، بل امتد إلى القرى والمناطق البعيدة. الأستاذ الدكتور مترك السباعي، الأكاديمي المتخصص في التاريخ السعودي.
1: التعليم هو أحد إنجازات الملك عبد العزيز التنموية العملاقة في بناء أحد أهم مؤسسات الدولة الحديثة، التي كان نتاجها تنمية إنسان هذه الأرض علماً وفكراً. فكان لتأسيس هذه المديرية الدور الأكبر في قيادة التعليم في البلاد. كذلك دعمت المديرية بعد حوالي عامين، وتحديداً في محرم من العام 1346 للهجرة 1928 ميلادي، بصدور الأمر الملكي الكريم بتأسيس مجلس المعارف، ليكون هو الهيئة المشرفة على سياسة التعليم في البلاد. هكذا كانت تلك الحقبة التعليمية النظامية بتأسيس مديرية المعارف هي انطلاقة عجلة التعليم النظامي في البلاد، الذي كان انعكاس نتاجه على المجتمع عامة وعلى مؤسسات الدولة الحديثة الأخرى، التي يعتبر العلم والتعليم هو وقودها المحرك نحو البناء والتطوير.
0: لم يكن الهدف مجرد إنشاء المدارس، بل بناء إنسان متعلم قادر على المشاركة في بناء وطن يتجه نحو المستقبل. وهنا ظهر إصرار الملك عبد العزيز، فالتعليم في رؤيته لم يكن مشروعاً عابراً، بل أساساً لبناء الإنسان والدولة، ونواةً لمسيرة تعليمية امتدت آثارها عبر أجيال مختلفة.
1: وبانتشار المدارس انتقل المجتمع تعليمياً إلى منظومة لها جهة رسمية مسؤولة، ومناهج موحدة، ومراحل محددة، وإشراف منظم، وهو ما مهد لاحقاً استمرارية البناء والتطوير لوزارة المعارف ولتعليم البنات ثم للتعليم الجامعي. هنا نجد أن انتشار المدارس غير من الصورة المجتمعية للتعليم بعد ظهور هذه الجهة الرسمية الواحدة التي افتتحت المدارس وأعدت المعلمين، فنتج عن ذلك جيل قادر على العمل في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة. ولعلنا نختصر تلك الفترات المرحلية بالقول أن التعليم انتقل من مبادرات محلية إلى سياسة دولة.
0: في مكان آخر بدأت قصة مختلفة تماماً، هناك في شرق البلاد، حيث تبدو الأرض ساكنة، بدأت أعين علماء الأرض تبحث في باطنها عن شيء لم يكن أحد يعرف حجمه. عام 1933 وقعت اتفاقية امتياز التنقيب عن النفط، وبدأت رحلة البحث في أرض لم تكشف بعد عن سرها. بدأ الحفر في العام 1935 بئراً بعد بئر، والنتائج لا تزال صامتة. مرت السنوات وكادت الآمال أن تتراجع، لكن الإصرار لم يتوقف.
1: الملك عبد العزيز رحمه الله هو أحد النماذج الكبرى في التاريخ الحديث التي يشار لها بالبنان في التحدي والإصرار. ورحلته في بناء دولته العظمى مليئة بالقصص البطولية المبنية على أسس ثابتة، قفزت بالصحاري الخالية إلى مدن صناعية ومراكز حضارية يتفيأ ظلالها الشعب السعودي حتى يومنا هذا. وقصة النفط هي رحلة الذهب الأسود كما يسمونها، التي حملت في طياتها مع صعوبتها وشبه استحالتها تشويقاً

0: إثارة حيث البذل والمغامرات وقلة الإمكانيات. الملك عبد العزيز أدرك في وقت مبكر منذ العام 1342 للهجرة أهمية استثمار خيرات بلاده، أمر بالبدء في التنقيب عن النفط في الأحساء رغم تردد ورفض كثير من المكتشفين، وأنهى رحمه الله بعد ذلك في 1346 للهجرة عقد امتياز تنقيب أحد الشركات السابقة لإخفاقها في التزاماتها. ثم كلف الجيولوجي الأمريكي الخبير كارل تويتشل بالبحث عن الزيت والمعادن في العام 1350 للهجرة لتؤكد أعماله بعد ذلك وجود الزيت في المنطقة الشرقية. وبحنكة الملك عبد العزيز وبعد نظره وكذلك لنجاحه في استقرار البلاد سياسيا وأمنيا، شكل كل ذلك قاعدة ممتازة لجذب رأس المال الأجنبي، حيث بدأت الشركات الأمريكية والبريطانية تتوافد بل تتنافس بشراسة لكسب ذلك الامتياز الثمين مع الملك عبد العزيز الذي درس بعبقريته الفذة كل العروض المقدمة. ثم وجه في 4 صفر 1352 للهجرة الموافق 29 مايو 1933 ميلادي بتوقيع اتفاقية الامتياز للتنقيب عن الزيت مع شركة سوكال الأمريكية، وبدأ توافد الجيولوجيون الأوائل الذين حطوا رحالهم عند بلدة الجبيل الساحلية. واستمر الملك عبد العزيز في صبره وعدم يأسه واثقا بالله ثم خيرات أرضه.
1: في العام 1938 جاء الخبر الذي غير مسار التاريخ، النفط يتدفق بكميات تجارية من بئر الدمام رقم 7 الذي عرف لاحقا باسم بئر الخير. لم تكن لحظة اكتشافه ثروة فحسب، بل لحظة بدأت فيها ملامح اقتصاد جديد.
0: ولأن الإنسان السعودي جزء لا يتجزأ من البناء والتنمية، فقد وجه الملك عبد العزيز أن يكون شريكا في رحلة النفط الكبرى، فشارك بجهده وما يملك في أعمال التنقيب، حيث كان الجيولوجيون الأوائل آنذاك يعتمدون على البدو لإرشادهم من مكان إلى آخر، كما تم الاستعانة بإبلهم لتزويد المخيمات النائية في الصحراء بإمدادات الديزل والبنزين والأسمنت، خاصة بعد محدودية القوة وقلة المعدات بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية. وفي هذا الجانب يروي لنا رئيس مجلس إدارة الشركة كبير المديرين التنفيذيين المتقاعد آنذاك في شركة أرامكو 1947 ميلادي فرانك جينكيرز التسهيلات السعودية الكبيرة لتوفير بيئة عمل مميزة من أجل إنجاح هذا المشروع التاريخي الكبير، كما يؤكد أن السعوديين يبحثون دائما عن التعلم ولديهم قوة ذكاء عالية. والملك عبد العزيز حينها كان لديه نظام عمل حازم وقوي تجاه جميع من له علاقة بإنجاح تلك الأعمال، ويعقد كل خميس مجلسا مفتوحا ويستقبل كل مواطن يود مقابلته ويسأل عن كل جديد حول سير العمل، ويحقق في التراجع والتقصير ويكافئ على الإنجاز والتطوير. لذلك نجحت أرامكو وباتت كيانا وطنيا عالميا غنيا انعكس أثره على بناء الدولة وتنميتها.
1: وتتويجا لهذه المرحلة وقف الملك عبد العزيز في ميناء رأس تنورة عام 1939 وأدار بنفسه صمام تحميل أول شحنة من النفط الخام السعودي لتدخل المملكة مرحلة جديدة من تاريخها. لكن النفط وحده لا يبني وطناً، والمدرسة لا تصل إلى طالب يعيش خلف مسافات شاسعة. كان هناك تحد آخر، بلاد واسعة تمتد من الخليج العربي إلى البحر الأحمر ومن الشمال إلى الجنوب، وكان لابد أن تتحول هذه المسافات من عائق إلى جسور. بدأ الاهتمام بوسائل النقل وأدخلت السيارات في حركة السفر ونقل البضائع والحجاج، ثم بدأت الطرق المعبدة تشق طريقها عبر الصحراء لتربط المدن والمناطق، وتفتح أمامها آفاقاً جديدة من التواصل والتنمية.

بداية الإبل كانت هي الوسيلة الأساسية للنقل في البلاد في أزمنة سبقت قيام المملكة، ورغم أنها خدمت وتناسبت مع التضاريس الوعرة المختلفة إلا أنها كانت بطيئة وغير كافية خاصة لحجم الدولة الجديدة. لذلك بادر الملك عبد العزيز بتعبيد الطرق وإدخال السيارات، ورغم التحديات المختلفة إلا أنه يعني وجد أنها لن تكون عائقا أمامه، بل كانت في حد ذاتها دافعا قويا، لأن الدولة أصبحت بحاجة ماسة إلى ربط أجزائها المتباعدة وإداراتها وتأمينها لتستقر وتدار بفاعلية وسرعة من خلال الطرق المعبدة ووسائل النقل الحديثة. كذلك كان تحسين معيشة السكان وتنشيط الاقتصاد هاجسا مهما لدى المؤسس رحمه الله، فأراد أن يتم نقل البضائع بطريقة أسرع وأقل تكلفة مما يخدم الناس، وهذا حسن من أوضاع الناس الاقتصادية وساعد على

0: موارد إضافية تحتاج خطوط مواصلات وطرق نقل حديثة ومتطورة.
1: وفي عام 1938 أنجز الطريق جدة مكة، كما شهد عهد الملك عبد العزيز تعبيد طرق أخرى ومن بينها طريق الرياض الطائف مكة، بالإضافة إلى طريق الرياض الهفوف الظهران القطيف الجبيل.
0: لم يكن اختياره أولاً عشوائياً، فجدة هي الميناء الرئيس الذي يصل إليه معظم الحجاج بحراً، ومكة هي مقصدهم. لذلك عكس المشروع رغبة الملك عبد العزيز رحمه الله الأكيدة في تخفيف المشقة التي كان يلاقيها ضيوف الرحمن بعد أن استتب الأمن في الحجاز. وفي السياق التاريخي آنذاك مثل طريق جدة مكة عدة أمور مترابطة، منها إعلان أن خدمة الحج أصبحت سياسة دولة وليس مجرد واجب ديني تقليدي، ومنها الانتقال العملي من الإبل إلى السيارات في أهم مسار ديني واقتصادي في البلاد، ومنها كذلك أول خطوة ملموسة في ربط أجزاء الحجاز بطرق صالحة للمركبات الحديثة بعد التوحيد، وكذلك منها إشارة إلى أن الدولة الجديدة رغم محدودية مواردها وصعوبة التضاريس ستضع راحة وخدمة حجاج بيت الله الحرام في مقدمة أولوياتها ومشروعاتها. وللتاريخ، لم يكن طريق جدة مكة مجرد طريق بين مدينتين، بل أول تعبير عملي عن هوية الدولة السعودية الحديثة، أمن طرق تيسير حج بداية تحديث.
1: كانت الآلات تشق طريقها عبر الصحراء، وكانت الطرق جديدة تعني أن مدينة أصبحت أقرب، وقرية أصبحت أقل عزلة، ومدرسة أصبحت أسهل وصولاً، وسوقاً أصبح أكثر اتصالاً بغيره، وهكذا. لم تكن الطرق مجرد أسفلت فوق الرمال، كانت بمثابة الشرايين لدولة تتشكل. لم يكن إصرار الملك عبد العزيز طيب الله ثراه مجرد موقف في مرحلة من التاريخ، بل كان بداية لنهضة امتد أثرها وما زالت ملامحها ترى في وطن يتقدم بثبات. فحين تقترن الرؤية بالإصرار يصبح المستحيل بداية لطريق جديد.
2: مسيرة بناء، إعداد وتقديم ميعاد آل حسن، إخراج يوسف المطيلي.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية. اتخذ القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية الشقيقة موقعاً وزخماً واتساعاً كبيراً في التنمية الوطنية بقيادة روح المبادرة والطموح والثقة. فجذور الرياضة الضاربة في عمق تاريخ المجتمع السعودي واحتفاظها بمكانة أصيلة في ثقافته رسخت الاهتمام بها بين مختلف شرائح المجتمع. فمنذ تكون المجتمع السعودي برزت رياضات تقليدية متعددة كسباقات الخيل والهجن والصيد بالصقور والرماية وغيرها، ولم تكن مجرد هوايات عابرة بل جزءاً حيوياً من الغنى الثقافي، ولا تزال حتى اليوم تجسد رموزاً حية لهوايات

هوية المملكة العربية السعودية وأصالتها، وباحتضان المملكة الشقيقة لأبرز الفعاليات العالمية من سباقات الفورمولا 1 إلى كأس العالم للأندية، مروراً بنهائيات رابطة محترفات التنس وكأس العالم للرياضات الإلكترونية وغيرها من الأحداث الرياضية الدولية والمحلية التي استطاعت النجاح في استضافتها، أصبح القطاع الرياضي في السعودية ركيزة محورية في مسيرة النهضة القائمة فيها، مع رؤية المملكة 2030 التي هدفت إلى تحويل القطاع الرياضي لقطاع حيوي على المستوى المجتمعي، من نشاط ترفيهي ثانوي إلى أساس اقتصادي وصناعة إقليمية وعالمية هدفها تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة. وقد شهدت الرياضة في المملكة العربية السعودية تطوراً متسارعاً منذ عام 2017 مدفوعاً بمستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث بدأت ملامح الازدهار مع تأسيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية. وفي عام 2018 تعزز هذا المسار من خلال تأسيس الاتحاد السعودي للتسلق والهايكينج والسماح للمرأة بدخول الملاعب الرياضية، إلى جانب إنشاء الاتحاد السعودي للرياضة للجميع. وفي عام 2019 شهدت المملكة إقامة النسخة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني، بينما مثل عام 2020 نقطة تحول بارزة مع تأسيس وزارة الرياضة وإطلاق أكاديمية مهد لاكتشاف وتطوير المواهب، إلى جانب إطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات. واستمر الزخم في عام 2021، حيث تم تشكيل أول منتخب سعودي للسيدات لكرة القدم وإطلاق استراتيجية دعم الاتحادات الرياضية السعودية وبرنامج تطوير رياضي النخبة وبرنامج فخر لتأهيل ذوي الإعاقة، إضافة إلى برنامج دبلوم إدارة التسويق والاستثمار الرياضي وتدشين استراتيجية دعم وتطوير الاتحادات، إلى جانب إطلاق برنامج ISDE للماجستير في الإدارة الرياضية والترفيه عبر معهد إعداد القادة. وفي عام 2022 أطلقت المملكة دورة الألعاب السعودية وبرنامج تحرك معنا في 13 مدينة، إلى جانب إطلاق برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية في الإدارة الرياضية، كما احتضنت العاصمة الرياض أول بطولة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية. واستمرت الإنجازات في عام 2023 مع إقامة أول دوري للكرة الطائرة النسائية وبدء تخصيص الأندية الرياضية، بينما شهد عام 2024 ارتفاع عدد الاتحادات الرياضية إلى 97 اتحاداً ولجنة ورابطة، إلى جانب افتتاح مشروع المسار الرياضي. وفي عام 2025 تواصلت مسيرة النمو، حيث ارتفع عدد الأندية الرياضية إلى 133 نادياً يمارس فيه أكثر من 12 رياضة، وتم إصدار نظام الرياضة وبدء تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين. وشهد القطاع الرياضي في السعودية تحولاً شاملاً لم يقتصر على رياضات محددة، حيث أطلق مشروع تخصيص الأندية والاستثمار فيها لتمكين القطاع الخاص وزيادة كفاءة الأندية، بما يعزز من دور القطاع الرياضي كقطاع منتج. كما شهدت البنية التحتية الرياضية تطوراً ملحوظاً من خلال تحديث الملاعب وتحسين تجربة الجماهير، مما ساهم في تهيئة بيئة داعمة لاستضافة البطولات والفعاليات العالمية. إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: هذه الفتوح فتوح الأنبياء.
1: فتوح الأنبياء
0: وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان
1: بالأفعال أثمان.

0: أقاليم من عمق التاريخ.
1: مدينة ازدهر العالم القديم بها، فكانت في طريق التجارة، ومنها خرج العلماء والمفكرون الذين أثروا الحضارة بما لديهم من العلم والثقافة. فكانت بحق كما قال عنها جلال الدين الرومي: منجما للمعرفة. إنها جوهرة من جواهر آسيا في التاريخ. إنها مدينة بخارى. منذ 1003 قبل الميلاد شهدت تلك المنطقة ازدهارا في العصر البرونزي الذي تعرفت فيه البشرية على المعادن وكيفية صهرها وصنع السبائك منها. واستمرت واحة بخارى على تلك الأهمية إذ كانت ملاذا للعديد من القبائل والأجناس التي سكنتها إبان عهد الإمبراطورية الهندية الإغريقية. فنشأت فيها حضارة السابالي والآريان قبل اندماجهما في عام 1000 قبل الميلاد. ومع بسط الدولة الأخمينية سيطرتها كانت بخارى جزءا مهما من الإمبراطورية الفارسية. وفي القرن الخامس قبل الميلاد تأسست المدينة حين توسعت التجمعات العمرانية لتشكل كيانا واحدا يحيط به سور لتولد بداخله مدينة بخارى. اختلف المؤرخون في سبب تسميتها ببخارى، فيعز بعض المؤرخين إلى أن التسمية قد وردت في بعض المصادر الصينية في القرن السابع الميلادي باسم ويهارا وتعني الدير أو الصومعة. والبعض الآخر يرجع التسمية إلى كلمة بخر التي كان يقصد بها المغول العلم والمعرفة، وهي بالفعل كانت منارا للعلم والمعرفة. كما كانت محطة مهمة على طريق الحرير الذي كان يغطي الطرق الرئيسية في العالم القديم، وكان هذا الطريق سببا في ازدهار العديد من الأقاليم والممالك القديمة التي استفادت من هذا الطريق، ليس على مستوى التجارة فحسب، وإنما كان هذا الطريق سببا لازدهار العلم والثقافة كذلك. وقد أنشأ مدينة بخارى كما ذكر كتاب الملوك لمؤلفه الفردوسي أحد ملوك الإمبراطورية الأخمينية الفارسية شياوس ابن كيكاوس، الذي أعجب بطبيعتها الخلابة وبحدائقها الغناء وجداولها التي تسقي خضرة أرضها ولوقوعها على طريق الحرير. ومن هنا كان تأسيس بخارى. يبدأ التاريخ الفعلي للمدينة بدء

0: من الفتح الإسلامي للمدينة، والذي كان في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، ولكن أهلها كانوا لعدم وجود من يرشدهم نحو الثبات على الإسلام كانوا يرتدون بعد كل مرة يكون بينهم وبين المسلمين عهد، حتى جاء القائد المسلم قتيبة بن مسلم الباهلي بعد أن دخلها بفكرة أن يبقي فيها من العرب والمسلمين من ينشر بين أهلها الإسلام وقيمه السمحة التي تحض على أداء الأمانة ونبذ خيانة العهود والمواثيق، فبنى بداخل قلعتها المسجد الجامع الكبير. ومنذ الفتح الإسلامي للمدينة اكتسبت بخارى الشهرة الواسعة والصيت الذي لا يضاهى فيما وصلت إليه من مراتب العلم والثقافة والمعرفة في عهد الدولة السامانية، وما تلاها من الدول والسلالات الحاكمة التي توالت على قيادتها. ولكن عصور النهضة والازدهار لم تكن دائماً قدر بخارى، فقد كانت مقصداً للطامعين الذين لم يكن همهم من المدن والأقاليم التي غزوها سوى الكنوز التي كانت تكتنفها أعلى الأرض وأسفلها، بالإضافة إلى التنكيل بأهلها الذين لم يجدوا المجال للفرار وإنقاذ أرواحهم. فعلى بخارى وطئت سنابك خيل جنكيز خان في مطلع القرن الحادي عشر الميلادي، فقامت جيوش التتار الغاشمة باجتياح المدينة، وأمر جنكيز خان باستباحتها نهبا وسلبا وتخريبا، بيد أن بعض فرسانها كانوا يشنون على جيش التتار غارات بالليل، مما أزعج جنكيز خان الذي أمر بعد ذلك بحرق المدينة ونسف ما كان بها من الحضارة، كما كانت عادة جيوش التتار التي كانت تلك بصمتها ودليل نفوذها بادئ الأمر. لكن بخارى تعود إلى سابق عهدها من الإشراق والبهاء بعد كل مرة يتم فيها تخريب المدينة وهدم معالمها على يد جيوش التتار المغولية، وتتولى قيادتها بعدهم الأسرة الشيبانية من الأوزبك، ليعقبهم الصفويون الذين لم يمكثوا طويلا حتى استعادت بخارى استقلالها في عهد الأمير مظفر شاه. وبرغم تغلغل الروس إلى بلاد ما وراء النهر في القرن الثامن عشر الميلادي، إلا أنهم لم يدخلوا إلى بخارى، لتظل تحت حكم سلالة منغيط من أبناء جنكيز خان الذين اعتنقوا الإسلام فيما بعد، وكانت لهم بصماتهم الواضحة في الحفاظ على خصوصية بخارى ومعالمها الراقية التي تشهد على مال المدينة من إرث تاريخي على مر القرون حتى قيام الثورة البلشفية في روسيا مع بداية القرن العشرين، وهي اليوم إحدى أبرز خمس مدن في جمهورية أوزبكستان. لقد كانت بخارى منتهى نسب مجموعة من العلماء والمفكرين الذين أسهموا أيما إسهام في رفض الحضارة بكل ما هو نفيس من العلم والمعرفة، فمنها كان صاحب أصح كتاب في السنة النبوية الشريفة الإمام البخاري رحمه الله، ومنها كان الطبيب الذي ذاعت شهرته في الآفاق رئيس الأطباء ابن سينا، والكثير من القادة والعلماء الذين لا تسع لذكرهم هذه الثواني، كما هي الأقاليم التي كانت منبعا لمثل أولئك العظماء من أبطال وعلماء غيروا وجه التاريخ، وعند غرناطة رائدة النفائس يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ.

0: إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
1: منذ أسسها عبد العزيز وإلى عهد سلمان، كانت وما زالت للعروبة العنوان، فهي مهد الرسالة والإيمان، وهي وطن العز والأمن والأمان. 23 من سبتمبر، يوم توحيد المملكة، عزنا بطبعنا.

0: شرفني أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وإلى كافة الشعب السعودي. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان والتطور والازدهار.
1: بمناسبة اليوم الوطني أتقدم بالتهنئة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله ولولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي، وعسى أن يديم الله عز وجل علينا الأمن والأمان وعلى الأمة الإسلامية.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الزنا بطبعنا.
1: يسرني ويشرفني في هذه المناسبة أن أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإلى كافة الأسرة المالكة الكريمة، وإلى كافة الشعب السعودي والمقيمين معنا على ترى هذا الوطن الطاهر وأن يديم عليه أمنه واستقراره. روان الخرشد، ناشطة اجتماعية.
2: بمشاعر يملأها الحب والوفاء أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهدي الأمين، وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني. تاريخ مجيد وذكرى خالدة لمسيرة بناء ووحدة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ هذا الوطن الغالي ويديم عليه عزه وأمنه ويوفق قيادته الرشيدة لما فيه خير وصلاح البلاد والعباد.

غاية الإباء خفاقة في علي السماء بأحرف النور تعانق الجوزاء. 23 من سبتمبر يوم توحيد المملكة. عزنا بطبعنا.

عندما يلمع نجم الميزان في سماء العالم، تحتفل السعودية بيومها الوطني بقيام مملكة المجد والعدالة. صداها في التاريخ يتردد بأصالة. 23 سبتمبر، يوم توحيد المملكة، عزنا بطبعنا.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

التعاون المشترك بين المملكتين البحرين والسعودية. تعكس العلاقات الثنائية بين الشقيقتين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية مستويات رفيعة من التنسيق والتكامل والتشاور بين البلدين بأزهى صوره وأنجح مراحله في العهد الزاهر لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، والتي عبرت دائماً عن الرغبة المشتركة للوصول بها إلى مستويات متقدمة من التنسيق والتكامل والتعاون، حيث القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة والرؤى المتطابقة نحو كل ما يخدم البناء والسلام وتحقيق المزيد من التقارب بين الشقيقتين، بالإضافة إلى العمل الدؤوب والمخلص والفكر الشاب والمستنير لكل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي حفظهما الله. وقد سجلت المملكة العربية السعودية الشقيقة انطلاقاً من الواجب الأخوي وإيمانها بعدالة المواقف والقرارات التي تتخذها مملكة البحرين، وبالمثل ومن ذات المنطلق الأخوي شكلت المواقف الثابتة لمملكة البحرين تجاه شقيقتها المملكة العربية السعودية عبر التعاون والتنسيق الرفيع نموذجاً يحتذى في العلاقات التكاملية بين الدول. وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، تمثل المملكة العربية السعودية الشقيقة عمقاً اقتصادياً مهماً للبحرين وأكبر شريك اقتصادي وتجاري، كما تمثل سلة غذائية أساسية كونها سوقاً اقتصادية ضخمة للتجارة البينية، كما تمثل مملكة البحرين امتداداً للسوق السعودية والأعمال التجارية والاستثمارية والخدمات اللوجستية والشحن، وذلك بفضل ما يتمتع به البلدان من موقع جغرافي متميز وانفتاح اقتصادي وتنويع في مصادر الدخل وسياسات اقتصادية وتشريعية مرنة تحمي المستثمرين وتوفر لهم المناخ الأمثل للتبادل التجاري البيني والاستثمار. وقد تشاركت المملكتان الشقيقتان العديد من البرامج والمحافل الاقتصادية. وعلى الصعيد السياحي، فقد شهد التعاون في هذا القطاع الحيوي تنامياً مستمراً وتعاوناً متزايداً ومثمراً بين البلدين الشقيقين، يتمثل في حرص وزارة السياحة في البلدين وهيئة البحرين للسياحة والمعارض على تعزيز آفاق التعاون السياحي المشترك من خلال التنسيق والتكامل في الفعاليات والمبادرات الترويجية، بما يسهم في تحقيق أهداف اتفاقية التعاون المشترك في مجال السياحة بين المملكتين الشقيقتين، والتي تهدف إلى الترويج لهما كوجهة سياحية واحدة إقليمياً ودولياً وزيادة إسهام هذا القطاع الهام في التنمية الاقتصادية. وتولي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة اهتماماً متزايداً بتعزيز التعاون السياحي بينهما، بما يحقق الرؤى والأهداف والتطلعات المشتركة. فمن أبرز مجالات التعاون في قطاع السياحة بين المملكتين الباقات السياحية المشتركة، والتي أطلقتها هيئة البحرين للسياحة والمعارض والهيئة السعودية للسياحة، والتي كان لها الأثر البالغ في تنشيط الحركة السياحية بين المملكتين، ذلك بما يدعم التوجه في تنويع المنتج السياحي والبرامج

والمبادرات السياحية الجاذبة لكافة الجنسيات حول العالم، مدعومة بخطط تسويقية مبتكرة وموحدة بين الجانبين. وقد حققت المملكتان الشقيقتان تقدماً كبيراً في توحيد جهود التسويق والترويج للأنشطة السياحية فيهما، فشهدت الحركة السياحية بين البلدين تنامياً ملحوظاً بفضل الإجراءات التي اتخذتها المنامة والرياض لتيسير إجراءات العبور بين البلدين عبر جسر الملك فهد باستخدام بطاقات الهوية لمواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين، إضافة للجهود المبذولة من كلا الطرفين لتنمية القطاع السياحي والفندقي وزيادة المنشآت السياحية المتطورة وتشجيع السياحة العائلية وسياحة اليوم الواحد. ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة الحركة السياحية بين البلدين بعد الانتهاء من مشروع جسر الملك حمد وشبكة السكك الحديدية بين البلدين، والذي سيمثل نقلة نوعية في التنقلات وشريانا جديدا لتقوية هذه الشراكة الأخوية. وعلى صعيد التعاون النفطي والطاقة بين المملكتين الشقيقتين، فإن هذا التعاون لم يكن وليد اللحظة، بل انطلق منذ الستينيات بعد اكتشاف حقل أبو سعف البحري الذي أصبح عنواناً للشراكة الاستراتيجية بين البحرين والسعودية في قطاع الطاقة، بالإضافة للعديد من الحقول النفطية المشتركة التي شكلت الركيزة الأساسية في التعاون النفطي بين الشقيقتين عبر عقود من الزمن. كما سعى الجانبان إلى إبرام العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالمشاريع النفطية والبيئية المشتركة نحو مستويات أشمل ترسخ تحقيق المصالح المشتركة في تطوير مختلف المجالات التي تشمل النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والبتروكيماويات، وتعزيز الابتكار من خلال الدراسات والبحوث في مجال الطاقة بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية. تنوعت مجالات التعاون والتكامل وتوحدت الأهداف وتطابقت الرؤى لتبقى العلاقات بين المملكتين عنواناً للعلاقات النموذجية الناجحة والراسخة مدى الدهر، وبما يؤكد يوماً بعد يوم أنهما مملكتان ترتبطان كارتباط الروح بالجسد.

0: الزنا بطبعنا.
1: أنا كبحريني أرفع أسماء آيات التبريكات والتهاني إلى المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله ديم الأفراح وإحنا والسعودية واحد.
2: حابة أهنئ شعب المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني، وحابة أهنئ سمو خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وككوني طالبة تدرس في مملكة البحرين حابة أشكر الشعب والحكومة على هذه التهنئات، والله يدوم الأمن وأمان والله يحفظ الشعبين.
3: بمناسبة اليوم الوطني حبيت أهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وألف شكر لمملكة البحرين لمشاركة الاحتفالات، والله يديم الأمن والأمان بين المملكتين.

المملكة العربية السعودية، القوة الاقتصادية والازدهار الحضاري. كان توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه نقطة تحول تاريخية وضعت حجر الأساس لنهضة شاملة. واليوم وبعد أكثر من 9 عقود من العمل المتواصل، تقف المملكة الشقيقة كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية لها ثقلها ومكانتها. عندما اكتشف النفط في 30ات القرن الماضي، شكل ذلك بداية فصل جديد في تاريخ المملكة العربية السعودية، إذ تحولت من دولة تعتمد على النشاطات التقليدية إلى قوة اقتصادية عالمية، وبفضل السياسات الحكيمة التي تبنتها القيادة السعودية أصبحت

أكبر مصدر للنفط في العالم وأحد أبرز الأعضاء في منظمة أوبك، بل وقائداً رئيسياً في استقرار أسواق الطاقة الدولية. لكن التوجه الاقتصادي لم يتوقف عند النفط فقط، فقد أدركت المملكة أن بناء اقتصاد مستدام يتطلب تنويع مصادر الدخل، ومن هنا جاءت رؤية المملكة 2030 التي يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي تهدف إلى تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة والتقنية والابتكار، مع تعزيز دور القطاعات غير النفطية مثل السياحة والتعدين والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية. كما تظهر المؤشرات العالمية حجم القوة الاقتصادية للمملكة الشقيقة، فهي تحتل المرتبة الأولى عربياً والسابعة عشر عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها عضو فاعل في مجموعة 20 التي تضم أكبر اقتصادات العالم. أما على مستوى الاستثمارات، فقد أصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودي واحداً من أكبر الصناديق السيادية عالمياً باستراتيجيات تستهدف تطوير الداخل السعودي عبر مشاريع كبرى مثل نيوم والبحر الأحمر، إلى جانب استثمارات عالمية نوعية تعزز مكانة المملكة في الاقتصاد الدولي. وفي القطاع المالي، واصلت المملكة العربية السعودية تحقيق مؤشرات إيجابية من خلال تصنيفات ائتمانية قوية تعكس الثقة العالية في اقتصادها بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. وفي مجال الطاقة، أصبحت المملكة الشقيقة رائدة في مجال الطاقة المتجددة، فقد أعلنت مشاريع ضخمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر إلى جانب استثمارات كبرى في الطاقة الشمسية والرياح، ما يبرز حرصها على الموازنة بين أمن الطاقة وحماية البيئة وتعزيز مكانتها كقوة طاقة شاملة في المستقبل. وفي الجانب الحضاري، فقد لعب موقع المملكة العربية السعودية الشقيقة الجغرافي الاستراتيجي دوراً مهماً لها منذ فجر التاريخ، فقد كانت المملكة موطناً للعديد من الحضارات التي ازدهرت داخل حدودها، ومنها حضارات المقر ومدين وعاد وثمود، إضافة إلى الممالك العربية التي نشأت في أماكن مختلفة من شبه الجزيرة العربية على امتداد طرق القوافل التجارية، وكانت بداية ظهورها في الشمال الغربي من الجزيرة في 1200 قبل الميلاد. واليوم تعد المملكة العربية السعودية الشقيقة وجهة حضارية بارزة ومن الدول الرائدة في العديد من المجالات الحضارية، حيث شهدت نهضة كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما جعلها نموذجاً فريداً في التطور والتنمية المستدامة. وتمثل المملكة اليوم نموذجاً حديثاً للتقدم الحضاري الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تعمل على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، ما يجعلها من الدول الرائدة عالمياً في مختلف الميادين.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة أحبتنا الغاليين في كل مكان. اليوم مشوارنا مختلف، له فرحته الخاصة وله مكان كبيرة في القلب والروح.

يوم احنا نحتفي مع اهلنا واحبابنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة باليوم الوطني السعودي 96. مناسبة غالية ما تفرح فيها السعودية لوحدها، بل تمتد فرحتها الى البحرين بكل ما فيها من مشاعر ومن جمال ومن رونق. تمتد المحبة بين الشعبين من سنوات طويلة، المحبة الصادقة، التقارب، التاريخ، المصير الواحد اللي يجمعنا. من البحرين للسعودية المسافة اللي بيننا مو مجرد جسر نعبره، هي حكاية أهل وأشقاء وذكريات ومواقف وروابط ما تحتاج إلى كثير من الكلام عشان نشعر فيها. عشان كذي احنا اليوم نقول لكل أهلنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى هذا الوطن الشامخ قيادة وشعبا، فرحتكم فرحتنا واحتفالكم هو احتفالنا، وكل عام والمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا وأرضا بخير وأمن وأمان وتقدم وازدهار. في هذه الحلقة الخاصة اليوم من مشوار الظهيرة نشارككم هذه المناسبة الجميلة، ونتحدث عن هذه العلاقة المميزة بين البحرين والسعودية، وعن تفاصيل كثيرة تجعل من فرحة اليوم الوطني السعودية هي فرحة بحرينية أيضا بامتياز. حياكم الله وأهلا بالسعودية في قلوبنا دائما، ونبتدي معاكم هذا المشوار. أكيد في بداية هذا اللقاء أجمل تحية تأتيكم مني أختكم المحبة نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وتحيات أختي الغالية المبدعة في الإخراج فاطمة جنبر.

عندما يلمع نجم الميزان في سماء العالم، تحتفل السعودية بيومها الوطني بقيام مملكة المجد والعدالة. صداها في التاريخ يتردد بأصالة. 23 سبتمبر، يوم توحيد المملكة، عزنا بطبعنا.

0: حياكم الله مستمعين، واحنا اليوم معاكم في يوم مميز، يوم المناسبة فيه هي ليست مجرد تاريخ في التقويم، هي مساحة واسعة من الفخر، من الفرح، من الذكريات الجميلة. اليوم احنا نتواصل من خلال احتفائنا الجميل والمميز باليوم الوطني السعودي 96. من البحرين إلى المملكة العربية السعودية تبقى مشاعر المحبة أقرب من المسافات، وتواصل هذه الحلقة الخاصة اليوم من مشوار الظهيرة طبعا لنعبر فيها عن فرحتنا بهذه المناسبة. أكيد احنا دايما نقول أن لكل وطن حكاية، وحكاية المملكة اليوم عنوانها الفخر بالمنجزات والاعتزاز بالجذور والتطلع باتجاه المستقبل المشرق. في مقتطف من مقال للكاتب والدكتور القدير محمد بن عيد السريحي يحمل عنوان اليوم الوطني السعودي 96، وطني يعتز بأبنائه ويصنع المستقبل بإبداعهم، عزنا بطبعنا. يقول الدكتور محمد في هذا المقال: يأتي اليوم الوطني السعودي 96 الموافق 23 سبتمبر 2026 ليجدد في نفوس أبناء المملكة العربية السعودية وكل من يعيش على أرضها الطاهرة مشاعر الفخر والاعتزاز والانتماء لوطن عظيم تأسس على الوحدة والتلاحم وبني بسواعد الرجال المخلصين، واستمر عطاؤه جيل بعد جيل حتى أصبحت المملكة نموذجا عالميا في التنمية والطموح والإنجاز. وتحمل هذه المناسبة الوطنية الغالية شعار عزنا بطبعنا، وهو شعار يعكس عمق الهوية الوطنية والقيم الأصيلة التي يتميز بها المجتمع السعودي. فالاحتفاء باليوم الوطني لا يقتصر على استذكار تاريخ توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، بل يمثل مناسبة لتجديد العهد والولاء للقيادة الرشيدة واستحضار مسيرة البناء والتنمية وما تحقق من منجزات وطنية كبرى وما ينتظر الوطن من آفاق أكثر إشراقاً في المستقبل. طبعاً الدكتور محمد علي السريحي هو رئيس المجلس العربي للإبداع والابتكار وعضو الأمانة بالاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة ومؤسس نادي الإبداع العربي بمنصة هاوي وعضو جمعية المخترعين السعوديين وعضو نقابة المخترعين المصرية ومستشار الابتكار باتحاد مراكز البحث العلمي بجامعة الدول العربية. ما شاء الله، يعني مسيرة حافلة من المنجزات والمسميات الرائدة للدكتور محمد بن عيد السريحي، ويسعدنا أن ينضم عنا الآن مباشرة الدكتور محمد لنتحدث معه حول هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا، اليوم الوطني السعودي 96. أتوقع أن انقطع الاتصال ربما بالدكتور محمد، نعاود الاتصال إن شاء الله بالدكتور محمد ونتحاور معه في هذا اليوم المميز. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: مساك الله بالخير دكتور محمد، وكل عام وأنتم جميعا في مملكة الخير، المملكة العربية السعودية بألف خير.
1: يا أهلا أختنا العزيزة أستاذة نسرين معروف، وأهلا وسهلا بحبتنا وشقانا في البحرين وإذاعة البحرين FM.
0: أهلا وسهلا فيك، نحن سعيدين بانضمامك.

0: معنا الدكتور. وحقيقة اليوم نحتفي جميعا في مملكة البحرين يعني احتفاء يمتزج بألوان جميلة خضراء وبيضاء وحمراء تعبر عن هذا الحب الذي نكنه يعني وتكنه قلوبنا تجاهكم طبعا من البحرين إلى السعودية، هذا الوطن الأصيل بأبنائه بقيادته بأرضه دكتور محمد. وأكيد إحنا اليوم نقول أن يعني المملكة العربية السعودية تعيش مرحلة تحول كبيرة جدا. دكتور ما أعرف هل الصوت عندك واضح، لأن إحنا نسمع وشوشة كثيرة صراحة عندنا.
1: لا واضح، أنا على قولهم متنقل في القطار، إنما صوتكم جدا معايا مسموع
0: ما شاء الله. اليوم المملكة العربية السعودية أعتقد أن الدكتور محمد يعني هو في أحد القطارات، يمكن هو في رحلة عمل لذلك هناك انقطاع في الاتصال. أتمنى أن احنا نقدر يعني نتواصل معاه بشكل واضح ونستكمل معاه هذا الحوار، كون أحد الشخصيات الرائدة حقيقة في المملكة العربية السعودية ومحاور متمكن، ولكن أعتقد ربما يمكن طيب حتى يجهز الاتصال مع الدكتور محمد. خلونا نستقبل اتصال تهنئة من أحد الأخوان المستمعين. مساء الخير. مساء الخير.
2: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور، حياك الله يا أبو محمد.
2: الله حييك. أنا حبيت أشكركم للأمانة على هذا البرنامج الراقي بكم طبعا،
0: عسى ربي يسلمك.
2: يعني واحنا نفتخر فيكم اعلاميا البحرينيين، يعني صراحه كفاءه وذوق يعني حسن تعامل مع المتصلين
0: وقريبه
2: اهل البحرين دائما يعني سباقين في هذه الامور. الله يحفظكم ان شاء الله.
0: ربي يسلمك يا ابو محمد، الله يخليك وما عليكم زود. انتوا يعني الكنز الثمين بالنسبه لنا، بارك الله فيك.
2: وما عليك زود. احنا طبعا بهذه المناسبه اليوم العزيزه
0: نعم
2: على قلوب كل بحريني وبحرينيه، يعني اليوم الوطني السعودي، فهو ليس يعني بالنسبه حق السعوديه عيد بدل البحرين ايضا، لما تربطنا بالشقيقه الكبرى المملكه العربيه السعوديه يعني من أواصر دم وأخوة ومصير مشترك. فإحنا نرفع أسمايات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الله يحفظه ويبارك فيه، ولي عهده محمد بن سلمان، وللشعب السعودي اللي إحنا يعني نحبه، وأكيد هو يشعر بهذا الحب اللي يحملونه له الشعب البحريني للشعب السعودي.
0: أكيد.
2: وإحنا لا يربطنا مجرد جسر بيننا وبين الملك عسول، بل يربطنا دم ويعني ونسب وأهل ومصير مشترك بيننا وبين المملكة العربية السعودية.
0: صدقت يا أبو محمد، صح لسانك. نعم.
2: نعم الله يخليك.
0: ما قصرت يا أبو محمد، وفعلا هذه المشاعر العفوية الجميلة الصادقة هي مشاعر كل بحريني محب ومخلص لهذه الأرض يعيش على أرض البحرين الحبيبة، ويكن كل هذه المشاعر الجميلة للشقيقة الكبرى السعودية اللي هي يعني جزء لا يتجزأ منا وفينا مثل ما يقولون.
2: الله يخليك أختي، مشكورة. شكرا.
0: شكرا لك يا أبو محمد، ما قصرت. شكرا. يعطيك الصحة والعافية. إذن نعود معكم وإن شاء الله الآن يكون الاتصال أوضح مع الدكتور محمد السريحي. دكتور محمد حياك الله من جديد.
1: يا أهلا وسهلا العزيزة أستاذة نسرين، وأهلا وسهلا بحبتنا في مملكة البحرين دانة الخليج. المرة دي ندخل معكم من مصر، إنما الشعور والموقع لقولهم أخضر. وإذا تحدثنا فعلا في هذا اليوم العظيم، يوم فعلا ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية، وهذا فعلا يعني شيء عظيم نعم بالنسبة لنا أبناء المملكة والخليج بصفة عامة
0: نعم
1: والبحرين بصفة خاصة، لأن هي لها موقف مشرف ولها العديد والعديد. ففعلا نعم يعني زي ما تطرقنا أنه خلال هذا العصر فعلا الزاهر وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين أصبح الثقافة هذا عبارة عن موروث، إنما
0: نعم
1: المحافظة عليه تحولت من إعادة وتقديم التراث والهوية السعودية للعالم بأسره بلغة عصرية، مع توسع كبير طبعا بالفنون ودخل فيها عنصر الإبداع وصناعة المحتوى. وفعلا أصبحت الفعاليات السعودية تتناقل بين عواصم العالم، وأصبح فعلا يعني أخذ

0: هذا انطباع عن الصورة النمطية، وما كان في السابق في ذكره من أنه جزيرة العرب بشكل عام والمملكة والخليج عبارة عن خيمة وجمال، إلى حضارة، إلى مباني، إلى تاريخ، إلى موروث. يعني بدأت الآن حتى موسيقانا الخليجية تعقد في الأوركسترا فعلا. يعني أصبح الثقافة هي القوة الناعمة اللي توصلنا للغرب، وبالذات لما نحتفل في أيامنا الوطنية سواء اليوم الوطني السعودي أو البحريني أو الكويتي، فهذه كلها فعلا تعتبر حلقة تواصل بيننا وبين العالم.
1: أكيد أكيد دكتور محمد، يعني كما تفضلت يعني الهوية السعودية غنية جدا بتنوعها بمناطقها.

0: موضوع الثقافة، من موضوع الأدب، يعني كيف يستطيع فعلا يعني هذا التنوع الثقافي والأدبي أن يحافظوا على الهوية السعودية من جانب، وأيضا أن يقدموه للأجيال الجديدة بصورة معاصرة، وأيضا ينقلوه يعني مع الحفاظ على الهوية السعودية ولكن بصورة تواكب ما نعيشه اليوم من تغيرات.
1: هذه الميزة هي زي ما ذكرت أستاذ السيري التنوع، يعني إذا جينا للجنوب
0: أيوة.
1: نعم. ومن الشمال
0: نعم.
1: عادات وتقاليد ومن ساحل الخليج تلقي جميع المملكة والبحرين نفس النمط نفس الفنون نفس الفلكلور، وتجي لساحل البحر الأحمر فعلا هذا خلق خلطة جميلة متنوعة.
0: صحيح.
1: يعني هذا ما نراه غير عن كذا فعلا، يعني أصبح هناك نجد وهي عاصمة المملكة طبعا وما إليك من نجد من هوى، فهذه أيضا أصبحت عندنا فعلا مزيج رائع من الفنون والآداب. جاء على التنوع السعودي هذا مصدر فعلا قوة وإبداع، يعني تجد فيه تنوعات تشابه بنمط فنونه في الفلكلور الخليجي وأدابه وحجاويه وقصصه الشعبية. تجي للجانب الجنوبي أيضا يتمتع في تواجد وتنوع، تجي للساحل الغربي بفنونه الطربية اللي تتشابه مع الدول اللي تقع على حوض البحر الأحمر.
0: نعم.
1: فهذه جميعها فعلا خلقت مزيج رائع تنوع، هذا هو القوة يعني والإبداع.
0: نعم.
1: وليس كلها كمجرد بس احنا نقول ذاكرة الماضي، لا بالعكس، هذا يعتبر توثيق للتراث الشعبي وإعادة تقديم الموروث أدبيا.
0: صحيح.
1: أيضا الاستفادة من اللهجات، يعني هذه فعلا صارت فيها نوع من النكهة.
0: صحيح.
1: يعني تجي للهجة الحجازية تجيك للهجة العسيرية، خلقت تعرف فعلا تمادج، وحتى الإخوان يعني صار لما تجي زائر مثلا بالذات في الصيف يجي العسير يميز هذا من أهل المنطقة وهذا.
0: نعم، أعتقد أن انقطع الاتصال، إحنا نعذر الدكتور محمد أمانة، هو أعتقد في رحلة عمل في جمهورية مصر العربية الشقيقة، لذلك يعني نعذر إذا كان هناك انقطاع في الاتصال ربما بسبب أيضا الشبكة وما إلى ذلك، كونه يمكن أعتقد منتقل بين مدينة وأخرى في القطار، ولكن عموما إحنا يعني حتى لو لم نتمكن من استكمال هذا الحوار مع الدكتور محمد، احنا نشكره حقيقة على حضوره معنا. ودائما الدكتور محمد بن عيد يعني السريحي أمانة من الشخصيات العزيزة على قلوبنا، هو رئيس المجلس العربي للإبداع والابتكار، شخصية سعودية مشرفة ومؤثرة ونعتز فيها جدا، ودائما له دور كبير جدا في مثل هذه المناسبات الوطنية، وينقل صورة جميلة وحضارية عن المواطن السعودي المنجز والمبدع والمبتكر، فكل الشكر للدكتور محمد بن عيد السريحي. طبعا أحبتنا احنا اليوم مع هذه الأجواء الجميلة نستمع طبعا يعني معاكم إلى كلمات تنبض بمحبة المملكة وفرحة يومها الوطني المجيد، اليوم الوطني السعودي 96. وسط هذه الأجواء الجميلة أكيد يسعدنا أن ينضم معنا إن شاء الله بعد لحظات فنان وأخ عزيز على قلوبنا، ويعني يحمل عشق في قلبه تجاه يمكن وطن السعودية وأيضا تجاه البحرين، يعني يمكن هو يطلق عليه حتى عاشق البحرين، ويعني أحد الفنانين الشباب اللي ترك بصمة جميلة وحضور جميل على الساحة الوطنية سواء البحرينية والسعودية، أخونا العزيز الفنان عصام الدعيس اللي راح ينضم لنا بعد لحظات، وهو معانا أمانة الآن على الخط المباشر لبرنامج مشوار الظهيرة، ويسعدنا أن احنا نلتقي فيه. أخوي عصام مساك الله بالخير، وكل عام وأنت بألف خير، والسعودية الغالية على قلوبنا بألف خير.
2: الله يمسيكم بالخير، ومساكم وطن، ومساكم محبة، ومساكم فرحة يا أهل البحرين، وهذه ما هي بغريبة عليكم، دائما تشاركونا بالأفراح والأحزان، ودائما قلوبنا مع بعض، وإحنا نقول قلب واحد السعودية والبحرين والخليج، الله يجمعنا على خير بإذن الله.
0: يا رب، أكيد السعودية والبحرين والخليج قلب واحد ونبض واحد.

0: اليوم عصام يعني أمانة اليوم بشكل خاص الكلمات والحروف كلها تتزين باللون الأخضر، وأكيد التهاني يعني دافية وحنونة وقريبة من القلب. فكل عام والمملكة وأهلها بكل خير، وأكيد المجال لك اليوم يعني حاليا مفتوح لك يا عصام لتتحفنا بما يجول في خاطرك تجاه الوطن السعودي الغالي على قلوبنا.
1: الله يطول لي عمرك. طبعا بداية السعودية العظمى أحب أقول أو أحب أبارك من كل قلبي لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، الله يحفظه يطول في عمره، وإلى سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الملهم صاحب الرؤية، عسى الله نقول يديم العز والمحبة بيننا جميعا إن شاء الله، ودائما في ازدهار السعودية، والله يحفظنا جميعا بإذن الله.
0: آمين يا رب.
1: فهذا اليوم والفرحة هذه يعني الحقيقة الوصف دائما صعب أنك تعبر عن شعورك، لأن هذه شيء مغروس فينا محبة الوطن. ف يعني مهما قلنا ومهما وفينا ما راح نوفي حق وطننا مهما كان.
0: أكيد.
1: والسعودية تاريخ وحضارة. لا أنسى بعد أني يعني أهني سفارة المملكة العربية السعودية في مملكة البحرين.
0: نعم.
1: على رأسها سعادة السفير بندر أو نايف بن بندر الثديري.
0: نعم.
1: الله يحفظه يطول عمره، إن شاء الله يكون سامعنا بإذن الله.
0: نعم.
1: فهذه الفرحة مهما كان ما نقدر نوصفها، الله يطول عمرك.
0: أكيد أكيد يا عصام، اليوم الفرحة بحرينية سعودية بامتياز، والمشاعر أكيد مختلطة بيننا وبين الأحبة في السعودية، لأن مثل ما تفضلت يعني القلب واحد والنبض واحد والقلوب دائما مجتمعة في حب البلدين.
1: صحيح، مثل ما تفضلت، يعني احنا دائما قلوبنا واحدة، والسعودية والبحرين
0: عينين في راس.
1: تقول انا سعودي انت بحريني، وانت أيوة. بحريني انت سعودي.
0: اي والله يا عصام،
1: الله يطول عمرك.
0: خاطر نسمع شيء منك في حب السعودية ويا عصام، يا ريت والله.
1: اتشرف، وبالعكس، وان شاء الله ان شاء
0: الشرف
1: الله
0: لنا. الشرف لنا. تفضل.
1: الله يطول لي عمرك يبارك فيك. من بشار الليل أطراف النجوم، ومن ضحوك الفجر لين آخر مدار، ابتسم لك يا محمد كل يوم، أرضك وتنبت صيادها خضار، وتحت

0: يا محمد وعزك يدوم ومعك حنا من مسار إلى مسار من مسار الليل أطراف النجوم من ضحوك الفجر لين آخر مدار تبتسم لك يا محمد كل يوم أرضك وتنبت صياهدها خضار يا محمد.
1: الله الله، يا سلام عليك يا عصام،
2: الله يطول عمرك.
1: شكرا من القلب طبعا الفنان الجميل المبدع عصام الدعيس على هذا الإحساس الجميل، شكرا على هذه يعني المقطع الدافي اللي فعلا خذنا إلى أجواء السعودية ومحبتها. صوتك أكيد يا عصام وصل بإحساسه قبل هذه الكلمات والأداء، وأضاف لحلقتنا اليوم يعني لحظة جميلة جدا، فكل الشكر والتقدير لك، وكل عام والسعودية الحبيبة وأهلها بخير وفرح وعز. شرفتنا ونورتنا بهذه المداخلة الجميلة،
2: وشكرا لكم من كل قلبي، وأهل البحرين ما هي بغريبة عليهم،
1: عسى ربي يسلمكم، ومكانتكم يعني كبيرة وعزيزة في قلوبنا يا عصام. شكرا جزيلا،
2: ما يحتاج، الله يطول عمرك، البحرين هذه ديرتنا،
1: عسى ربي يسلمك، والشرف لنا.

0: وانتو دايما بين أهلكم
1: وأحبابكم
0: وفي داركم وأرضكم أكيد. شكرا
1: الله
0: جزيلا
1: يطول لي عمرك. شكرا لكم من القلب. شكرا
0: للفنان عصام الدعيس. ألف شكر. مع السلامة.

من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. جلالة الملك المعظم يصل بحفظ الله ورعايته إلى أرض الوطن بعد زيارة للجمهورية الهيلينية الصديقة. التقى جلالته خلالها مع فخامة رئيس الجمهورية ومعالي رئيس الوزراء. وزير الخارجية يترأس وفد مملكة البحرين المشارك في الجلسة الافتتاحية للمناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 التي انطلقت أعمالها في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، حيث تشارك مملكة البحرين في أعمال هذه الدورة بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2026-2027. الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية طورت خدمة تجديد تسجيل المنتجات الصحية عبر نظام إلكتروني محدث يتيح استكمال الإجراءات إلكترونياً ويسهم في تقليص مدة إنجاز الطلبات والمستندات المطلوبة، بما يعزز كفاءة الخدمة ويحسن تجربة المستفيدين. في ظل ما يربط البلدين من روابط تاريخية وثيقة، مملكة البحرين تزدان باللون الأخضر احتفاء باليوم الوطني السعودي 96 في تجسيد لروح المشاركة والفرح التي تجمع الشعبين الشقيقين. في الشأن العربي والدولي، ولي العهد السعودي يبحث هاتفيا مع الرئيس الروسي القضايا الإقليمية والدولية، حيث جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار. منافسات النسخة 27 من كأس الخليج العربي لكرة القدم تنطلق اليوم في مدينة جدة بمشاركة 8 منتخبات، تبدأ بمواجهة افتتاحية بين منتخب العراق وعمان والسعودية والكويت.

تستمر منافساتها حتى 6 أكتوبر المقبل. مكاتب الاقتراع في المغرب تفتح أبوابها أمام أكثر من 15 مليون ناخب لاختيار أعضاء مجلس النواب في انتخابات تشريعية يتنافس فيها 7,288 مرشحاً ومرشحة على 395 مقعدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
1: فوق السحب راية التوحيد بأخضرها،
2: فوق السحب راية التوحيد بأخضرها، من تحتها السيف وامجاد السعودية، ترزف لها الأرض وتجهز مباخرها، في يومها السعد لامع منتشر ضية، حتى المنامة من أولها لآخرها استبشرت، والشوارع فرح مكسية، في عينها الحب باطنها وظاهرها، وتعيش فرحة من الفرحة خيالية،
1: في عينها الحب باطنها وظاهرها

يسعد كل اوقاتكم بالخير والمحبه احبتنا، واحنا اليوم اكيد نتواصل معاكم في حلقه خاصه ومميزه وجميله جدا من برنامج مشوار الظهيره. اليوم كلماتنا تتسابق وفرحتنا أكيد تزدان، ونقول لأهلنا وأحبتنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة والحبيبة دام عسكم دامت أفراحكم، وكل عام وانتم بألف خير. وأكيد اليوم يعني السعودية بالنسبة للكثيرين هي ليست فقط مكان قريب منا جغرافياً، ما تربطنا فيهم مجرد حدود جغرافية أو جسر مثل ما قلنا، اللي يربطنا بالسعودية أكبر وأجمل وأعمق من هذه الحدود وهذه الجغرافيا، هي ذكريات، هي صداقات، هي مصاهرات، هي يعني مكانات أهلية واجتماعية وصداقات وامتداد إنساني واجتماعي وثقافي كبير. لذلك إحنا اليوم يعني من الفرح الشعبي إلى الحكايات والذكريات، ومن الأغنية إلى الكلمة، نمضي معاكم في مشوار سعودي بحريني بامتياز. وأكيد من الجميل جدا وإحنا نحتفي بأجواء يعني احتفائنا واحتفالنا باليوم الوطني 96 للمملكة العربية السعودية الشقيقة والغالية على قلوبنا، نحب ننتقل شوي إلى عروس البحر الأحمر، إلى جدة الغالية والجميلة، لنلتقي بعد لحظات شخصية إعلامية جميلة وحبيبة وعزيزة على قلوبنا، إعلامية جميلة صنعت مكانتها بعفويتها بحضورها بأناقتها ببساطتها، طبعا الإعلامية الجميلة أمينة العبدالله، اللي نحب أنها تنضم معنا لنعيش معها شيء من نبض الفرح السعودي في هذا اليوم المميز، نقترب أكثر من أجواء الاحتفال والفعاليات ومشاعر الناس في هذا اليوم الوطني الجميل. أمينة يا مرحبا ومسهلة بالغالية، حي الله أهل جدة.

0: وإذاعة جدة، سعيدين بانضمامك معنا حبيبتي.
1: يا هلا يا هلا يا هلا بنسرين، حياك الله.
0: الله يحييك.
1: مسانا أخضر، مسانا مفعم بورد اللافندر اللي هو شعار سار للمملكة العربية السعودية. يا هلا مرحبا بأهل البحرين، أخواننا وأشقائنا. البحرين مو بس بلد قريب منا جغرافيا، البحرين قريبة من القلب، قريبة من الوجدان، وبين السعودية ومملكة البحرين روابط تاريخ ومحبة وأخوة راسخة.
0: أكيد
1: حنقعد نتكلم عن مدى قوة هذه الروابط.
0: أكيد حبيبتي،
1: سعيدة أنك حقيقي كثير أن أكون معك اليوم بمشوار ظهيرتكم. أنا عندي مشوار العصر، زحمة العصر، وأنت عندك مشوار الظهيرة.
0: حبيبتي أمينة،
1: مع بعض نسرين.
0: أكيد أكيد، فريتك أمينة. حي هالمسا الجميل اللي يجمعنا بين البحرين والسعودية، ونقول يا رب الله يديم عزكم، الله يديم خيركم، ويجعل هذا الوطن السعودي النابض إن شاء الله دائما بقيادتكم، بأرضكم، بناسكم، دائما مفعم بالخير والمحبة والأمن والأمان.
1: يديم البلدين، يديم اللهم أن يديم البلدين مع بعض، هذه المحبة والأخوة. السعودية والبحرين ما يجمعهم بس جسد، لا تجمعهم روابط أكبر من
0: أكيد.
1: الجسد. إحنا صرنا حدودنا واحدة وأخواتنا واحدة ودمنا واحد، واللهجة صارت حتى واحدة، ما عاد يفرقون يسمعون. يعني أنا من المنطقة الغربية، بس لما يسمعون نسرين عندنا مثلا في الغربية يحطون اللهجة البحرينية هي نفسها لهجة أهل المنطقة الشرقية.
0: صحيح،
1: أقولهم في اختلافات. إي والله ما يفرقون.
0: صحيح صحيح أمينة.
1: فأشوف من قوة التلاحم ومن قوة، حتى أنا لما أتكلم هم رحنا زرنا مملكة، أقولهم ترى إحنا بالنسبة لنا البحرين تعتبر مننا وفينا، مننا
0: وفينا،
1: احنا ما نعتبر الحدود هذه.
0: اكيد اكيد،
1: ثلاثه من زمان.
0: اكيد، واحنا دائما نقول يعني السعوديه هي الشقيقه الكبرى، دائما نسميها بالشقيقه الكبرى اللي تحضننا وتلمنا، ودائما
1: فعلاً.
0: هي يعني فعلا اللي تحتوينا، واحنا ما لنا غنى عن السعوديه امانه يا امينه، وفعلا انتم دائما مكانكم في العين وفي القلب وفوق الراس. فيا رب ان شاء الله دائما البحرين والسعوديه دائما قلب واحد ونبض واحد، واكيد القلوب دائما مجتمعه على حب البلدين. اليوم اكيد يعني الأجواء عندكم في السعودية مختلفة أمينة. أكيد
1: صحيح.
0: أكيد
1: والله عارفة نسرين، ما شاء الله تبارك الرحمن، مش من اليوم، من يومين،
0: ما شاء
1: من يومين
0: الله.
1: بدأت المسيرات،
0: الله.
1: بدأت الأعلام،
0: الله.
1: الله تبارك الرحمن،
0: الله.
1: وبدأوا يحتفلون، بدأت الأجيال الجديدة تندمج مع الأجيال السابقة، وقاعدين بالضيوف ما شاء الله لحمة حلوة، ويعني العالم قاعدة تحتفل ما شاء الله تبارك السنة هذه من بدري.
0: نعم،
1: من سنتين الناس قاعدين يحتفلون بهذا اليوم، اليوم الوطن السعودي 96.
0: نعم،
1: شيء صراحة حلو. اليوم تعرف عندنا إجازة، وبكرة إجازة بعد.
0: نعم جميل،
1: المملكة ماخذين، بس طالعين الناس من الصبح.
0: جميل،
1: بالذات اليوم. إيه بالذات اليوم، اليوم من الصبح، اليوم من أمس ما ناموا حقيقي. يومين نسرين.
0: صح.
1: اليوم قاعد أقول ما شاء الله، من أمس قاعد أطالع أقول ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: يا سلام،
1: يعني تخرجين، وبالذات اليوم مستمرين، اليوم مستمرين، اليوم واحد نايم.
0: أيوة أيوة جميل،
1: السيارات، الأعلام، الأطفال، تروحين الأسواق ما شاء الله تبارك الرحمن، المولات، المطاعم عندنا، وجميع المطاعم اللي عاجبني حتى جميع المطاعم، يعني المطاعم عندك الإيطالية، التركية، كل المطاعم قاعدة تحتفل.
0: أيوة،
1: مش بس إن مرافعين أعلام، لا، قاعدين يحتفلون بالزي السعودي.
0: جميل جدا،
1: الأغاني السعودية، بيحتفلون مع طبعا زباينهم اللي عندهم. فحقيقي السنة هذه الاحتفال كثير جميل
0: على فكرة أمينة، يعني وهذا الشيء احنا دائما نحرص عليه، دائما أمانة في مثل هذه المناسبات الجميلة واليوم الوطني السعودي. احنا يمكن يعني من يوم أمس أيضا تحديدا المنطقة الحيوية عندنا في قلب العاصمة المنامة، المنطقة اللي تتواجد فيها مثلا المولات التجارية، وما شاء الله البنايات الكبيرة والحيوية، يعني يمكن ضحية السيف، كل المباني هناك من يوم أمس مزدانة بالأنوار الخضراء وشعارات المملكة العربية السعودية والأعلام السعودية. فلما تمشين في هذه المنطقة تشعرين فعلا بأجواء الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

0: سعودي، يعني تشوفين حتى المولات عندنا الكثير منها
1: صحيح.
0: قاعدة فيها يعني الكثير من يعني الفعاليات اللي قاعدة تشارك إخواننا الأحبة من المملكة العربية السعودية احتفالاتهم باليوم الوطني السعودي، وهذا الشيء فعلا ينقل لنا هذه الفرحة وهذه الإحساس بأن فعلا إحنا وطن واحد. أمينة، يعني فرحتكم فرحتنا.
1: أنا سألت في السوشيال ميديا
0: أيوة.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن،
0: صحيح
1: البحرين ما
0: صحيح.
1: شاء الله
0: نعم،
1: يعني التاورز المباني الكبيرة كلها متزينة بالأخضر.
0: أيوة صحيح، شعارات المملكة العربية السعودية فعلا.
1: شيء حلو تخيلي لما إحنا السعوديين يعني أهل المنطقة، أنا متأكدة أخواتي رح يشوفوا اليوم مصورين
0: أيوة.
1: حتى مصورين في البحرين.
0: نعم
1: هذا
0: نعم.
1: يعني شيء قد إيش يخلق يعني الألفة ويخلق يعني شعور حلو لما أنت تكونين في البحرين في مملكة البحرين.
0: أيوة
1: قد إيش هم فرحانين بفرحتك
0: وعايشين
1: معاك
0: أكيد.
1: نفس الإحساس أكيد. ونفس المشاعر
0: صحيح.
1: يعني هذا الترابط، هذا الترابط بالذات بيننا المصريين. إحنا أبناء الخليج، إحنا يعني بنعتبر أبناء الخليج غير عن الدول العربية.
0: نعم.
1: لحمتنا واحدة،
0: لحمتنا
1: واحد،
0: قلوبنا
1: واحدة طبعا غير صراحه
0: صحيح.
1: احنا الحمد لله رب العالمين، احنا دول الخليج بنعتبر حتى لو كنا مسميات مختلفه ولكن احنا بنعتبر لحمه واحده حقيقي. واليوم عندنا بعد خليج 27.
0: نعم يعني ما شاء الله سبكتيني يا ميني على طرف لساني، اليوم انطلاق ما شاء الله خليجي 27 في جده. ففعلا اليوم ما شاء الله يعني كل الاجواء حماسيه وجميله ما شاء الله في السعوديه
1: كثير.
0: صحيح
1: عارفه نسرين يعني ايه يعني وأطلقت خلاص الأغنية يعني لها يومين اللي هي أسفرت ونورت وسفهلت وامطرت بأهلا أهلا بأبناء الخليج.
0: الله.
1: وإحنا من يوم ومن يوم إحنا صغار تذكرنا دائما كنا نسمع تبارك يا خليجنا تبارك
0: الله تبارك بعز وهنا الله خليجنا واحد وشعبنا واحد الله يعيش يعيش
1: يعني مو بس احنا جينا انا
0: صحيح.
1: اتمنى حتى مثل هذه الاغاني اللي احنا ربينا عليها
0: الله.
1: وتشربناها حتى الاجيال الجديده جيل زد وجيل الفا لازم حتى هم صراحه يتربون على مثل هذه الاغاني.
0: صحيح.
1: اليوم انا ايوه وان شاء الله يعني راح يكون في حماس ونتمنى نشوف كمان المشجعين المنتخب البحريني متواجدين عندنا في الغربيه
0: باذن الله ان شاء الله
1: لانكم تكونوا متواجدين ونشوف هذا العرس الخليجي
0: اكيد اكيد
1: احنا بننتظره من كم سنه لكم سنه انه يكون. وبعدين اصلا احنا بالسعوديه منتظرين خليجي 27 نبي ناخذ الكاس السنه هذه.
0: عليكم بالعافيه بالله دخلتوا عليكم بالعافيه فنفرح لكم نفرح لكم حبيبتي
1: اخذنا السعوديه ما قلنا يعني ناخذ كاس اسيا بس كاس الريج عند كاس الخليج.
0: والله إذا أخذتوه كأن إحنا ماخذينه عليكم بالعافية.
1: والله هو في النهاية في ناس كتير قالوا يعني طالبوا بإلغاء كأس الخليج ولكن إحنا أبناء الخليج إحنا ما نبي من الكأس نلغي بالعكس لأنه يعتبر عرس خليجي
0: أكيد عرس خليجي وأجواء خليجية وفرحة خليجية صحيح
1: وبننبسط إحنا فيها وباللعب وبالتنافس كأن كأس العالم بس مصغر
0: صحيح.
1: علينا
0: صحيح. طيب أمينة خبريني أيضا عن يعني أجواء الاحتفال عندكم في إذاعة جدة وبرامجكم وتغطياتكم الجميلة بمناسبة اليوم الوطني 96.
1: احنا ابتداء من امس يعني بدا الاحتفال الوطني ما بين إذاعة الرياض وإذاعة جدة كان في برنامج في المسجد الإذاعتين انضمت البعض وانطلق من أمس تقريبا
0: نعم.
1: من ساعة عشرة انطلق بداية الاحتفال باليوم الوطني. اليوم كلها برامج وطنية بحتة طبعا من الصبح ومسابقات وتهاني وأغاني وكمان احنا محتفلين أصلا من يومين نسرين
0: نعم.
1: احنا احتفلنا مع ولي عهدنا صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان عراب الرؤية
0: نعم. الله يحفظه
1: احتفلنا من يومين لما
0: نعم.
1: اللهم امين اطلق ويكون بعونه ان شاء الله يا رب. لما اطلق اول سياره سعوديه سبوت
0: سيارة
1: الآمنة والهادئة والمميزة في السير، وكانت الاحتفالات صراحة إن هذه السيارة الصناعة السعودية شباب وبنات سعوديين هم اللي فعلا كانوا صنعوا هذه السيارة، واللي تتجسد الرؤية والتوجه الاستراتيجي للمملكة في تطوير الصناعي المتقدم.

0: بيواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. والشباب هذول نسرين طبعا مع ولي عهدنا مع أيقونة الشباب والمستقبل.
1: نعم. نعم.
0: السيارة هذه حاطينها أن إن شاء الله راح تنافس.
1: نعم.
0: سيارة تسلا.
1: يا سلام.
0: فإحنا ابتدينا ابتدينا من يومين مع ولي عهدنا بإطلاق هذه السيارة اللي واكبت وتزامنت مع اليوم الوطني.
1: نعم. وهو على فكرة يعني أمينة السعودية اليوم وفعلا هذه يعني المتتبع أمانة للمشهد السعودي من جميع النواحي ومن كافة المجالات يلاحظ وبكل قوة أن السعودية اليوم شهدت يعني خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية واضحة في مختلف المجالات، تطور كبير وملحوظ على كافة الأصعدة. اليوم السعودية تواكب دول متقدمة جدا على مستوى كبير جدا في كافة النواحي، وطموح يتجه بقوة ما شاء الله باتجاه المستقبل. ولكن وخليني أحط تحت كلمة لكن، خطين ومو خطين، مليون خط بالأحمر. الشيء الجميل أن السعودية أيضا في خضم كل هذا التحول وكل هذا المشهد المتسارع يعني تبقى الهوية السعودية حاضرة بكل أصالتها، بخصوصيتها، بمكانتها. يعني هذه التوازن اللي احنا قاعدين نشوفه اليوم بحد ذاته أمينة جميل جدا، أن أنت قاعد تتقدم، تتغير، تفتح آفاق جديدة من دون ما تفقد روحك أو ملامحك ولا أصالتك أو جذورك. يمكن هذا الشيء من أكثر الأشياء الملفت للنظر في التجربة السعودية اليوم.
0: صحيح. وبالذات اللي زار الرياض، أنا أتمنى أنك يعني تزورين الرياض وتجيني
1: الرياض الجميلة. نعم. حبيبتي. أيوة. إن شاء الله قريب.
0: أطلقت شركة الدرعية.
1: نعم.
0: في عام 2023.
1: نعم.
0: مشروع الدرعية مثل ما قلتي نسرين، مشروع جميل ورائع.
1: نعم.
0: وكبير.
1: نعم.
0: جدا.
1: نعم.
0: لكن وهذا طبعا تم ضم إلى أحد المناطق المدرجة في قائمة اليونسكو.
1: نعم.
0: بالتراث العالمي. لكن لما تدخلينه تحسين مزيج ما بين الماضي والحاضر.
1: جميل. صحيح صحيح.
0: منطقة رائعة. يعني أتمنى يعني كل أهل البحرين يجون يزورون هذه المنطقة، منطقة الدرعية. وأتمنى إيش نسرين تجين الغربية عشان أخذ في الجدية.
1: والله ودي يا أمينة. إن شاء الله يا ربي في أقرب فرصة.
0: على فكرة بس لازم تكونين الطاقة عندك فل، لأن هذه أول مدينة في العالم مبنية على مفهوم اللعب.
1: الله.
0: هذه كلها مدينة ترفيهية راح نلعب فيها أنا وإنتي إن شاء الله.
1: الله. قريبا يعني قريبا يا أمين انتظريني يا وبقوة.
0: بمعنى الكلمة منطقة مبتكرة.
1: نعم.
0: ومتنوعة.
1: نعم.
0: تقريبا مساحتها تجاوز 360 كيلو متر مربع.
1: الله.
0: يعني هي للعيش واللعب والعمل والتسوق.
1: ما شاء الله.
0: يعني مش زي نمط ديزني، لكن تقريبا يعني في ألعاب جدا، مدينة مرة كبيرة.
1: جميل.
0: والترفيه.
1: جميل جدا جميل جدا. يعني أمينة فعلا احنا نقول ان السعودية الحبيبة والعزيزة راح تبقى دائما هذا الوطن الكبير بمكانتها، هذا الوطن العزيز بتاريخه، الشامخ بأهله، الملهم بطموحه وإنجازاته. احنا حقيقة يعني نفتخر احنا معاكم انتم كأبناء السعودية، احنا ايضا كأبناء البحرين والخليج نفتخر بما نشهد اليوم أمانة وتشهد السعودية من نهضة وتطور، ونعتز اكثر بأن هذا التقدم مثل ما قلت أمينة قبل شوي يتزامن ويتواكب جنبا إلى جنب مع الأصالة والهوية السعودية الجميلة والجذور الراسخة لهذا الوطن. فأكيد من البحرين نقول لكم يا أهل السعودية كل المحبة وكل التقدير. الله يديم عزكم ويديم فخركم ودائما أفراحكم إن شاء الله عام بعد عام يا رب العالمين.
0: تسلمين. أنا ممنونة لك صراحة على هذا الاتصال، وممنونة لك أنك عطيتيني هذه الدقائق نسرين.
1: حبيبتي أمينة.
0: أكون معاكم من خلال إذاعة البحرين ومشوار الظهيرة، وتشاركونا فرحتنا ونكون صوتنا من خلال أثير إذاعة مملكة البحرين. إن شاء الله يا رب أن دوم صوتها عالي، دوم صوتها مرفوع، وأن نكون دائما إحنا مع بعض يد واحدة، وتكون قصص دول الخليج دائما مترابطة.
1: نعم.
0: ودائما نحتفل مع بعض يا نسرين دائما يا رب.
1: يا رب.
0: والله يغير علينا، والله إن شاء الله دائما يخلينا من صفاف الأمم الأولى والمتقدمة
1: يا رب. إن شاء الله لا خلا ولا عدم من هذا الصوت.

0: صوت الجميل والأصيل يا أمينة،
1: تسلمين
0: إعلاميتنا
1: تسلمين
0: الجميلة والمميزة،
1: طبعاً
0: الأستاذة الجميلة والمبدعة أمينة العبد الله من إذاعة جدة. ألف شكر حبيبتي أمينة، يا رب إن شاء الله دائماً تكونون في أحسن وأفضل حال، وكل عام وأنتم والسعودية الحبيبة في ألف خير إن شاء الله. شكراً جزيلاً.
1: تسلمين، شكراً جزيلاً لك. شكراً
0: حبيبتي أمينة، مع السلامة.
1: فما لله، مع السلامة.
0: مع السلامة.
1: دمتم بعز إن شاء الله يا رب وفخر. شكرا.
0: أجمعين، مع السلامة. إذن أكيد بين البحرين والسعودية والخليج مشاعر حب دائما إن شاء الله مزدانة بالخير بالفرح بالمحبة، ويبقى هذا الخليج الكبير بمحبته بأبنائه، خليجنا الحبيب، خليجنا واحد وقلبنا واحد.

0: الله أكبر يا خليج، انضمنا فليعيش هذا الخليج إن شاء الله دائما في عز وأمن وأمان، ودائما الموسيقى والأغنية أحبتنا هم جزء من ذاكرة الأوطان العزيزة. أكيد كنا معاكم في هذه الأجواء الجميلة، نواصل احتفائنا اليوم في إذاعة البحرين 102.3 FM باليوم الوطني السعودي 96. مشوارنا اليوم كان مختلف، فيه محبة، فيه ذكريات، فيه الكثير من الحكايات اللي تجمع بين البحرين والسعودية. وأكيد في المناسبات الكثيرة أحياناً يمكن جمل قليلة تختصر الكثير والكثير من المشاعر، فنقول الله يديم على المملكة العربية السعودية أمنها وعزها وفرحتها، ومن القلب نقول أفراح السعودية هي أفراح نشاركها بمحبة. ونختم معاكم هذه الحلقة الجميلة من مشوار الظهيرة ونقول 96 عام من الحكاية، والحكاية أكيد مستمرة بإذن الله، ومع كل عام يضاف فصل جديد من الطموح والإنجاز والعطاء. في ختام هذا اللقاء، تظل الأوطان أكبر من الكلمات، لكن نحاول في هذه الحلقة فعلا، أو حاولنا في هذه الحلقة أن نعبر عن شيء من الفرح اللي يسكن قلوبنا في هذه المناسبة. كل عام والسعودية قيادة وشعبا بألف خير. لكم أجمل تحية مني أختكم المحبة نسرين معروف، ومن أختي العزيزة المبدعة في الإخراج فاطمة جنبر. إلى اللقاء.
1: هنا البحرين، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: الزنا بطبعنا.
1: أهنأ المملكة العربية السعودية وأهنأ الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان على اليوم الوطني، وحب أشكر مملكة البحرين على احتفالها معنا في هذا اليوم، سائلاً الله أن يحفظ بلادينا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.
2: في البداية حبيت أهني الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، وعلى رأسهم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمين أمير محمد بن سلمان آل سعود، وإحنا والشعب السعودي شعب واحد وفرحاتنا واحدة، وإن شاء الله الله يدوم الأفراح عليهم وعلينا يا رب.

أهني المملكة العربية السعودية باليوم الوطني وبالاحتفالات، وإحنا سعيدين في مملكة البحرين إننا قاعدين نشاركهم احتفالاتهم بالفعاليات اللي تقوم فيها مملكة البحرين بالاحتفال بهاي اليوم. والله يدوم عليكم نعمة الأمن والأمان.

0: الزنا بطبعنا.
1: نتقدم بالتهنئة للوطن قيادة وشعبا، سائلين المولى أن يحفظ وطننا الغالي وأن يديم علينا الأمن والأمان تحت قيادة سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد الأمين محمد بن سلمان. بهذه

0: بالمناسبة أقول نمشي ورا اللي يهيب خصمه ولا يهاب، محمد اللي بنى الرؤية ومضمونها، فتح للأمل درب وفك للحلم باب، وأحلامنا اللي نبيها ساق عربونها، قال زهلوها وأنا محمد وهذا الزهاب نبي عنان السماء ما نقبل بدونها.
1: أنا عايشة العجيل أهني وطني الكريم قيادة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وأقول للوطن سعودي وافخر بانتمائي إلى وطن الكرامة والأباء، سعودي وشرفني انتسابي إلى وطن المحبة والعطاء، إذا سألوا أقول بكل فخر سعودي وراسي في السماء، بلادي عزها دين عظيم والتوحيد تميز بالنقاء.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة، واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط، قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية. منذ أسسها عبد العزيز وإلى عهد سلمان، كانت وما زالت للعروبة العنوان، فهي مهد الرسالة والإيمان، وهي وطن العز والأمن والأمان. 23 من سبتمبر، يوم توحيد المملكة، عزنا بطبعنا.

مهجورة تحير لك سوق السالمية سوقنا اللي ما يتغير من تدش لمباركية لما

0: اوه هذا الفاشينيستا المشهور.
1: واي ين ين ين ين
0: عرفتي البلوجر؟
1: اي ابي اصور معاه.
0: زين صورك من تلفوني وزلت اياها. ايش تصدقين شكله اصغر من سناب شات.
1: ين ين ين امبي امبي تسريحته زاغه.
2: اقول ها شو الصيحه؟ يمعش عليه هذه.
3: ترى ابو علاش كل ما تشوف شيء تسالني ساحرانه انا ايش دراني؟
2: اقوم اشق هدومي.
3: ليش؟
2: انت صديق انت عدو.
3: ليش؟
2: انا ما اقدر اسالك بشيء اللي اكلتني.
3: لا انت انا مو انا مش
2: مو انت مثقف وانا يعني ثقافتك اكثر مني.
3: ابو علاش انا مو قاعد امشي معاك.
2: وين تمشي معاي؟ ولا عمرك اعطيتني شيء في خير.
3: يبقى انا حالي
2: او تقول شيء صح.
3: حالي كان بعد قاعد اشوف يمعه.

0: طيب تفضلوا.
1: ايش صاير الحين؟ شنو اللويه هني؟
0: اليوم اول يوم، تدرون احنا المشاريع الصغيره وتونا مبطلين لها المطعم، والكل حاب يجرب. المكان كله تحت امركم.
1: يعني اليوم هذا مسوين اللويه هذه افتتاح مطعم؟
0: ايه.
2: طيب وليش ما دزيتوا لنا دعوه؟
0: ما شفناك من قبل.
2: كان الحين عندكم احنا.
0: تستاهل انت من غير دعوه، انت صاحب مكان.
2: طول لي عمرك، والله خوش ناس.
0: حياكم الله.
2: هلا والله،
0: شرفتونا.
2: ايه. اكيد اليوم سبيل الاكل.
1: اليوم الاكل ببلاش ولا شنو بالضبط؟
0: لا مو اليوم.
1: ايه.
0: باكر ان شاء الله.
1: باكر ان شاء الله. ايه. اقول لك ما ادري،
2: تبي
1: نطلب شيء؟ خلينا نطلب شيء، ما دام قاعدين احنا بتاع وناسه.
0: شو تحبون تجربون؟
2: ارخص شيء شنو؟ لان احنا تونا متغدين.
0: يا حلوك. تبي عصير برتقال، فخفخينه، عوار قلب؟
2: لا لا، فخفخينه.
0: عندنا عوار قلب.
2: عوار قلب
0: مع ماي ورد.
1: عوار قلب ايش حقه؟ ليش؟
2: هذا حق هذا اللي معور قلبي، عور قلبه.
0: يبرد على قلبك بالصيف.
2: لا لا، اعطني فخفخينه انا.
1: واحد فخفخينه، واحد عوار قلب.
0: من عيني هذه قبل هذه.
2: تستمع عيونك. يلا فارج.
1: شنو هذا؟ شنو عارف هذا اللي قاعد هناك؟
2: ايه؟
1: اللي قاعد يصورون معاه وما ادري شنو.
2: ايه؟
1: مساع البنيه تقول له زوغه. زوغه شنو؟
2: زوغه شنو هذا؟
1: ما ادري، انا ما ادري هذا.
2: شنو يا غالي ابو زوغه؟
1: لا يبا، هذا
2: مو هذا.
1: شوف الموقع، لا تقول موقع لاجينا هذاك.
2: اي صاج
1: اي هذاك خماك. وعلى
2: انا اقول لك، انا غبي بسوالف.
1: ايه؟
2: ودي اسالك لكن انت تاكلني بلسانك. الله
1: يهداك. لا والله، بس انا لان شنو، انا حالي من حالك، انا قاعد.
2: ايه؟
1: تقول لي روح شوف. انا ايش دراني او شو اللي قاعد يصير؟
2: إيه تنقل لي انت هذا الحدث.
1: اي خلنا نشوف عن هذا ايش عنده. والله صدق، لان اللماعين اللي حاطهم قدامه حق 16 شخص.
2: اخاف عازم فيها له.
1: ما ادري والله، ما ادري هم يجوز بعد. ما ادري يا لو سمحت اخوي. يا كابتن.
0: هلا حبيبي.
1: عمي هذا اللي
0: قاعد. انا مو كابتن، انا ما العب كره.
1: لا لا لا ادري، يعني قاعد اناديك. هذا اللي قاعد
2: هناك. يعطيك لقب.
1: اي لقب. اي
2: لقب يا دبنك. احترام، هذا نوع من الاحترام.
1: هذا شنو اللي قاعد هناك؟ اللي قاعد يلط، وهذا اللي قاعد ياكل بروحه.
0: الطرفي؟
1: اي
0: هذا واحد معروف.
1: منو؟
0: بالسوشيال ميديا والسناب.
1: وين في؟
0: بالسناب شات.
2: شنو هذا؟
0: السوشيال ميديا، ما تعرفون شنو السوشيال ميديا؟
2: هذا داود يعرف. انا
1: انت لا توعد كل شيء تقطه براسي. انا
2: اعرف هذا مش عرف.
0: التواصل الاجتماعي.
1: التواصل الاجتماعي.
2: ومتزعلين وتراضوا يعني قصدي ولا شنو؟
1: ادري. اي والله صدق، شنو التواصل الاجتماعي؟
2: يعني
1: هذا لهالدرجه مشهور يعني انه يقعد يطلب على كيفه وياكل
2: وبلاش؟
1: الله يمزين. والله ممثل، مطرب، شنو هو؟
0: لا يعني يسوي دعايات غرض معين، سلعة معينة.
2: شكرا شكرا، كثر خيرك. مشكور على المعلومات.
0: العفو العفو حبيبي.
1: هذا هو، هذه الهبة الجديدة يا ابو علام.
2: علم روحك يا ذول. هاي المشاريع السنعة لا راس مال ولا شيء. خل نفتح احنا مثلهم، نفتح ونسمي الشركة سوشيال ميديا. انت سوشيال وانا ميديا.
1: شنو سوشيال ميديا؟
2: مثل ما قال هذا
1: يبا، سوشيال ميديا غير. انت بتسمي وبس، يصير يا
2: عايز نسمي ميديا سوشيال.
1: ليش ما نسمي سناب شات؟
2: والله كيف
1: انت سناب وانا شات.
2: والله
1: بعد شو نسوي؟
2: لا سناب حق سناب انت.
1: ايه؟
2: انا شات.
1: صدق؟ والله
2: ايوه احسن، اخف.
1: ما ادري كيف انت اختار اللي تبي ولا
2: حل نادى. واي واحد منا، واحد من احذيناتنا نرد يميع. سناب شات نرد. نعم.
3: واللي سلمك؟ واللي سلمك طلبتك؟ ابي اصور معاه.
0: مستحيل، هذا انسان فيمس.
3: لا هو ملك الجمهور، ابي اخذ بس صوره واحده معه.
0: ما يصير، لازم مواعيد.
2: فيمس يعني درنا فيه.
3: شلون مواعيد؟
1: فيه شيء فيمس يعني معروف.
2: معروف.
3: انا معلقه على صورته في الانستغرام ورد علي.
0: يرد عليك عادي، بس عنده مواعيد.
3: انزين انا ابي اكلمه.
0: ما يصير،
3: صعبه.
0: اليوم صعبه.
1: ما يتوعدون.
3: شلون اليوم صعبه؟
1: هذه تبي تصور مع هذا اللي قاعد ياكل.
2: هذا اللي وجهه المبقع اللي كنا هامور.
1: لا هذا اللي اقول لك عنه ياكل ببلاش قهوه.
2: اي هذا.
1: اي تبي تصور معاه، معجبه فيه الظاهر. عفوا اختي لو سمحتي، انت بتصورين مع هذا؟
3: اي هذا احد مشاهير السوشيال ميديا.
2: انت تمقلتي بويها عدل؟
3: زوغه ينن. زوغه؟
2: زوغه؟
3: والله شحلاته؟
2: اذا هذا زوغه عند داود شي يطلع؟
1: اي والله
2: موكل.
3: مستايلي كلش مستايلي.
1: اي والله.
3: يعني انا
2: هذا السايل ايش طحتي من عيني؟ تمقلي فينا احنا، ترى خوش ناس.
3: لا انا احب المودرن.
2: بحيري
1: ما تدري احنا منو؟
2: ما تدري؟ انت احنا عرفتينا ولا لا؟ انا تشوكا وهذا موقع.
1: شنو تشوكا موقع؟ سوشيال ميديا.
2: سوشيال ميديا ايش دراني انا هذا؟
3: يعني عندكم فلورز وايد، معجبين وايد.

0: كذي اصور وياك.
1: والله هاي مسؤول عن المشروع.
2: انت عندك فولورز ولا ما عندك؟
1: ها
3: انا سامع اقول موكا وموكا قاعد اقول اخصائيين الموكاني وانا ما يكون مره الا قاضبين حرمه وتسولفون معاه.
2: يبا هي يا البنيه تبي تصور يعني انت الله هداك انت شنو مستقصدنا دائما؟
3: وكل بنيه تدخل مول ما تيكم الا انت.
2: كفى ابو علاش رد عليه لان انا خافت هاوش.
1: يتباركون فينا يتباركون مو اول ما بالويه ولا انت ويهك يجيب اليهد فاحنا بالنسبه لهم نطلع قمر.
3: مش عندهم يعني بتقنعني
1: اعجاب
3: بيصورون معاكم انت؟
1: طلبوا ورفضت انا.
3: لا والله؟
1: والله داود وافق. كيف
3: ليش يعني ايش معنى
2: وين وافقت انا؟
1: بلى
2: لا يبا ما وافقت انا.
1: داود اللي اردم مني هم ما وافق.
3: اختي مضايقينك هالاثنين؟
0: لا لا لا لا نهائيا بس انا خاطري اصور معه. ابي اصور مع مشهور المشهور في السوشيال ميديا اسمه وسيم.
3: هي بابا بتصور مع المشهور بتصور معاكم انت هذا مشهور بالسوشيال ميديا انتو شكو
2: انا بالنا بتسوي تستعدين تصور معانا هذه
1: انا قاعده اتاشر علينا.
2: اي
1: احنا بعد يا بابا احنا ندور
3: اقول خلكم بس على الموكا وخلكم اذا قالت دلال قالت فنايل وينكم وين السوشيال ميديا
2: يعني الحين
1: انت تالي وياك انت ما حد تارس عيني.
3: انا قاعد لكم قاعده هني عطني البطل.
2: لا لا لا لا
3: برتكب جريمه.
2: لا لا لا, لا, لا, لا, لا خليه روح يا عمي روح اذكر الله وانت يلا هداك ما لقيتي تصورين الا مع هذا
1: المدوع هذا الله يهداك.
0: تبون الصج الصوره وياكم ابرك على الاقل مو متكبرين.

0: نس ولا خبر. ما أدري وين يقط، ما أدري وين يروح. والله يا خوفي يا حسين طالع لي بسالفة جديدة. أنا يا ربي متى بفتك من هالمون. إيش حلوة أول ما عندي إلا هالمستوصف وديوانيت اللي براس العاير. الله يسامحك يا داود، دليته درب ما هو دربة.
1: سهالة سهالة سهالة.
0: وهي أم محمد بسم الله، أنت متهني ما حسيت فيك.
1: اللي ماخذ عقلك. إيه من اللي ماخذ عقلك؟ أدري أكيد تفكرين بحسينه عدو ولا لا؟
0: في حد غير حسينه هذا مأذيني يا أم محمد؟
1: إيش سوالج حسين بعد السوالج؟ قوليلي ترى والله لا تخليني حين أدق عليه وأسوي له سالفة أطلعها من خشمه.
0: صدقين أنا شاكة فيه، صار له يومين لا مر المستوصف ولا شيء، وأحس أكو شيء شاغله ما أدري شنو.
1: تدرين سهالة؟ تدرين إن بأسلوبك هذا راح تنحشين الريال؟
0: هو من صدقك أنتي حرام عليك، ليش أنا سويت الحين؟
1: سمعيني يا سهالي حبيبتي، ترى الريال المره اللي تمرها 24 ساعة وتراكض وتحل وتدور مشاكل، ترى الريال ينحاش منها ومن أسلوبك هذا، فهمتيني؟
2: أجمل اليوم ترى ما كدينا وايد، شب كلها 4 سناب شاب.
3: سناب شات شنو؟
2: شات ولا شاب؟
3: شاب كتب هذيك.
2: اي شاب لو كتب هذيك.
3: اي
2: يمكن هذه هي بس مسوينا شات.
3: مسوينها شي صفرة.
2: اي وانت هذا السناب اللي كدينا 3 سناب.
3: الانستغرام؟
2: اي الانستغرام 3.
3: الانستغرام هاي مضيعين فيها، ناس يقولون انستغرام، ناس انستجرام، ناس انستغرام، ما تدري شنو بالضبط.
2: المهم
3: انت شو يوزلك؟
2: أنا يوزن الدفع.
3: إيه أوكي، إيه يدفعون وخلاص. إيه تبي نطلب الحين المطعم هذا؟ ترى المطعم هذا شو ظاهر؟
2: إيه
3: نطلب.
2: إيه بس إحنا لازم نقيم إعلاناتنا أول شيء.
3: طبعًا. إيه يعني الحين إحنا على ما يبون الطلبات نقيم.
2: إيه بعدين إحنا.
4: يا جرسون.
5: كنتم مع مول الهوايل لعبد الحسين.

حسين عبد الرضا. تأليف أميرة نجم، إخراج أسامة المزيعل.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
0: المملكة العربية السعودية، القوة الاقتصادية والازدهار الحضاري. كان توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه نقطة تحول تاريخية وضعت حجر الأساس لنهضة شاملة. واليوم وبعد أكثر من 9 عقود من العمل المتواصل، تقف المملكة الشقيقة كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية لها ثقلها ومكانتها. عندما اكتشف النفط في 30ات القرن الماضي، شكل ذلك بداية فصل جديد في تاريخ المملكة العربية السعودية، إذ تحولت من دولة تعتمد على النشاطات التقليدية إلى قوة اقتصادية عالمية، وبفضل السياسات الحكيمة التي تبنتها القيادة السعودية أصبحت أكبر مصدر للنفط في العالم وأحد أبرز الأعضاء في منظمة أوبك، بل وقائداً رئيسياً في استقرار أسواق الطاقة الدولية. لكن التوجه الاقتصادي لم يتوقف عند النفط فقط، فقد أدركت المملكة أن بناء اقتصاد مستدام يتطلب تنويع مصادر الدخل، ومن هنا جاءت رؤية المملكة 2030 التي يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي تهدف إلى تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة والتقنية والابتكار، مع تعزيز دور القطاعات غير النفطية مثل السياحة والتجارة.

تعدين والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، كما تظهر المؤشرات العالمية حجم القوة الاقتصادية للمملكة الشقيقة، فهي تحتل المرتبة الأولى عربياً والسابعة عشر عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها عضو فاعل في مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم. أما على مستوى الاستثمارات، فقد أصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودي واحداً من أكبر الصناديق السيادية عالمياً باستراتيجيات تستهدف تطوير الداخل السعودي عبر مشاريع كبرى مثل نيوم والبحر الأحمر، إلى جانب استثمارات عالمية نوعية تعزز مكانة المملكة في الاقتصاد الدولي. وفي القطاع المالي، واصلت المملكة العربية السعودية تحقيق مؤشرات إيجابية من خلال تصنيفات ائتمانية قوية تعكس الثقة العالية في اقتصادها بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. وفي مجال الطاقة، أصبحت المملكة الشقيقة رائدة في مجال الطاقة المتجددة، فقد أعلنت مشاريع ضخمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر إلى جانب استثمارات كبرى في الطاقة الشمسية والرياح، ما يبرز حرصها على الموازنة بين أمن الطاقة وحماية البيئة وتعزيز مكانتها كقوة طاقة شاملة في المستقبل. وفي الجانب الحضاري، فقد لعب موقع المملكة العربية السعودية الشقيقة الجغرافي الاستراتيجي دوراً مهماً لها منذ فجر التاريخ، فقد كانت المملكة موطناً للعديد من الحضارات التي ازدهرت داخل حدودها، ومنها حضارات المقر ومدين وعاد وثمود، إضافة إلى الممالك العربية التي نشأت في أماكن مختلفة من شبه الجزيرة العربية على امتداد طرق القوافل التجارية، وكانت بداية ظهورها في الشمال الغربي من الجزيرة في 1200 قبل الميلاد. واليوم تعد المملكة العربية السعودية الشقيقة وجهة حضارية بارزة ومن الدول الرائدة في العديد من المجالات الحضارية، حيث شهدت نهضة كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما جعلها نموذجاً فريداً في التطور والتنمية المستدامة. وتمثل المملكة اليوم نموذجاً حديثاً للتقدم الحضاري الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تعمل على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، ما يجعلها من الدول الرائدة عالمياً في مختلف الميادين.

0: الزنا بطبعنا.
1: نتقدم بالتهنئة للوطن قيادة وشعبا، سائلين المولى أن يحفظ وطننا الغالي وأن يديم علينا الأمن والأمان تحت القيادة سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد الأمين محمد بن سلمان. بهذه المناسبة أقول نمشي ورا اللي يهيب خصمه لا يهاب، محمد اللي بنى الرؤية ومضمونها، فتح للأمل درب وفك للحلم باب، وأحلامنا اللي نبيها ساق عربونها، قال زهلوها وأنا محمد وهذا الزهاب نبي عنان السماء ما نقبل بدونها.
2: أنا عايشة العجيل أهني وطني الكريم قيادة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وأقول للوطن سعودي وافخر بانتمائي إلى وطن الكرامة والأباء، سعودي وشرفني انتسابي إلى وطن المحبة والعطاء، إذا سألوا أقول بكل فخر سعودي وراسي في السماء، بلادي عزها دين عظيم والتوحيد تميز من نقاء،

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: تفنن ف

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: أرض الحكاية.
2: أنا الصحراء، ذلك الامتداد الذي ظنه العابرون فراغاً، وتوهمت القوافل أنني مجرد بحر من الرمال لا يخفي سوى السراب. قرون طويلة وأنا أحرس أسراري في الأعماق، أخفي كنوزاً لم ترها عين ولم تبلغها يد. كانت الشمس تعبر فوقي كل يوم، والنجوم تسهر على كثباني كل ليلة، أما أنا فكنت أحتفظ بسر عظيم، سر ينتظر موعده، موعد رجل آمن بأن المستقبل لا يولد من الصدفة بل من الإيمان والعمل والصبر. كنت أسمع خطى الرعاة وأصوات القوافل وأنفاس البادية وهي تبحث عن الماء، لكن في جوفي كان شيء آخر ينتظر، شيء سيغير الحكاية كلها، سيبدل وجه الأرض ويرسم ملامح وطن كنت أعلم أن لحظة الميلاد قادمة، وأن أعماقي ستتكلم ذات يوم لا بالرمال بل بالنفط. ومن هنا بدأ التحول.

في مطلع القرن العشرين كانت المملكة العربية السعودية الفتية تخطو أولى خطواتها نحو بناء الدولة الحديثة، بلاد واسعة الأطراف تتشكل وحدتها

السياسية تحت قيادة الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. كان التحدي كبيراً، فالأحلام أكبر من الموارد المتاحة، لكن القادة العظام لا ينظرون إلى ما هو موجود فقط، بل إلى ما يمكن أن يكون. في عام 1933 للميلاد وقعت المملكة اتفاقية للتنقيب عن النفط في المنطقة الشرقية. كان القرار جريئاً، فلم يكن أحد يعلم يقيناً ما الذي تخبئه الأرض تحت تلك الرمال الممتدة. كانت مجرد احتمالات، لكن المملكة اختارت أن تراهن على المستقبل. بدأ الجيولوجيون رحلتهم بين الصحاري والهضاب، يقيسون الصخور، يقرؤون تضاريس الأرض كما يقرأ المؤرخ صفحات التاريخ. سنوات من البحث وأشهر طويلة من الحفر، بعض الآبار خيبت الآمال وبعضها أعطى مؤشرات ضعيفة، حتى كاد اليأس أن يتسلل إلى النفوس، لكن الإصرار كان أقوى.

كم من آلات حفرت، وكم من رجال وقفوا ينتظرون. قال بعضهم: لا شيء هنا. وقال آخرون: لقد انتهى الأمل. لكنني كنت أعرف الحقيقة. في أعماقي كان نبض الأرض يتجمع، كنت أسمع صوت المستقبل وهو يقترب، كنت أنتظر اللحظة فقط، لحظة أن أطلق السر الذي خبأته ملايين السنين.

وفي عام 1938 للميلاد جاءت اللحظة التاريخية في بئر الدمام رقم 7، ذلك البئر الذي سيعرف لاحقاً باسم بئر الخير. اندفع النفط بكميات تجارية للمرة الأولى، وكان ذلك أكثر من مجرد اكتشاف اقتصادي، لقد كان ولادة عصر جديد، العصر الذي سيغير المملكة والمنطقة بل والعالم. منذ تلك اللحظة بدأت رحلة التحول الكبرى، تحولت القرى إلى مدن، وامتدت الطرق عبر الصحاري، وشقت المدارس أبواب المعرفة، وارتفعت المستشفيات، وتوسعت الموانئ، وأصبحت المملكة لاعباً مؤثراً في الاقتصاد العالمي. لم يكن النفط مجرد ثروة تحت الأرض، بل أصبح أداة لبناء الإنسان. فالاستثمار الحقيقي لم يكن في الآبار وحدها، بل في العقول، في التعليم، في التنمية، وفي المستقبل. لقد مثل اكتشاف النفط نقطة تحول حضارية غير مسبوقة، فخلال عقود قليلة انتقلت المملكة من اقتصاد يعتمد على موارد محدودة إلى واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، وتحولت المنطقة الشرقية إلى مركز صناعي عالمي، وأصبحت صناعة الطاقة السعودية نموذجاً في الكفاءة والتطور. ثم جاءت المراحل اللاحقة لتؤكد أن النفط كان بداية الطريق وليس نهايته، فالمملكة لم تجعل النفط غاية بل وسيلة لبناء دولة حديثة متنوعة الاقتصاد.

أنا النفط، خرجت من أعماق الأرض، لكن قيمتي الحقيقية لم تكن في لون السوادي، بل في الضوء الذي صنعته، في المدارس التي أنشئت، في المدن التي ارتفعت، في الأحلام التي تحولت إلى واقع. كنت بداية الحكاية، لكن الحكاية اليوم أصبحت أكبر مني، فالوطن الذي اكتشفني اكتشف أيضا قدراته، واكتشف أن الثروة الحقيقية هي الإنسان. واليوم بين مشاريع المستقبل العملاقة والمدن الذكية وبرامج التنويع الاقتصادي، تواصل المملكة كتابة فصل جديد من قصة بدأت قبل عقود في صحراء هادئة، هناك حيث كان الرجال يبحثون عن النفط فاكتشفوا المستقبل ووجدوه. من بئر في قلب الصحراء إلى وطن يقود مشاريع المستقبل، ومن قطرة نفط خرجت من أعماق الأرض إلى نهضة امتدت في كل الاتجاهات. هكذا لم يكن اكتشاف النفط مجرد حدث اقتصادي، بل كان لحظة ميلاد لعصر جديد، عصر تحولت فيه الرمال إلى قصة بناء، والأحلام إلى منجزات، والرؤية إلى واقع يراه العالم. وهنا في أرض عرفت كيف تصنع من التحديات الفرص، ومن الثروة تنمية، ومن الحلم حقيقة. هنا السعودية أرض الحكاية.

التعاون المشترك بين المملكتين البحرين والسعودية. تعكس العلاقات الثنائية بين الشقيقتين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية مستويات رفيعة من التنسيق والتكامل والتشاور بين البلدين بأزهى صوره وأنجح مراحله في العهد الزاهر لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، والتي عبرت دائماً عن الرغبة المشتركة للوصول بها إلى مستويات متقدمة من التنسيق والتكامل والتعاون، حيث القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة والرؤى المتطابقة نحو كل ما يخدم البناء والسلام وتحقيق المزيد من التقارب بين الشقيقتين، بالإضافة إلى العمل الدؤوب والمخلص والفكر الشاب والمستنير لكل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير

الدفاع السعودي حفظهما الله. وقد سجلت المملكة العربية السعودية الشقيقة انطلاقاً من الواجب الأخوي وإيمانها بعدالة المواقف والقرارات التي تتخذها مملكة البحرين، وبالمثل ومن ذات المنطلق الأخوي شكلت المواقف الثابتة لمملكة البحرين تجاه شقيقتها المملكة العربية السعودية عبر التعاون والتنسيق الرفيع نموذجاً يحتذى في العلاقات التكاملية بين الدول. وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، تمثل المملكة العربية السعودية الشقيقة عمقاً اقتصادياً مهماً للبحرين وأكبر شريك اقتصادي وتجاري، كما تمثل سلة غذائية أساسية كونها سوقاً اقتصادية ضخمة للتجارة البينية، كما تمثل مملكة البحرين امتداداً للسوق السعودية والأعمال التجارية والاستثمارية والخدمات اللوجستية والشحن، وذلك بفضل ما يتمتع به البلدان من موقع جغرافي متميز وانفتاح اقتصادي وتنويع في مصادر الدخل وسياسات اقتصادية وتشريعية مرنة تحمي المستثمرين وتوفر لهم المناخ الأمثل للتبادل التجاري البيني والاستثمار. وقد تشاركت المملكتان الشقيقتان العديد من البرامج والمحافل الاقتصادية. وعلى الصعيد السياحي، فقد شهد التعاون في هذا القطاع الحيوي تنامياً مستمراً وتعاوناً متزايداً ومثمراً بين البلدين الشقيقين، يتمثل في حرص وزارة السياحة في البلدين وهيئة البحرين للسياحة والمعارض على تعزيز آفاق التعاون السياحي المشترك من خلال التنسيق والتكامل في الفعاليات والمبادرات الترويجية، بما يسهم في تحقيق أهداف اتفاقية التعاون المشترك في مجال السياحة بين المملكتين الشقيقتين، والتي تهدف إلى الترويج لهما كوجهة سياحية واحدة إقليمياً ودولياً وزيادة إسهام هذا القطاع الهام في التنمية الاقتصادية. وتولي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة اهتماماً متزايداً بتعزيز التعاون السياحي بينهما بما يحقق الرؤى والأهداف والتطلعات المشتركة. فمن أبرز مجالات التعاون في قطاع السياحة بين المملكتين الباقات السياحية المشتركة والتي أطلقتها هيئة البحرين للسياحة والمعارض والهيئة السعودية للسياحة، والتي كان لها الأثر البالغ في تنشيط الحركة السياحية بين المملكتين، ذلك بما يدعم التوجه في تنويع المنتج السياحي والبرامج والمبادرات السياحية الجاذبة لكافة الجنسيات حول العالم، مدعومة بخطط تسويقية مبتكرة وموحدة بين الجانبين. وقد حققت المملكتان الشقيقتان تقدماً كبيراً في توحيد جهود التسويق والترويج للأنشطة السياحية فيهما، فشهدت الحركة السياحية بين البلدين تنامياً ملحوظاً بفضل الإجراءات التي اتخذتها المنامة والرياض لتيسير إجراءات العبور بين البلدين عبر جسر الملك فهد باستخدام بطاقات الهوية لمواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين، إضافة للجهود المبذولة من كلا الطرفين لتنمية القطاع السياحي والفندقي وزيادة المنشآت السياحية المتطورة وتشجيع السياحة العائلية وسياحة اليوم الواحد. ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة الحركة السياحية بين البلدين بعد الانتهاء من مشروع جسر الملك حمد وشبكة السكك الحديدية بين البلدين، والذي سيمثل نقلة نوعية في التنقلات وشريانا جديدا لتقوية هذه الشراكة الأخوية. وعلى صعيد التعاون النفطي والطاقة بين المملكتين الشقيقتين،
فإن هذا التعاون لم يكن وليد اللحظة، بل انطلق منذ الستينيات بعد اكتشاف حقل أبو سعف البحري الذي أصبح عنواناً للشراكة الاستراتيجية بين البحرين والسعودية في قطاع الطاقة، بالإضافة

التي للعديد من الحقول النفطية المشتركة التي شكلت الركيزة الأساسية في التعاون النفطي بين الشقيقتين عبر عقود من الزمن، كما سعى الجانبان إلى إبرام العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالمشاريع النفطية والبيئية المشتركة نحو مستويات أشمل ترسخ تحقيق المصالح المشتركة في تطوير مختلف المجالات التي تشمل النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والبتروكيماويات، وتعزيز الابتكار من خلال الدراسات والبحوث في مجال الطاقة بالتعاون.

0: التعامل وتوحدت الأهداف وتطابقت الرؤى لتبقى العلاقات بين المملكتين عنواناً للعلاقات النموذجية الناجحة والراسخة مدى الدهر، وبما يؤكد يوماً بعد يوم أنهما مملكتان ترتبطان كارتباط الروح بالجسد.
1: عزنا بطبعنا.
2: أهنئ المملكة العربية السعودية وأهنئ الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان على اليوم الوطني، وحب أشكر مملكة البحرين على احتفالها معنا في هذا اليوم، سائلاً الله أن يحفظ بلادينا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.
3: في البداية حبيت أهنئ الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، وعلى رأسهم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمين أمير محمد بن سلمان آل سعود. وإحنا والشعب السعودي شعب واحد وفرحاتنا واحدة، وإن شاء الله الله يدوم الأفراح عليهم وعلينا يا رب.
4: أهني مملكة العربية السعودية باليوم الوطني وبالاحتفالات، وإحنا سعيدين في مملكة البحرين أننا قاعدين نشاركهم احتفالاتهم بالفعاليات اللي تقوم فيها مملكة البحرين بالاحتفال بهاي اليوم، والله يدوم عليكم نعمة الأمن والأمان.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

أسمعها، الأرض التي تناديه بأصوات كثيرة، تدق الذهب، تسقل اللؤلؤ، تسحب السمك من الماء، تطلق العصافير فوق النخيل. أسمعها، الأرض التي تقسم نفسها إلى مساحات، تسمي جهاتها بأسماء الآخرين. كلما سمع الأجداد يخطون نحو البحر، تعرف عليها، تعرف حنينهم الأول. جاءوا على أرض صحراء، على أرض يحدها الماء، وحفروا ذاكرتهم تاريخاً كاملاً أمسكته الأرض بكلتا يديها.

جزيرة إثر جزيرة، قرية إثر قرية، يتشكل يومنا من أمكنة الانتظار. يعبر الوقت وتعبر الشمس حتى نستظل بالتفاتات الأصدقاء وابتساماتهم. نستظل بابتسامات العودة إلى الدار، دار تجمع اليومية من اليقظة إلى الليل، دار نرتب فيها اختلافاتنا، تنوع وجوهنا، أشكال أحلامنا.

0: منذ أسسها عبد العزيز وإلى عهد سلمان كانت وما زالت للعروبة العنوان، فهي مهد الرسالة والإيمان، وهي وطن العز والأمن والأمان. 23 من سبتمبر يوم توحيد المملكة، عزنا بطبعنا،
1: عزنا بطبعنا.
2: نتقدم بالتهنئة للوطن قيادة وشعبا، سائلين المولى أن يحفظ وطننا الغالي وأن يديم علينا الأمن والأمان تحت قيادة سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد الأمين محمد بن سلمان. بهذه المناسبة أقول نمشي ورا اللي يهيب خصمه لا يهاب، محمد اللي بنى الرؤية هو

0: يرقمونها. فتح للأمل درب وفك للحلم باب، وأحلامنا اللي نبيها ساق عربونها. قال ازهلوها وأنا محمد، وهذا الذهاب نبي عنان السماء ما نقبل بدونها.
1: أنا عايشة على جيل، أهني وطني الكريم قيادة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وأقول للوطن سعودي وافخر بانتمائي إلى وطن الكرامة والأباء. سعودي وشرفني انتسابي إلى وطن المحبة والعطاء. إذا سألوا
2: هنا البحرين

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: لم يكن عبد المطلب بن هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في ذلك اليوم من أيام مكة أن شيئاً جليلاً يرسم في قدره.
1: لم يكن يومها غير فتى في 35، وله ابن غلام في 13، ولكنه كان يحس إحساساً غامضاً بأنه سيهدي إلى قومه هدية عظيمة. أي هدية هذه؟ كان لا يعرف.
0: ويخرج إلى الكعبة بعد أن ينام الناس، ويطوف حولها طوافاً لا يشبه طواف العباد، بل طواف الذي يشغل باله شيء لا يدري كنها، وإن كان يؤرقه ويحرمه لذيذ النعاس.
1: ويقف أمام أصنام قريش،
2: هبل ومنات والعزى وأساف ونائلة وعشرات أخرى من الآلهة تفرقت في قرى الجزيرة العربية. ترى من أنت أيتها الآلهة، أو ما أنت؟
0: ويلمسها بيده لمس المتوجس.
2: رأيت زيد بن عمرو المتطهر يلمسك كما ألمسك الآن ويقول: اللهم لا يدخل في قلبي حب هذه الأصنام، اللهم.

0: لو أعلم على أي وجه أعبدك لعبدتك. ترى أصدق؟ ما أحسبه إلا كان صادقا، فلا يدخل إلى قلبي حب هذه الأصنام أبدا، ولست أقرب إليها إلا خوفا من مفارقة دين قومي.
1: ويلمسها مرة أخرى.
0: إن كنت تجلبين الخير حقا فقولي، أين برة؟ أين أحفر برة يا هبل؟ أين مكانها يا أساف؟
2: ومن بعيد تقترب امرأة تراه فتعمد إليه مسرعة.
0: أجبني يا هبل، أجيبي يا مناه، إن كانت برة هذه بئرا، أفليس من الأوفق أن أحفر زمزم بدلا عنها؟ زمزم بئر جدنا، أجيبي يا هبل.
2: وتكون المرأة قد حاذته الآن وسمعت، وهو عنها لاه في حديثه.
3: شيبة، أتركت فراشك لتناجي الآلهة؟
0: سمراء، ما جاء بك إلى هنا يا سمراء؟
3: لم أجدك بجانبي في الفراش، فجاء إلى ذهني أنك خرجت إلى الكعبة. سمعتك تكلم الآلهة عن حفر زمزم، ألهذا خرجت إلى الكعبة في جوف الليل؟
0: لنعد يا سمراء، لنعد إلى الدار.
1: ويعودان، ولكن سمراء لا تدع حديث زمزم، فإنها منذ تزوجت شيبة بن هاشم وغادرت أرض أهلها من هوازن وجاءت إلى مكة، وهي تسمع الناس يتكلمون عن بئر كانت في مكة في الأيام الغابرة، ثم انمحت آثارها.
3: ما هيج أمر زمزم في ذهنك يا شيبة؟ يخيل إلي أن حديثها لا يعدو أن يكون أسطورة مما يلذ للعجائز أن يلوكوها إذا اجتمعوا. أكانت في مكة بئر بهذا الاسم حقا يا شيبة؟
0: وإلى زمن ليس ببعيد يا سمراء، أتعرفين من أنبط لنا ماء زمزم؟
3: لا، لا أعرف.
0: أبونا إسماعيل، أبو العرب جميعا، وكان ساعتها طفلا في الخامسة من عمره.
3: طفل يحفر بئرا؟
0: لم يحفرها، ولكن الله أنبط الماء من تحت قدم إسماعيل ليشرب وتشرب أمه هاجر أمنا، في وقت انقطع ما بينهما وبين الناس من وشائج قريبة أو بعيدة.
3: ألم يكن قرب مكانهما بئر؟
0: تركهما إبراهيم في هذا المكان الذي قامت عنده مكة، وذهب بأمر ربه إلى الشام، وحين أوشكا على الموت فجر الله الماء من تحت قدم إسماعيل ليشرب وتشرب أمه هاجر، وليتحقق أمر الله بدعاء إبراهيم، وتهوي أفئدة من الناس إليهم، وتركن إلى هذا المكان الذي غدا بماء البئر زمزم واديا مثمرا طيب الإقامة، بعد أن كان واديا غير ذي زرع ولا ضرع، ويقوم مجتمع مكة.
3: فكيف انمحت من وجود مكة يا شيبة؟
0: كان يسكن مكة منذ 500 عام قوم من جرهم، وقعت العداوة بينهم وبين قبائل من كنانة وخزاعة، فلما هوجموا في مكة وأدركوا أنهم غير منصورين على عدوهم ذاك، قرر شيخهم عمرو بن مضاد أن يترك مكة.
4: يا بني جرهم، ما لنا في هذه الأرض من مقام وقد كاثرنا العدو، فإنا إن صمدنا لهم هلكنا، وسبيت النساء وذبح الصغار، وفي هذا هلاك لجرهم إلى آخر الدهر.
5: فما ترى لنا يا عمرو؟
4: والله ما أرى إلا أن نتفرق في أرض الله حتى تأمر الآلهة أن نعود إلى مكة التي ألفناها وأحببناها.
6: أترى كنانة وخزاعة تفارق مكة وفيها زمزم؟
4: نطم زمزم، أما كنوز الكعبة من ذهب وفضة

0: وسيوف وأدرع، وكل ما كان يهدى إلى بيت ربنا فنخفيه في زمزم.
1: وكيف يتسنى لنا ذلك؟
0: نضم زمزم بالحجارة، ثم ندفن كنوزنا فوق الحجارة، ثم نعفي على ذلك كله فلا يدرك العدو مكان زمزم. يا معشر جرهم، اتبعوني إلى زمزم نطمها، اتبعوني يا معشر جرهم.
2: وأطم عمرو بن مضاد الجرهمي زمزم يا سمراء، ودفن كنوز الكعبة، ثم سوى مكان البئر فأخفى معالمها، واندثر خبرها من ذلك اليوم، فلا يدري أحد أين كانت. ولولا تلك العيون الشحيحة حول مكة لما أقام أحد في هذا المكان.
3: عجبت لك يا شيبة، رأيتك وسمعتك كأنما تسأل آلهتنا مناة وآساف ونائلة عن مكان زمزم، فهل لا سألت هبل كبير الآلهة؟
2: لم أجد لنفسي غير هذا، فقد سألت عنها ذلك الطائف الذي يلم بي و...
3: ماذا؟ أيلم بك طائف؟
2: منذ ليال يأتيني إذا نمت فيلمسني لمسا خفيفا كهذا الذي رأيتني أفعله مع أساف ونائلة، ثم يقول لي بصوت عميق عريض: يا عبد المطلب، احفر برا.
3: وما برا؟
2: سألته فما أجاب.
3: أتكون بئرا؟ لعل الآلهة تريد أن تعوضنا عن زمزم ببئر ثانية.
2: وجاءني مرة أخرى وقال: يا عبد المطلب، احفر طيبة. فلما سألته ما طيبة انصرف عني، وفعل مثل هذا مرات ومرات، وفي كل مرة يأتيني باسم لبئر جديد، فهي برة وهي المضنونة وهي طيبة.
3: وما أدراك يا شيبة أنها بئر؟
2: وهل يحفر الناس غير الأبيار يا سمراء؟ نامي يا زوجتي، نامي، إن كان أول هذا الأمر قد بدا فما أشك في أن آخره قد أصبح قريبا. نامي يا سمراء.
4: وتنام سمراء وينام عبد المطلب، وما أن يقترب الفجر حتى يراوده الطائف كما اعتاد أن يراوده، ولكنه هذه المرة يمسه مسا قريبا، ويكون لصوته نغمة يظهر فيها بعض الضيق وبعض التعجل، ولكنها أبدا حافلة بالرحمة والرفق.
5: يا عبد المطلب، يا عبد المطلب، احفر زمزم.
2: ما زلت تأمرني أن أحفر شيئا تسميه ولا تدلني على مكانه؟ ما زمزم؟
5: هي برة وهي طيبة وهي المضمونة وهي زمزم.
2: وهي زمزم؟ زمزم ماء أبينا إسماعيل؟
5: زمزم ماء أبيكم إسماعيل، لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم.
2: أولا تدلني أين أحفر؟
5: عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل.
2: الآن قد وعيت، الآن قد وعيت.
5: لله أنتم أيها الناس، لا يكفيكم الوحي ولا تفقهون إلا سجع الكهان. رويدا يا عبد المطلب، رويدا، عما قريب سيضيء الصبح.
6: في الصباح يقوم عبد المطلب نشيطا راضيا مسرورا، ورأته سمراء:
3: لست أدري والله يا شيبة أيهما أحب إلى نفسي، إشراق وجهك أم إشراق الشمس؟ ما أرى إلا أنك قضيت ليلا هادئا.
2: أنعمي صباحا.

0: سمراء، لقد طابت الحياة منذ اليوم. لقد أمرني الطائف أن أحفر بئرا وقال إنها زمزم ماء أبينا، ذكر أنها عند نقرة الغراب في فناء المسجد. فلا أفعلن ذلك اليوم. أين ولدي حارث؟
1: يحفر معك؟
0: وهل لي من يعاونني غير ولد الوحيد حارث؟
1: فدع أصحابك من قريش يعاونوك في هذا.
0: لا والله، ما يخرج هذا الشرف من بني هاشم. هلم يا حارث،
1: هلم يا حارث، خذ معولا ومكتلا ومسحاتا واتبع أباك.
2: في المسجد يرى عبد المطلب قرية النمل بين الصنمين أساف ونائلة، ويحتج أشراف قريش.
3: ندعك تحفر في بيت ربنا؟
0: بأمر ربنا.
3: وهل أمرك ربنا أن تنقل أبناءه وبناته من أماكنها؟ تنقل أسافا ونائلة كي تحفر تحتهما؟
0: قال الطائف إن البئر في هذا المكان عند نقرة الغراب الأعصم وقرية النمل.
4: دعوا شيبة يحفر، فهذه والله قرية النمل.
3: ما أحسب الآلهة ترضى؟
0: يا معشر قريش، إن رضيت الآلهة تركتني وما أفعل، وإن غضبت قتلتني مكاني، فدعوني والآلهة.
5: صدق عبد المطلب وبر، دعوه للآلهة، فإن رضيت تركته وولده يحفران.
0: هيا يا حارث، ساعدني على نقل أساف ونائلة من مكانيهما.
6: وانكشف مكان الصنمين، وأخذ عبد المطلب وولده في الحفر، وقريش تنظر وتسخر حتى تضيق بالنظر وتمل السخرية، فتدع الرجل وابنه وما يفعلان.
2: وصوت عبد المطلب يندفع بالرجز يملأ به الفضاء.
0: لا هم قد لبيت من دعاني، وجئت سعي المسرع العجلان، ثبت اليقين صادق الإيمان، يتبعني الحارث غير واني، جذلان لم يحفل بما يعاني، لا هم فلتصدق لنا الأماني، ما لي بما لم ترضه يداني.
4: لا هم فلتصدق لنا الأماني، لا هم فلتصدق لنا الأماني.
2: ويعود أهل مكة قبل الغروب إلى حيث عبد المطلب وولده الحارث، ليشهدوا كيف يسير العمل في حفر تلك البئر التي وعدهما به الطائف.
7: يا شيبة، هل وصلت إلى بغيتك؟ ما نكاد نراك داخل الحفرة.
0: قد والله وجدت ذهباً وفضة وأدرعاً وسيوفاً.
5: كنز عمرو بن مضار، مقاسمك الذهب والفضة، الكنز لقريش كلها.
0: إني صاعد إليكم يا معشر قريش، يا معشر قريش، إني لم أوعد بذهب ولا بسلاح، وإنما وعدت بالماء لسقي الحجيج، وإن وراء هذا الأمر لسرة، فأنظروني وولدي حتى نتم الحفر.
3: يا شيبة، هذا الذي عثرت عليه إنما هو كنز عمرو بن مضاد الذي دفنه ساعة خرج وجرهم كلها من مكة، وإن والله ما ندعه لك وحدك.
8: أبدا أبدا، الماء يا أبدا، الماء، ماء زمزم تلنفق حتى يوشك أن يغرقني.
0: اصعد يا ولدي، اصعد.
5: اصعد يا حارث قبل أن يخنقك الماء.
4: أخرجوا الصبي، أخرجوا ابن شيبة.
8: إنه الماء يا أبي، إنه الماء يا أبي، ماء زمزم أحلى من العسل.
5: ماء زمزم،
4: ما أصفاه وما أبرده.
5: زموا زموا زموا الماء.
0: يا معشر قريش، هذا طوى إسماعيل، هذه بئر زمزم، هذه سقاية الحاج، لقد صدق الوعد وتحقق الأمل.
6: وتدفق الماء، ماء زمزم، في بيت الله الحرام، لتشرب قريش ويشرب الحجيج، وتكون أولى علامات النور الذي سيسفر عن قريب.
2: وكان هذا يا عزيز المستمع في يوم كيومنا هذا، أو في أقرب يوم إلى يومنا هذا، من عام 532 ميلادية.
9: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد

0: هنا البحرين مملكة الحب وواحة السلام، هنا فضاءات رحبة للتميز والتحدي والإبداع، هنا شغف التواصل والفرح والبهجة والسرور، هنا حضارة أرض خلد التاريخ مجدها فتجلى اسمها وتسامى قدرها. البحرين تمضي بثبات.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: حكاية أرض.
1: أيها السامعون، اقتربوا مني، فالحكاية التي سأقصها عليكم ليست ككل الحكايات، إنها حكاية وطن ولد من رحم الصحراء وتربى على سيف العدل ونمى على حلم لا ينكسر.

0: كان الفجر يومها غريبا، لم يكن الضوء آتيا من الشمس وحدها، بل من صدر الصحراء ومن ذاكرة الرمل التي خبأت سرا عظيما. وفجأة سمعت صوتا عميقا لا يشبه أصوات البشر، كان كنبض هادر، كأن الأرض نفسها تنطق:
1: أنا لم أولد كما يولد الناس، أنا خلقت من رمل تكلم، وسيف تأنى، وسماء أنجبت المجد.
0: تساءلت بدهشة: من أنت؟ فجاء الجواب حنونا جليلا:
1: أنا وطنك، أنا المملكة العربية السعودية.
0: ومضت بي الحكاية إلى ليلة في الرياض أشد سوادا من أي ليلة، لكن وسط السواد كان هناك فارس يتقدم بخطوات واثقة، يحمل في قلبه وعدا لا ينكث. لم يكن وحده، خلفه 40 فارسا، رجال نذروا أرواحهم لراية لم ترفع بعد، لم يكن في أيديهم سوى سيوف ماضية، ولا في قلوبهم سوى إيمان يضيء الصحراء. أصغيت فسمعت وقع أقدام على الرمل، وصهيل خيل قليل، وصليل سيوف لا تطلب الدم بل تطلب الحلم. وفي تلك اللحظة دخل الفارس، دخل الملك عبد العزيز متوشحا إيمانه، محاطا برجاله 40 الذين كانوا كالجدار من العزيمة، لا يلين ولا يتصدع.

0: رفع رأسه إلى السماء يدعو الله قائلا:
1: بإذن الله على هذه الأرض سأبني مجدا لا يهزم، ودينا لا يبدل، وراية لا تنكس.
0: ومن تلك الليلة المهيبة تنفس التاريخ من جديد. رأيت الجهات الأربع تتحدث معا. من الجنوب انطلقت أصوات الجبال، هنا خرج الولاء. من الغرب ارتفعت البيعة في الحرمين كأنها ترتقي إلى السماء، هنا كانت البيعة وأركان الكعبة شاهد. من الشرق تدفقت الخيرات واللآلئ، من مرافق الخليج بدأ النماء، ومن الشمال دوى الوفاء الراسخ. من تبوك نحن الثبات. عندها جمع الوطن كل تلك الأصوات وقال بصوت واحد، وبعد أربع جهات صار قلبي واحدة.

0: ومرت الأعوام فلم تعد السيوف تشهر بل العقول تستثمر، لم تعد الأصوات صليل خيل بل هدير آلات، وصوت مدن ترتفع ومشاريع ترسم على الأفق. وبين ضجيج الطموح سمعت صوتا شابا مفعما بالقوة.
1: السعودية لم تكن كذلك قبل 79، نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه، الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم وعلى جميع الأديان. وبكل صراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، ونتعايش مع العالم ونساهم في تنمية وطننا ووطن العالم.
0: عرفت صوته، إنه ولي العهد يرسم رؤية ويكتب زمناً لم يكتب بعد.

جلست أراقب المشهد. مجلس واحد جمع ثلاثة أزمنة. هناك كان الجد، كتفاه مثقلتان بسنوات طويلة، لكن في عينيه بريق لا يخبو. نظرت إليه فرأيت طرقا من تراب وبيوتا من طين ورجالا يسيرون حفاه، لكن قلوبهم كانت من ذهب. وبجواره جلس الأب، وجهه يحمل تعب العمر وجبينه مرسوم بعرق البناء. نظرت إليه فرأيت مدنا ترتفع وطرقات تتفرع ومشاريع تنهض من الصحراء، ومع ذلك في صدره بقي العهد كما كان.

ثم التفت إلى الحفيد، شاب عيناه نحو الأفق وملامحه تحكي الغد. نظرت إليه فرأيت المستقبل كله يقف على قدميه، يمد يده ليحمل الراية ويكمل مسيرة لم تنقطع. وفي تلك اللحظة أدركت أن الوطن ليس زمنا واحدا، بل سلسلة من أرواح متعاقبة.

وفجأة اهتزت الأرض من جديد، وتكلم الوطن بصوت جهوري، نداء إلى كل العصور: احضروا الآن. فتشقق الزمن وخرجت الأصوات. قال الماضي ملوحا بسيفه: أنا من سقيا الغيم، من خبز الشعير، من سيف لا يغمد. قال الحاضر شامخا بين الأبراج: أنا من مدن تعانق السماء، من طموح لا يعرف حدودا. ورد المستقبل بصوت غامض يقترب: أنا لم أعد مجهولا، فهم الآن يبنونني. فابتسم الوطن قائلا: أنا من جمع بينكم، كتبت التوحيد وبدأت الرؤية، وسأوقع أول عقد على سطح المريخ.

0: ثم التفت فرأيت العالم كله ينادي السعودية.
1: Kingdom of Saudi Arabia.
2: Regno dell'Arabia Saudita.
3: Reino da Arabia Saudita.
2: Regnum Saudi Arabia.
0: لكن الوطن لم يكتفي أن يرى بل رد عليهم. أنا السعودية أراكم كما ترونني وسأكون في قلب مشهدكم القادم. وفي النهاية لم يعد الصوت صوت الوطن وحده بل أصوات الجميع، أصوات الآباء والأبناء، الجنود والمزارعين، العلماء والمصممين، كلهم صاروا صوتاً واحداً.

من 1932 إلى اللانهاية، من رمال نجد إلى شواطئ نيوم. أنا الوطن الذي لا يشيع.

0: قدمنا لكم حكاية أرض، إعداد مشاري المسعودي، قراءة نصوص خالد الشهوان، عبد الرحمن الثنيان، عبد الملك القليب، إخراج عبد المحسن بن راشد آل سران.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث،

0: تطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: الزنا بطبعنا.
2: نتقدم بالتهنئة للوطن قيادة وشعبا، سائلين المولى أن يحفظ وطننا الغالي وأن يديم علينا الأمن والأمان تحت قيادة سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد الأمين محمد بن سلمان. بهذه المناسبة أقول نمشي ورا اللي يهيب خصمه لا يهاب، محمد اللي بنى الرؤية ومضمون.

0: عربونها قال زهلوها وانا محمد وهذا الذهاب نبيع نان السما ما نقبل بدونها.
1: انا عايشة على عجيل اهني وطني الكريم قيادة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني السعودي، واقول للوطن سعودي وافخر بانتمائي الى وطن الكرامة والاباء، سعودي وشرفني انتسابي الى وطن المحبة والعطاء. إذا سألوا أقول بكل فخر سعودي وراسي في السماء، بلادي عزها دين عظيم والتوحيد تميز بالنقاء.

0: يحق لك يا السعودي ترفع الهامة، الله خلقنا كذا مرفوعة هامتنا، حنا جنود الوطن ودروعه وحزامه، نمودونه ولا تهتز رايتنا،
1: نمودونه ولا تهتز.

على رمال الصحراء ارتكزت راية الإباء خفاقة في علي السماء بأحرف النور تعانق الجوزاء. 23 من سبتمبر يوم توحيد المملكة، عزنا بطبعنا.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

التثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
1: أمراض تتكلم.

0: سمعت يا كريم في محاضرة لأحد أساتذة الطب نصيحة للمصابين بالحساسية أو الأرجية كما يسمونها طبياً، وقد لفتت هذه النصيحة انتباهي كثيراً.
1: ما هي هذه النصيحة يا زينة؟
0: قال: ينبغي على كل من يعاني من أي نوع من الحساسية أن لا يستخف بحالته، وأن يخضع لعلاج على يد اختصاصي حتى لا تتطور حالته الصحية وتظهر عنده عوارض كالاحمرار والحكة والتورم الذي يؤدي تفاقمه إلى الموت اختناقاً في أحيان كثيرة.
1: إلى هذه الدرجة؟
0: نعم نعم. هل تعرف تحديداً ما هي الأرجية؟
1: طبعاً، فالتأرج أو التحسس هو اضطراب في الجسم يسببه فرط الحساسية تجاه مواد محددة تدخل إلى الجسم بواسطة جهاز الهضم، أي عبر الطعام والشراب، أو جهاز التنفس بواسطة الاستنشاق، أو بواسطة الحقن أو الملامسة المباشرة.
0: والإفراط في الحساسية ينتج عن استجابة عشوائية من قبل جهاز المناعة الطبيعي تجاه مواد معينة.
1: صحيح صحيح، فقد صمم جهاز المناعة في جسم الإنسان لكي يحميه من الأخماج الناتجة عن غزو الجراثيم والفيروسات، وذلك عبر تصنيع الأجسام الضدية التي تفتك بالعوامل الخامجة أو تضعها على الحياد.
0: وفي حالة التأرج تقوم الأجسام الضدية بمهاجمة مواد غير مؤذية في الحالة الطبيعية.
1: بالفعل، وخطورة الحساسية تكمن في أن العديد من المشكلات السلوكية أو الاضطرابات الجسمية تعزى إلى التأرج.
0: وعوارض الحساسية كما أعلم تكون عادة ظهور طفح جلدي أو الإصابة ببعض أنواع الصداعات. ماذا أيضا؟
1: لن ننسى طبعا الاضطرابات في المعدة وتقبض القصبات وضيق التنفس.
0: ولعل أكثر اضطرابات التأرج أو التحسس شيوعاً هو الكتل الحمراء الحاكة المعروفة بالشرة، والتي تظهر على الجلد وتضم في بعض الأحيان مراكز بيضاء وتكون ذات أحجام مختلفة تتجمع غالباً لتشكل بقعاً كبيرة شاذة يمكن أن تظهر في كل أنحاء الجسم.
1: وأزيدك،

0: أن هجمة الشرى تثور بسبب التأرج تجاه بعض الأطعمة أو الأدوية أو لمس أنواع معينة من النبات، ولكن حسب علمي فإن ما يزيد في سوء الحالة هو الضغط النفسي وقساوة المنطقة التي يعيش فيها الإنسان.
1: وهل تعلم أنه توجد أعراض ومضاعفات خطيرة لمرض الشرى تجعله من الأمراض الواجب الانتباه إلى تطورها والسعي لمعالجتها بأسرع وقت؟
0: مثل ماذا يا زينة؟
1: أفضل أن نتابع ما حدث مع سعيد الذي تعرض لحالة نادرة جداً من حالات مرض الشرى.

0: ما بك تبكين؟ هل يؤلمك شيء يا زوجتي؟
1: لا، ولكن أفتقد أمي وأخواتي وصديقاتي يا سعيد.
0: وماذا بيدي؟ تعرفين أن ظروف عملي ودراستي أجبرتنا على التغرب عن وطننا، ويجب أن نحتمل.
1: حسناً، هل أحضر لك طعام الفطور؟
0: لا، فقط أحضر لي كوباً من الحليب وكوب ماء وحبتي مسكن.
1: في الحال يا سعيد.
0: أنا أحسد زوجتي، فهي تنفس عما تعانيه من ضغط نفسي بالبكاء، أما أنا فأخجل أن أفعل مثلها، مع أني متأثر مثلها وأكثر، إذ ليس سهلا العيش في الغربة والتأقلم مع أناس وطقس غريبين علي. أعاننا الله حتى تمر السنوات الثلاث.
1: تفضل يا سعيد، هذا كوب الحليب وكوب الماء وحبتا مسكن.
0: شكرا لك.
1: حاول ألا تتأخر كثيرا في الخارج اليوم حتى لا أمل وحدي.
0: وهو كذلك يا زوجتي، سلي نفسك بالقراءة أو مشاهدة التلفزيون.
1: بل أنوي أن أعد لك طعاما وحلوى شهية.
0: طيب، تركتك بخير.
1: وأنت بخير.

كان سعيد بخير، أما الآن فهو ليس بخير لأني سأخذ جسمه. أنا مرض الشرى، فقد هيأ لي أسباب الظهور بالضغط النفسي الذي يعاني منه وبتواجده في منطقة طقسها قاس فبردها قارس، وفي أيام الدفء تكون حرارة شمسها مرتفعة. وقد أسدى إلي سعيد خدمة عندما تناول مسكنا من النوع الذي يسبب له الحساسية. يعني الفرصة فرصتي لأغزو جسمه. أنا مرض الشرى، سأنتشر بعد قليل على أكبر مساحة من جلد سعيد، وسيرى جلده بعد قليل غارقا في بقع الحمراء الحاكة.

يا إلهي، ما الذي أصابني؟ لما هذا الحكاك؟ ياه، يداي صارتا مليئتين بكتل حمراء

مختلفة الأحجام، ها؟ ورجلاي أيضا امتلأتا بهذه الكتل. ماذا أفعل؟ كيف سأعود إلى المنزل هكذا؟ زوجتي ستصاب بالهلع عندما تراني، لكن لا حل آخر أمامي. سأعود أمري إلى الله.

المسكين سعيد، لقد أصيب بنوع سيء من مرض الشر مني، فأنا مرضه، وهذا النوع يسمى الوذمة الوعائية العصبية. طبعاً تتساءلون عما يحصل في هذه الحالة. في هذه الحالة الشديدة من الشر، تتوذم الشفتان والجلد حول العينين بشدة، وإذا انتشر التوذم إلى الرقبة، فمن الممكن أن يعيق عملية التنفس، وقد يؤدي إلى الموت اختناقاً.

0: أحسنت بالعودة باكرا يا سعيد. ما بك؟
1: ما بي؟ لا شيء يا زوجتي.
0: وجهك كله متورم، وكذلك رقبتك، وتقول لي لا شيء؟ وانظر إلى هذه الكتل الحمراء المنتشرة في يديك. ما الذي جرى لك؟
1: قلت لك لا شيء، لا أستطيع أن أتنفس، دعيني أرتاح قليلا.
0: لكن وضعك ليس مطمئنا كما يبدو، دعنا نستشر طبيبا، علّه يصف لك دواء ناجعا.
1: ربما هي أزمة صحية عابرة، نوع من التحسس نحو شيء أكلته أو شربته. لا لزوم للقلق.
0: كيف لا أقلق وجسمك مليء بالكتل الحمراء الحاكة، ووجهك ورقبتك متورمان، وبالكاد تستطيع أن تتنفس، ولا لزوم للقلق؟ هل أنتظر حتى تختنق لا سمح الله حتى أقلق يا زوجي؟
1: أوصليني إلى السرير لأرتاح.
0: كما تشاء.

يظن سعيد ويتمنى أن يكون ما أصابه من توذم جراء إصابته بمرض الشرع أي بي أنه أزمة صحية عابرة، والحقيقة أنني تمكنت منه الآن، فهو في مرحلة من مراحلي. أقل ما يقال عنها إنها شديدة الخطورة، وقد اقتربت من الوصول إلى الذروة، أي إلى ازدياد التوذم في رقبة سعيد حتى يضيق تنفسه أكثر ويختنق.

0: لحظة لحظة أيها الطارق.
1: مرحبا يا أختي.
2: أهلا بك يا ناهي. متى وصلت إلى هذه البلاد؟
1: اليوم يا أختي، اليوم.
2: أدخل أدخل.
3: من جاءنا يا ناهية؟
2: إنه ناهي أخي يا سعيد.
1: هل زوجك مريض؟
2: تعال وانظر ما به يا أخي.

0: سلامتك يا صهري.
1: شكرا يا ناهي، كيف حالك؟
0: الحمد لله، ولكن المهم الآن هو حالك. ماذا قال لك الطبيب؟
2: لم يرضى أن يزور طبيبا. أنت طبيب صحة متمرن، أليس لديك فكرة عن هذه الأعراض يا أخي؟
0: بلى بلى، دعيني أراه. يبدو لي أنه مصاب بمرض الشرى، وقد وصل إلى مرحلة متقدمة وخطرة في جسمه.
2: والعمل؟
0: ينبغي أن نعطيه دواء استيرويديا ليخفف الورم ويحد من خطورة الاختناق.
1: وهذا الدواء سيشفيني يا ناهي؟
0: إن شاء الله. ثم عليك أن تجري بعد ذلك اختبارات جلدية خاصة لمعرفة العامل المسبب.
1: تقصد المادة التي سببت لي هذا الشرى؟
0: نعم، فقد يكون نوعاً من الطعام أو الشراب أو دواء أو نوعاً من النبات.
2: ألا تعتقد أن الوصول إلى نتيجة صعب؟ إذ ما أكثر أنواع الأطعمة والأشربة والأدوية وأنواع النباتات؟
0: ليست صعبة إلى الدرجة التي تتصورينها يا أختي، لأن الظواهر الشروية تبدأ بالظهور بعد دقائق فقط من تناول النوع الذي يتحسس الجسم حياله، سواء كان طعاماً أو شراباً أو نباتاً أو دواءً.
1: إنه الدواء.
0: دواء؟ أي دواء يا صهري؟
1: المسكن الذي تناولت حبتين منه قبل خروجي من المنزل يوم أمس، فبعد حوالي نصف ساعة بدأت العوارض تظهر عندي.
0: لكن الأمر لا يقتصر فقط على الدواء كسبب، فلابد أن هناك عوامل مساعدة كتقشر الجلد عندك والتعرض لحرارة الشمس أو البرد القارس، إضافة إلى الضغط النفسي.
2: كل ما ذكرته كأسباب موجود وبوفرة، والحمد لله يا أخي.
0: حسنا، والآن بعد أن عرفنا سبب المرض صار العلاج سهلا.
1: وهل يدوم طويلا؟
0: حوالي أسبوع يا سعيد.
2: أسبوع؟ حسنا، فترة مقبولة.
1: مقبولة؟ لماذا؟
2: قصدت أنها لا تتسبب بالتلف.
0: تلف؟ تلف ماذا يا أختي؟
2: تلف الحلوى التي أعددتها.
1: وما علاقة الحلوى بمرضي وعلاجي يا زوجتي؟
2: علاج الأمراض الجلدية يترافق مع حمية معينة، لذلك لن تتمكن من تناول الحلوى في فترة العلاج.
1: إذن أسبوع فترة مقبولة،
0: ولا تتسبب بتلف الحلوى أيضا.

0: استمعتم إلى حلقة من برنامج
1: أمراض تتكلم.
0: أمراض تتكلم، المادة العلمية
1: الدكتور علي حسن والدكتورة فيروز محمد،
0: الإعداد الإذاعي والإخراج
1: نوال حجازي.

حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.5

0: FM نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يستقبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ويشيد بجهوده المخلصة في تعزيز مسيرة العمل الوطني وتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية. الشيخ خالد بن عبد الله يؤكد أن العلاقات البحرينية السعودية تتجسد على الدوام في ارتباط وثيق يجمع الشعبين عبر تاريخ طويل من المودة الصادقة. وزير الداخلية يعرب عن اعتزازه بما وصل إليه مستوى التعاون والتنسيق الأمني بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة. ووزير الخارجية يترأس وفد مملكة البحرين المشارك في الجلسة الافتتاحية للمناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81.

من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. وأشاد جلالته في هذه المناسبة الوطنية بالإنجازات الحضارية والتنموية التي حققتها المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات والميادين على مدى عقود من الزمان، وبالمكانة الرفيعة التي رسختها وسط المجتمع الدولي. كما أعرب جلالته رعاه الله في البرقية عن بالغ اعتزازه وتقديره بمستوى عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع شعبي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، والتي تجسد الروابط الأخوية الوطيدة التي تميزت بها هذه العلاقات الثنائية. وأكد جلالته حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة تعزيز وتنمية مسارات العمل والتعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل بما يلبي ويحقق طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين ويعود بالخير والنفع على بلديهما. داعيا جلالته الله العلي القدير أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق أعلى مراتب التقدم والازدهار والرقي في ظل قيادته الحكيمة. كما بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله ورعاه برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. أعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بحضور عدد من كبار المسؤولين. في مستهل اللقاء أشاد جلالة الملك المعظم أيده الله ورعاه بنتائج الزيارة الناجحة التي قام بها للجمهورية الهيلينية الصديقة، والمباحثات المثمرة التي أجراها جلالته مع فخامة الرئيس كونستان تينوس تاسولاس رئيس الجمهورية الهيلينية ودولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء، والتي تسهم في تعزيز علاقات الشراكة التاريخية الوثيقة في المجالات كافة بين البلدين الصديقين، والارتقاء بمستوى تعاونهما المشترك إلى آفاق أشمل تخدم المصالح المتبادلة. معربا جلالته عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس اليوناني لما أحيط به جلالته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، والتي عكست متانة العلاقات البحرينية اليونانية وتطورها. كما استعرض جلالته أيده الله مع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المتصلة بالشأن المحلي، ومن بينها المشاريع التنموية التي تشهدها المملكة والتي تصب في خدمة الوطن والمواطنين وتسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة المستدامة. وبمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، أشاد حضرة صاحب الجلالة أيده الله ورعاه بالإنجازات التنموية التي حققتها المملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف المجالات التي جاءت لتؤكد مكانتها في الوسط الإقليمي والدولي. وأشار جلالته إلى أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها

جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين، مؤكدا تضامن البحرين الكامل مع السعودية ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها. مجددا جللته حفظه الله ورعاه إدانة البحرين واستنكارها الشديدين لتصاعد الاعتداءات الإرهابية التي تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا على المملكة العربية السعودية. كما أثنى جلالة الملك المعظم رعاه الله على الجهود الحثيثة المخلصة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مواصلة تعزيز مسيرة العمل الوطني وتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية في جميع الميادين. وأكد جلالته أن الحفاظ على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره ومقدراته يظل مرتكزا أساسيا تلتزم به جميع الآراء والمقترحات الوطنية المخلصة لتسهم في ترسيخه وتعزيزه وتكون غايتها دعم تماسك مجتمعنا واستدامة مسيرة التنمية والازدهار والبناء ومواصلة تحقيق المزيد من المنجزات الوطنية لأبناء الوطن وأجياله القادمة. كما نؤكد أهمية مواصلة العمل بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء والشركاء ودعم كل جهد ومسعى مخلص من شأنه الإسهام في ترسيخ أمن المنطقة واستقرارها وتعزيز فرص السلام والتعاون بما يحفظ مصالح دولها ومواطنيها ويدعم تطلعاتها نحو مزيد من التنمية والازدهار المستدام. كما أعرب جلالته حفظه الله ورعاه عن فخره وتقديره لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية والأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية لما أبدته من يقظة وجاهزية عالية في التعامل مع مختلف المستجدات بما يعزز حماية الوطن وصون أمنه. كما أشاد جلالته حفظه الله بالدور المشرف والكبير لقوة دفاع البحرين في التصدي للاعتداءات الإيرانية العدائية الآثمة وحماية أراضيها وما يتحلى به جميع رجالها البواسل، رجال قوة دفاع البحرين البواسل الشجعان في مختلف مواقع عملهم المشرفة من كفاءة عالية وروح الانضباط والمسؤولية وما يتسمون به من شجاعة وعزيمة صادقة، حيث ستظل قوة دفاع البحرين درعا حصينا للوطن للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته ومكتسباته التنموية والحضارية. أكد حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعها بدولة الكويت الشقيقة من روابط أخوية متينة وعلاقات تاريخية وثيقة تزداد قوة وتميزا في ظل الحرص المتبادل على تعزيزها وتنميتها في جميع المجالات. جاء ذلك خلال استقبال حضرة صاحب الجلالة أيده الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله هذا اليوم معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت للسلام على جلالته بمناسبة زيارته لمملكة البحرين، حيث نقل إلى جلالته تحياتي وتقدير أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وتمنياته الطيبة للمملكة وشعبها الكريم بالمزيد من التطور والازدهار تحت قيادة جلالته الحكيمة. ورحب جلالة الملك المعظم خلال الاستقبال بمعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي وأبلغه بنقل تحياته وخالص تمنياته إلى أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت بموفور الصحة والسعادة وللشعب الكويتي الشقيق بدوام التقدم والرخاء، مشيدا جلالته بالدور الريادي الذي يطلع به صاحب السمو أمير دولة الكويت في دعم وتطوير العلاقات البحرينية الكويتية المتميزة وبمواقف دولة الكويت المشرفة تجاه شقيقتها مملكة البحرين ومساعيها الخيرة في تعزيز العمل الخليجي المشترك. ونوه حفظه الله ورعاه بالمستوى الرفيع الذي وصل إليه التعاون المثمر والتنسيق المشترك البحريني الكويتي على المستويات كافة وبخاصة في المجال الأمني بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين الشقيقين ويعزز علاقاتهما الأخوية الراسخة، مؤكدا جلالته أهمية التشاور والتنسيق المستمر بين الأشقاء في البلدين لا سيما في هذه الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة. من جانبه أعرب معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي عن جزيل شكره وعميق امتنانه لجلالة الملك المعظم لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وبالغ اعتزازه بجهود جلالته وحرصه الدائم على توثيق الروابط التاريخية المتميزة وتوطيد عور التعاون الأخوي بين مملكة البحرين ودولة الكويت، مثمنا مواقف مملكة البحرين الأخوية المشرفة بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. أناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أناب معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لحضور حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني 96 للمملكة العربية السعودية الشقيقة. ولدى وصوله معاليه مقر سفارة المملكة العربية السعودية يرافقه عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين، كان في مقدمة مستقبلي سعادة السيد نايف بن بندر السديري سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، حيث نقل معاليه تهاني وتبريكات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، وإلى الشعب السعودي الكريم، مبلغا أمنيات سموه للمملكة بدوام التقدم والرخاء في ظل قيادتها الحكيمة. وبهذه المناسبة أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله أن العلاقات البحرينية السعودية تتجسد على الدوام في ارتباط وثيق يجمع الشعبين الشقيقين عبر تاريخ طويل من المودة الصادقة التي تزداد رسوخا ونماء في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين حفظهما الله ورعاهما، وبدعم ومتابعة مستمرين من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية حفظهما الله. وأشار معاليه إلى أن هذه الروابط الوثيقة تستمد قوتها من إرث تاريخي عريق يتوجه التلاحم الأخوي الذي جمع صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها وأخاه المؤسس جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراهما، وهو إرث تستحضره مملكة البحرين بكل فخر، وهي تحتفي هذا العام بعام عيسى الكبير باعتبار هذا التلاحم أحد أهم الشواهد المضيئة لتلك العلاقات الاستثنائية المبنية على الثقة المطلقة والتقدير المتبادل، والتي ظلت ممتدة عبر الأجيال لتسطر اليوم أبهى صور التكاتف ووحدة المصير. ولفت معاليه إلى أن المملكة العربية السعودية ستبقى تحت راية التوحيد الخفاقة حصنا منيعا للأمتين العربية والإسلامية وسندا أخويا يتجلى في مواقفها النبيلة تجاه مملكة البحرين في مختلف الظروف، مؤكدا أن أصدق معاني هذا التعاضد وتترجمها مظاهر الفرحة في البحرين وتوشح معالمها باللون الأخضر لتبعث رسالة حب قاطعة بأن أفراح السعودية هي أفراح للبحرين على حد سواء. وشدد معاليه على وقوف مملكة البحرين التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة شتى التحديات، إيمانا منها بأن التضامن مع السعودية ودعم أمنها واستقرارها هو حماية للعمق الاستراتيجي وامتداد طبيعي لا يتجزأ من أمن البحرين ضمن شراكة مصيرية لا تقبل المساومة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المحاولة الإرهابية الآثمة لميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا لاستهداف مكة المكرمة تعد انتهاكا صارخا لحرمة البيت الحرام ولكافة القوانين والأعراف الدولية، ولن تثني هذه الأفعال الجبانة المملكة الشقيقة أبدا عن أداء رسالتها النبيلة في خدمة ضيوف الرحمن وصون الأراضي المقدسة، بل ستزيدها عزيمة وشموخا. ونوه معاليه بما تحققه المملكة العربية السعودية من إنجازات حضارية وتنموية شاملة في مختلف الميادين والتي

0: تترجمها رؤية 2030 بنهضة غير مسبوقة، معربا عن اعتزازه البالغ بتلك القفزات النوعية في صناعة المستقبل واقتصاد المعرفة، والتي تمثل في جوهرها قصة نجاح ملهمة تعزز ثقلها الاستراتيجي ومكانتها الرفيعة التي رسختها بجدارة وسط المجتمع الدولي، راجيا للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة. وبهذه المناسبة أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري أن العلاقات الأخوية بين المملكتين تحظى برعاية واهتمام مستمرين من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين حفظهما الله ورعاهما، اللذين يحرصان على تعزيز مسيرة العلاقات التاريخية بين البلدين والدفع بها نحو مزيد من التكامل والتعاون بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
1: احنا نحتفل اليوم بالعيد الوطني السعودي 96 مع اهلنا واشقائنا في مملكة البحرين، ومشاعر الحقيقة يعني غمرنا فيها كافة اهلنا في مملكة البحرين، وفي مقدمتهم جلالة الملك وسمو ولي العهد الله يحفظهم، حرصهم الدائم على تعزيز هذه العلاقات اللي يحرص عليها ايضا مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله. وإن شاء الله إحنا يعني دائما نتطلع إلى المستقبل، والمناسبات المهمة مثل هذه المناسبة تكون دافع لنا لمزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، وإن شاء الله يكون نتائج مرضية للجميع.
2: أقدم أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السعودية الحكيمة وللشعب السعودي الشقيق، ونستذكر في هذا اليوم ما قام به المغفور له الملك عبد العزيز رحمه الله من إنجازات كبيرة وعظيمة إلى أن نصل إلى هذا العهد الذي نرى فيه النهضة الشاملة والتطور الكبير في جميع المجالات والإنجازات العظيمة.
3: طبعا هذه مناسبة عزيزة علينا، على احنا أهل البحرين، وطبعا بلا شك أن علاقة البحرين بالمملكة العربية السعودية الحمد لله علاقات منذ سنين طويلة بين المملكة العربية السعودية والبحرين، واحنا نعتز يعني بهذه المناسبة.
4: طبعا البحرين والسعودية يعني الجميع يعرف العلاقة اللي بين الدولتين، طبعا احنا نحتفل بالمناسبة هذه مثل ما نحتفل بالعيد الوطني البحريني، واحنا بس نتمنى ان الله يديم الرخاء والامن على البحرين والسعودية ونظل بهالعلاقة الطيبة اللي بيننا.
0: وفي تصريح خاص لمركز الأخبار بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي، أشاد سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، أشاد بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع المملكتين الشقيقتين وما تشهده هذه العلاقات من تكامل وتعاضد ورؤى موحدة على الأصعدة والمستويات كافة.
5: بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة أخوة راسخة صاغها التاريخ ووثقتها أواصر القربة وعززتها وحدة المواقف والمصير، حتى غدت علاقة متجذرة في عمقها وخصوصيتها، وحلفا أخويا واستراتيجيا راسخا ونموذجا لما يجمع الأشقاء من تلاحم وتآزر. وتزداد هذه العلاقة رسوخا في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله ورعاهما، وما يجمعهما من حرص دائم على صون هذه الأخوة التاريخية وتعزيز دعائمها والمضي بها نحو آفاق أرحب بما يحقق الخير والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين. هذا وتشهد العلاقات بين المملكتين تقدما متواصلا بفضل توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله، وحرص سموهما على الدفع بمسارات التعاون والتكامل وترجمة ما يجمع البلدين من رؤى وتطلعات مشتركة إلى مبادرات ومشروعات نوعية، وفي مقدمتها ما يجري في إطار مجلس التنسيق البحريني السعودي بما يعزز المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين. ويأتي اليوم الوطني 96 للمملكة العربية السعودية الشقيقة مناسبة وطنية عزيزة يشارك فيها أشقاؤنا أفراحهم، ونستحضر معها بكل اعتزاز مسيرة وطن عريق وما حققته المملكة من منجزات تنموية وحضارية بارزة، وما تشهده من نهضة شاملة وتحولات نوعية وطموحات كبيرة نحو المستقبل. وإنما تمضي فيها المملكة العربية السعودية الشقيقة من مسيرة تنموية

0: تعكس ما تمتلكه من رؤية وإمكانات، ويعز مكانتها وثقلها على المستويات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، ودورها المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم مسارات التنمية والازدهار في المنطقة والعالم. وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة أرفع أسمايات التهاني وأصدق تبريكات إلى المقام الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، وإلى الشعب السعودي الشقيق، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية ويديم عليها أمنها وعزها ورخاءها، وأن يبارك مسيرتها ومنجزاتها، وأن يديم على مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ما يجمعهما من أخوة راسخة ووحدة في الصف والمصير، وأن تمضي المملكتان وشعبهما الشقيقان معا نحو مستقبل أكثر تكاملا وازدهارا. وكل عام والمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا بعز وبخير وازدهار.
1: تاريخيا تمتد العلاقات البحرينية السعودية لسنوات طويلة من الأخاء والتعاون الوثيق، حيث تتميز العلاقات بين البلدين بخصوصيتها التاريخية المنطلقة من الأخوة ووشائج القربة. ويحرص جلالة الملك المعظم وأخوه خادم الحرمين الشريفين حفظهم الله ورعاهما على تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.
2: علاقات ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، نسجتها الجغرافيا ورسختها وشائج القربة ووحدة الدين واللغة والمصير، حتى غدت العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة نموذجا متفردا في رسوخه وامتداده، وشراكة تتوارثها الأجيال وتمضي بثبات نحو آفاق أرحب من التكامل والازدهار. مسيرة تاريخية تحظى برعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهما الله ورعاهما، لتواصل المملكتان البناء على إرث راسخ من الأخوة ومواقف متطابقة صاغت عبر العقود ملامح علاقة استثنائية قوامها الثقة والتلاحم والمصير المشترك. وفي ظل الدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، اكتسبت هذه الشراكة زخما متسارعا واتسعت مسارات التنسيق والتكامل لتشمل مختلف المجالات. سياسيا تتقاطع الرؤى وتتسق المواقف تجاه قضايا المنطقة والعالم، بما يعكس حرصا مشتركا على ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم مسارات التنمية والسلام. واقتصاديا تتنامى حركة التجارة والاستثمار وتتوسع الفرص والمشروعات المشتركة، فيما تمتد جسور التعاون إلى الثقافة والسياحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تجمع الشعبين الشقيقين. هي قصة أخوة كتبت فصولها قرون من التقارب، ويكتب حاضرها مزيدا من التكامل، فيما يحمل مستقبلها طموحات أكبر لتبقى البحرين والسعودية قلبين يجمعهما تاريخ واحد ومصير مشترك وشراكة راسخة تمضي من قوة إلى قوة.
1: ترسيخا لعمق العلاقات الأخوية المتجذرة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، ازدانت المباني والمعالم البارزة في مختلف محافظات مملكة البحرين باللون الأخضر احتفاء باليوم الوطني السعودي 96. ويعكس هذا الاحتفاء ما تحظى به هذه المناسبة الوطنية من مكانة لدى مملكة البحرين، ويجسد روح المشاركة والفرح التي تجمع الشعبين الشقيقين في ظل ما يربط البلدين من روابط تاريخية وثيقة وعلاقات متميزة تواصل نمائها وتطورها على الأصعدة كافة. تعكس العلاقات الاقتصادية البحرينية السعودية التعاون القوي بين البلدين في مجالات متعددة، ما يسهم في تعزيز الاستقرار

0: المسار الاقتصادي للبلدين، وتعزز هذه العلاقات تبادل الخبرات وتشجيع الابتكار والتطوير المشترك في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.
1: تشهد العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تطوراً ونمواً مضطرداً عبر السنين، لتتبوأ اليوم مكانة متميزة ومتقدمة، وتعد نموذجاً منفرداً للتعاون بين الدول الخليجية لامتدادها لعقود طويلة، كما تتميز بأنها قائمة على أسس تاريخية وجغرافية متينة منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي. ولعل من أهم العوامل الرئيسية لتعزيز هذه العلاقة الاقتصادية الروابط السياسية القوية بين القيادتين في كلا البلدين، والتي ساهمت في خلق بيئة مواتية للتعاون الاقتصادي إلى جانب مشاريع البنية التحتية مثل جسر الملك فهد الذي يسهل حركة الأفراد والبضائع مما يعزز التبادل التجاري. وفي ظل الرغبة المشتركة لوضع الرؤى وتطلعات موضع التنفيذ، أثمر مجلس التنسيق البحريني السعودي برئاسة أولياء العهود في البلدين عن عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى في مملكة البحرين، كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي من شأنها أن تعزز التعاون في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، وتسمى في رفض التعاون المشترك بما يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو مستويات أكثر تقدماً ويلبي التطلعات المنشودة. هذه الشراكة الحقيقية ليست وليدة اللحظة، بل متواصلة على مر التاريخ من خلال التنسيق المشترك والتعاون والتلاحم في مختلف المجالات، تحقيقا لرؤية جلالة الملك المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين حفظهما الله ورعاهما. جميع الأهداف توحدت وتطابقت الرؤى لتبقى العلاقات بين المملكتين عنوانا للعلاقات النموذجية الناجحة والراسخة مدى الدهر، وبما يؤكد يوما بعد يوم أن المملكتين مرتبطتان كارتباط الروح بالجسد.
0: استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، وذلك خلال زيارته إلى مملكة البحرين والتي تأتي انطلاقا من روابط الأخوة الراسخة والعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين. في بداية اللقاء رحب معالي وزير الداخلية بزيارة معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، وأعرب معالي الوزير عن اعتزازه بما وصل إليه مستوى التعاون والتنسيق الأمني في إطار العمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية والمتغيرات الإقليمية، مؤكدا في هذا السياق على دعم البحرين لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. وأكد معالي الوزير أهمية تعزيز تبادل الخبرات في كافة مجالات العمل الأمني بين البلدين، بما يضمن حفظ الأمن والسلامة العامة في إطار منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما تتضمنه من ثوابت جامعة للعمل الخليجي المشترك. من جهته أكد معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة وقوف بلاده بجانب البحرين في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها، انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. وأشار الجانبان خلال اللقاء إلى أهمية مواصلة التعاون والتنسيق الأمني وتبادل الخبرات والمعلومات بين وزارتي الداخلية، مشيدين بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية وما تشهده من تعاون وثيق في مختلف المجالات الأمنية، منوهين بأهمية توحيد الجهود وتعزيز الشراكة الأمنية الخليجية لمواجهة التحديات الراهنة ودعم كل ما من شأنه ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق المصالح المشتركة. وتم خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الأمني وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز مسيرة العمل الأمني الخليجي المشترك. هذا وكان معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح قد وصل إلى مملكة البحرين، حيث كان في استقباله معالي وزير الداخلية وعدد من كبار المسؤولين.

المسؤولين. ترأس سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية وفد مملكة البحرين المشارك في الجلسة الافتتاحية للمناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 التي انطلقت أعمالها في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. وتشارك مملكة البحرين في أعمال هذه الدورة بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن، تأكيدا لالتزامها الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده وحرصها على تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف وترسيخ دعائم الأمن والسلم الدوليين والإسهام في معالجة التحديات العالمية المشتركة. وافتتح معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أعمال الجمعية العامة بكلمة دعا فيها إلى خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وتغليب الحوار، مؤكدا ضرورة وقف القتال وضمان تدفق المساعدات الإنسانية واستعادة حقوق وحريات الملاحة بالكامل وفقا للقانون الدولي. وحذر الأمين العام من اتساع الانقسامات الجيوسياسية واستمرار النزاعات، مشيرا إلى أن الانتقال نحو عالم متعدد الأقطاب بات مسارا لا رجعة فيه. وتناول الأمين العام تطورات القضية الفلسطينية مسلطا الضوء على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. ومن جانبه أكد معالي الدكتور خليل الرحمن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الأمم المتحدة استمرت لكونها مؤسسة لا بديل عنها، وأن تجنب اندلاع حرب عالمية ثالثة يعد من أبرز إنجازاتها، مؤكدا أن استمرار وجودها وحده لا يكفي معيارا للنجاح، بل يجب أن يقاس أداؤها بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مع سعادة الدكتور عبد الله العليمي وزير نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة. وتم خلال اللقاء بحث مسار العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين ومجالات تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في كافة المجالات لما من شأنه تحقيق المصالح والأهداف المشتركة. وجرى مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في اليمن والجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة الشرعية من أجل استعادة سلطة الدولة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي مستدام في اليمن وفقا للمرجعيات المعتمدة دوليا وفي إطار مساعي الأمم المتحدة. كما جرى بحث التطورات المتعلقة بحرية وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب وتداعياتها على التجارة الدولية وإمدادات الطاقة والغذاء والاقتصاد العالمي. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك معالي السيد جورجيوس جيراباتيتيس وزير الخارجية في الجمهورية اليونانية الصديقة. جرى خلال اللقاء بحث مسار علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في ضوء نتائج الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية اليونانية وما أسفرت عنه من نتائج مثمرة. واستعرض الجانبان فرص تعزيز التعاون وتطوير الشراكة بين منظومة مجلس التعاون في ظل رئاسة المملكة للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبين الاتحاد الأوروبي، وتنسيق الجهود المشتركة خلال عضوية مملكة البحرين غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، والعمل على تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين. كما تم مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والجهود التي تبذل للتوصل إلى حلول سلمية للصراعات الإقليمية وإحلال السلم والأمن في المنطقة وتداعيات اضطراب الملاحة البحرية. افتتح سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمار مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام المعرض الأول لكتاب الطفل في مملكة البحرين، والذي نظمته مؤسسة بحرين تريست بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار وبمشاركة عدد من دور النشر والمكتبات والجهات المعنية بأدب وثقافة الطفل، وذلك في مركز صفية علي كانو للفنون. بهذه المناسبة أعرب مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام عن تقديره لهذه المبادرة التي تجمع بين الثقافة والقراءة والطفولة، مشيدا بجهود مؤسسة بحرين تريست وهيئة البحرين للثقافة والآثار

0: في تنظيم أول معرض متخصص لكتاب الطفل في مملكة البحرين، والذي يهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة لدى الأطفال بما يسهم في إثراء المشهد الثقافي والمعرفي الموجه للطفل في مملكة البحرين. وقد قام مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والحضور بجولة في المعرض، اطلعوا خلالها على ما ضمه من مجموعة متنوعة من إصدارات كتب الأطفال، كما اطلعوا على الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المصاحبة للمعرض. وأكد المستشار الحمر أن غرس حب القراءة لدى الأطفال منذ الصغر يسهم في بناء جيل أكثر ارتباطا بالمعرفة والثقافة، مشيرا إلى أهمية توفير مثل هذه المبادرات والمساحات التي تتيح للأطفال التعرف على الكتاب بصورة تفاعلية وممتعة، وتشجعه على القراءة واكتشاف عوامل جديدة من خلال القصص. وقعت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية اتفاقية مع مؤسسة الحسين للسرطان في المملكة الأردنية الهاشمية لتقديم منحة مالية للمساهمة في تغطية تكاليف علاج ورعاية مرضى السرطان من اللاجئين السوريين غير القادرين على تحمل نفقات العلاج في الأردن. وبهذه المناسبة أكد القائم بأعمال الأمين العام المهندس إبراهيم دلهان الدوسري أن المنحة تأتي في إطار نهج مملكة البحرين الراسخ في دعم المبادرات الإنسانية والصحية والوقوف إلى جانب الفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى حرص المؤسسة على توجيه دعمها إلى المشروعات التي تلامس الاحتياجات الإنسانية بصورة مباشرة وتوفر الرعاية اللازمة للمستفيدين. وتهدف الاتفاقية إلى تمكين الحالات المستفيدة من الحصول على خدمات التشخيص والعلاج والرعاية الطبية في مركز الحسين للسرطان وفق معايير الاستحقاق الطبية والاجتماعية المعتمدة.
1: تم توقيع اتفاقية مع مركز الحسين للسرطان لصالح اللاجئين السوريين المقيمين في مخيمات اللاجئين في الأردن، وهذا نهج مملكة البحرين الراسخ في دعم المبادرات الإنسانية والصحية، ونثمن التعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان.
2: فخورين اليوم بتوقيع شراكة استراتيجية مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في مملكة البحرين. هاي الشراكة بتأكد لجميع مرضى السرطان من اللاجئين من أشقائنا السوريين بأنه علاجهم الشمولي من مرض السرطان هو حق، بنضمن وصولهم للعلاج في مركز الحسين للسرطان مثلهم مثل أي مريض سرطان آخر. فقط من خلال هاي الشراكات الإنسانية الاستراتيجية نقدر دائما نرسل رسالة أمل لجميع مرضى السرطان المهجرين واللاجئين والأقل حظا من جميع أماكن والدول، وخاصة دولنا العربية المختلفة. اخترنا إحنا والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية نكون صوت لمن لا صوت لهم من مرضى السرطان، ونحتضن هؤلاء المرضى بكل حب وكرم وكرامة.
0: في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور المجلس الأعلى للبيئة خدمة طلب استيراد مواد كيميائية مقيدة. وفي هذا السياق أكدت الأستاذة آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن تطوير الخدمة يأتي في إطار مواصلة المجلس توظيف الحلول الرقمية لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز بيئة الأعمال. وأضافت أن تطوير الخدمة يجسد حرص المجلس الأعلى للبيئة على مواصلة تحسين منظومة خدماته بما يوفر الوقت والجهد على المؤسسات والمستثمرين ويرفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة. للمزيد يسرني أن ينضم إلي عبر الهاتف المهندس حسن مبارك رئيس قسم إدارة المواد الكيميائية الخطرة المسؤول الوطني للأوزون في المجلس الأعلى للبيئة. أهلا ومرحبا بك في نشرة الأخبار. بداية، يعني أطلق المجلس الأعلى للبيئة خدمة طلب استيراد مواد كيميائية مقيدة بحلتها المطورة، لو يعني نتعرف على الفئات والقطاعات أيضا المستفيدة من هذه الخدمة الرقمية.
3: مساء الخير أختي ومساء الخير على المستمعين الكرام. طبعا هذه الخدمة موجهة بالشكل الأساسي للمنشآت المرخصة اللي تحتاج لاستيراد مواد كيميائية مقيدة لاستخدامها في أنشطتها الصناعية والتجارية والمهنية وفقا للضوابط والاشتراطات المعتمدة بالقرار الوزاري رقم 8 لسنة 2025. المقصود بالمواد المقيدة الله يسلمك أنها مواد مسموح باستخدامها، لكن تداولها

0: استيرادها يتطلبان ضوابط ورقابة محددة نظرا لطبيعتها وضرورة ضمان استخدامها وتخزينها بصورة آمنة. من خلال هذه الخدمة المطورة عبر منصة السحاب أصبح بإمكان المنشأ المؤهل اليوم تقديم الطلب متابعته إلكترونيا ضمن مسار واضح ومتكامل يسهل إجراءات على المستثمر في نفس الوقت يحافظ في الوقت نفسه على المتطلبات البيئية.
1: نعم، شهدت الخدمة تبسيطا في الإجراءات وأيضا أتمتة كاملة للمراجعة وربط التراخيص بمواقع التخزين. كيف سيسهم هذا التحديث في تسهيل بيئة الأعمال وأيضا تقليل الوقت والجهد على المستثمرين؟
0: بالتأكيد الله يسلمك أن أحد أهم التغييرات إلى النظام أصبح يساعد على ضمان اكتمال الطلب واستيفاء متطلباته قبل تقديمه. السابق مثلا كان من الممكن تقديم الطلب مع وجود نواقص بس ثم إعادته إلى المنشأة لاستكمال، كان هذا يستغرق وقت وجهد كبير من الطرفين. اليوم في الخدمة المطورة يتم التحقق إلكترونيا من المتطلبات الأساسية مثل سران ترخيص المستورد، تسجيل المادة، موقع التخزين المعتمد إلى آخره، وما يتاح استكمال تقديم الطلب إلا بعد استيفاء كل هذه المتطلبات اللازمة. هذا الأمر ليس انعكس مباشرة على سرعة الخدمة، حيث انخفضت مدة الإنجاز من 20 يوم عمل إلى 5 أيام فقط، نسبة تقليص 75%. هذا قلل المراسلات وعرض الطلبات، وفر الوقت والجهد على المستثمر والمنشأة.
1: نعم، ختاما يعني تعتبر المواد الكيميائية المقيدة من المواد الحساسة التي يعني تتطلب تدقيقا بيئيا عاليا، كيف يسهم التحقق الإلكتروني الذكي في رفع كفاءة الرقابة والتفتيش كذلك وضمان الامتثال لهذه الأنظمة؟
0: الميزة المهمة اللي سلمك أن الرقابة أصبحت تبدأ من مرحلة تقديم الطلب نفسه. النظام يتيح التحقق الفوري من أن المستورد مرخص وأن المادة مسجلة ومصرح له باستيرادها وأن لديه موقع تخزين مستوفي لكافة الاشتراطات ذات الصلة. هذا يوفر للمختصين عندنا بيانات أكثر دقة وتنظيم ويساعد على توجيه أعمال التفتيش والمتابعة بصورة أفضل والتركيز على الحالات التي تستدعي مزيد من التحقق. بالتالي التحول الرقمي اليوم لا يقلل مستوى الرقابة بل يجعلها أكثر كفاءة واستباقية. نحن اليوم نسهل إجراءات الله يسلمك على المنشآت الملتزمة في الوقت نفسه، نعزز قدرتنا على ضمان التداول والتخزين الآمن للمواد الكيميائية المقيدة، وهذا طبعا لحماية البيئة والصحة العامة.
1: نعم، المهندس حسن مبارك رئيس قسم إدارة المواد الكيميائية الخطرة المسؤول الوطني للأوزون في المجلس الأعلى للبيئة، كل الشكر لك على هذه المداخلة. شارك 360 ضيفا في احتفالية خاصة بمناسبة اليوم الدولي للسلام نظمتها جمعية هذه هي البحرين بالتعاون مع مركز عبد الرحمن كانو الثقافي بحضور عدد من الدبلوماسيين والفعاليات الدينية والمجتمعية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب مختلف شرائح المجتمع في مملكة البحرين. وفي كلمتها الرئيسية التي حملت عنوان إجابة البحرين على نداء السلام أكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية هذه هي البحرين السيدة بيتسي ماثيسون أن مملكة البحرين جسدت استجابتها لهذا النداء من خلال شواهد راسخة وممارسات ممتدة عبر الأجيال، وأشارت إلى أن هذه الشواهد تمتد إلى عهد صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة طيب الله ثراه الذي أسهمت رؤيته في ترسيخ أسس مجتمع تتعايش فيه مختلف الأديان والثقافات والمكونات في أمن واحترام متبادل، وهي القيم التي تعززت عبر الأجيال المتعاقبة وتحظى اليوم بتقرير دولي في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. ونوهت بالدعم المستمر من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وحكومة مملكة البحرين في ترجمة رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم إلى مبادرات وسياسات تعزز قيم السلام والتعايش والتسامح، كما أشارت إلى الدور الذي تطلع به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في تجسيد قيم الرحمة والسلام وصون الكرامة الإنسانية من خلال مبادراتها وبرامجها الإنسانية التي تمد يد العون إلى المحتاجين داخل مملكة البحرين وخارجها. من جانبها استذكرت الدكتورة معصومة المطاوعة رئيسة مجلس إدارة مركز عبد الرحمن كانو الثقافي بهذه المناسبة المبادرات التي نظمها المركز انطلاقا من كونه منارة ثقافية رحبة تدعم القيم الإنسانية وتسهم في تعزيز السلام عبر الرسائل الثقافية.

0: الثقافية والفعاليات المختلفة. وثق الباحث الفلكي محمد رضا العصفور يوم أمس آخر غروب للشمس في فصل الصيف لعام 2026 من سماء مملكة البحرين، وذلك عشية دخول فصل الخريف موعده فلكيا، والذي يصادف فجر هذا اليوم الأربعاء. هذا وسيبدأ التساوي التام بين الليل والنهار في مملكة البحرين اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق للسابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، إذ تشرق الشمس في تمام الساعة 5:28 صباحا وتغرب عند الساعة 5:28 مساء. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، أشكر لكم طيب المتابعة، استودعكم الله.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM. على رمال الصحراء ارتكزت راية الإباء خفاقة في علي السماء بأحرف النور.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية. اتخذ القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية الشقيقة موقعاً وزخماً واتساعاً كبيراً في التنمية الوطنية بقيادة روح المبادرة.

المبادره والطموح والثقه. فجذور الرياضه الضاربه في عمق تاريخ المجتمع السعودي واحتفاظها بمكانه اصيله في ثقافته رسخت الاهتمام بها بين مختلف شرائح المجتمع. فمنذ تكون المجتمع السعودي برزت رياضات تقليدية متعددة كسباقات الخيل والهجن والصيد بالصقور والرماية وغيرها، ولم تكن مجرد هوايات عابرة بل جزءاً حيوياً من الغنى الثقافي، ولا تزال حتى اليوم تجسد رموزاً حية لهوية المملكة العربية السعودية وأصالتها. وباحتضان المملكة الشقيقة لأبرز الفعاليات العالمية من سباقات الفورمولا 1 إلى كأس العالم للأندية، مروراً بنهائيات رابطة محترفات التنس وكأس العالم للرياضات الإلكترونية وغيرها من الأحداث الرياضية الدولية والمحلية التي استطاعت النجاح في استضافتها، أصبح القطاع الرياضي في السعودية ركيزة محورية في مسيرة النهضة القائمة فيها، مع رؤية المملكة 2030 التي هدفت إلى تحويل القطاع الرياضي لقطاع حيوي على المستوى المجتمعي، من نشاط ترفيهي ثانوي إلى أساس اقتصادي وصناعة إقليمية وعالمية هدفها تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة. وقد شهدت الرياضة في المملكة العربية السعودية تطوراً متسارعاً منذ عام 2017 مدفوعاً بمستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث بدأت ملامح الازدهار مع تأسيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية. وفي عام 2018 تعزز هذا المسار من خلال تأسيس الاتحاد السعودي للتسلق والهايكينج والسماح للمرأة بدخول الملاعب الرياضية، إلى جانب إنشاء الاتحاد السعودي للرياضة للجميع. وفي عام 2019 شهدت المملكة إقامة النسخة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني، بينما مثل عام 2020 نقطة تحول بارزة مع تأسيس وزارة الرياضة وإطلاق أكاديمية مهد لاكتشاف وتطوير المواهب، إلى جانب إطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات. واستمر الزخم في عام 2021، حيث تم تشكيل أول منتخب سعودي للسيدات لكرة القدم وإطلاق استراتيجية دعم الاتحادات الرياضية السعودية وبرنامج تطوير رياضيي النخبة وبرنامج فخر لتأهيل ذوي الإعاقة، إضافة إلى برنامج دبلوم إدارة التسويق والاستثمار الرياضي وتدشين استراتيجية دعم وتطوير الاتحادات، إلى جانب إطلاق برنامج ISDE للماجستير في الإدارة الرياضية والترفيه عبر معهد إعداد القادة. وفي عام 2022 أطلقت المملكة دورة الألعاب السعودية وبرنامج تحرك معنا في 13 مدينة، إلى جانب إطلاق برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية في الإدارة الرياضية، كما احتضنت العاصمة الرياض أول بطولة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية. واستمرت الإنجازات في عام 2023 مع إقامة أول دوري للكرة الطائرة النسائية وبدء تخصيص الأندية الرياضية، بينما شهد عام 2024 ارتفاع عدد الاتحادات الرياضية إلى 97 اتحاداً ولجنة ورابطة، إلى جانب افتتاح مشروع المسار الرياضي. وفي عام 2025 تواصلت مسيرة النمو، حيث ارتفع عدد الأندية الرياضية إلى 133 نادياً يمارس فيه أكثر من 12 رياضة، وتم إصدار نظام الرياضة وبدء تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين. وشهد القطاع الرياضي في السعودية تحولاً شاملاً لم يقتصر على رياضات محددة، حيث أطلق مشروع تخصيص الأندية والاستثمار فيها
لتمكين القطاع الخاص وزيادة

0: زيادة كفاءة الأندية بما يعزز من دور القطاع الرياضي كقطاع منتج، كما شهدت البنية التحتية الرياضية تطوراً ملحوظاً من خلال تحديث الملاعب وتحسين تجربة الجماهير، مما ساهم في تهيئة بيئة داعمة لاستضافة البطولات والفعاليات العالمية.
1: منذ أسسها عبد العزيز وإلى عهد سلمان، كانت وما زالت للعروبة العنوان، فهي مهد الرسالة والإيمان، وهي وطن العز والأمن والأمان. 23 من سبتمبر يوم توحيد المملكة، عزنا بطبعنا. أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وأهلا وسهلا في حلقة جديدة مع معجم الألفاظ والتعابير الشعبية. نتصفح هذا المعجم ونجد عند صفحة يقول، أو عنوان رئيسي لهذا الصفحة، من الصيدلية الشعبية. في الواقع من الصيدلية الشعبية لقيت أنا شوية أمثال معها. مثل يقول لك، ريوقك اكله كله، قداك خل نصه، عشاك عطى عدوك. هذه ما بتحكي فيه، بخلي حق حلقة قادمة. عندنا مثل آخر يقول، كل من الرويد عويد، ومن البصل ما حصل، ومن الثوم كوم. أعتقد أن في أحد الحلقات قلت هذه الأمثال هي خلاصة تجربة، وتجارب الشعوب عادة تأتي صادقة. يعني يمر الشعب بتجربة ويتمخض عن هذه التجربة قول أو مثل ويخزنونه في الذاكرة الشعبية، ومتى ما صار موقف يتطلب استحضار هذا المثل نجد أن المواطن يسترجع هذا المثل من الذاكرة، من الخزانة الشعبية اللي عنده، ويقوله حتى يعزز خطابه، لأن عادة

التجارب كلها تأتي صادقة ونتيجة تراكمات عمرها سنين طويلة، مئات من السنوات في عمق الشعب، ينقلها كل جيل إلى جيل اللي عقبه حتى وصلتنا وقمنا بتدوينها والحديث عنها في مثل هذا البرنامج. الآن يقول هذا القول كل من الرويد عويد. الرويد الفجل، عربيا يسمى فجل، هو يتكون من جزئين، جزء سفلي وجزء وورق أخضر. الورق الأخضر عندنا ناكله في السلطة، ولكن المثل الشعبي يقول لك كل من عويد فقط، لأن مجربين أنه يولد الغازات ويولد الانتفاخ ويولد الرائحة الكريهة. طيب يقول لك ومن البصل ما حصل، يعني قد اللي تقدر تأكل بصل كل بصل، ومن الثوم كوم كمية كبيرة، وأيضا واحد قال لي من البقل نقل. على كل حال يعني ليش ما هو الرويد عويد؟ الرويد قلنا يطلع ريحة، طيب البصل والثوم يطلعون ريحة أيضا، ولكن التجربة الشعبية وجدت فوائد كثيرة في الثوم والبصل، كثيرة جدا، ويدخل في الأكل وفي السلطة وفي الوجبة الأساسية وفي الطب أيضا. يعني يكفي أن أحد من أثق فيه من الزملاء كان يشكو قرحة مزمنة في يعني في صبعه، وكان يستخدم المطهرات والمضادات الحيوية، وكانت هذه القرحة ترجع بسرعة، تطيب وترجع. فنصحه أحد الأصدقاء قال له حط لك عليها بصلة مشوية، وفعلا شواله بصلة في الميكروويف وحفر جوفها ولبى الصبع البصلة وربطها ورقد. يقول قام الصبح شاف الجرح على وشك الشفاء، ويوم يومين وثلاثة وخلاص انتهى الجرح، ولا عادت هذه القروحة تبين في الصبع مرة ثانية، ويكرر دائما انه هو استفاد من البصل، علما انه مثقف ويحمل شهادات عليا. على كل حال ما دخل الثقافة في الموضوع ذي، حبينا احنا اولا نتأكد ان هل البصل فعلا والثوم، خلونا الان في الثوم، هل الثوم والبصل مثل ما قالت التجربة الشعبية انه مفيد؟ اولا رحنا لكتاب طبي مألف دكتور اسمه أمين رويحة، وكتب عن البصل كلام، خلونا أقرأ معاكم شوي نشوف ايش كتب عن البصل هذا الطبيب المشهور.

يقول الدكتور أمين الرويحة أن الثوم من الأعشاب الطبية، وهو في الواقع ليس من أعشاب المطبخ، لأنه لا يستعمل منه سوى فصوصه فقط، وهي تستعمل طازجة أو مجففة، لها رائحة ومذاق لا ذعين. وموطنها الأصلي يعني نبتة الثوم بلاد غرب آسيا. وأما عن استعمالها فيقول يتبع ذلك الذوق الشخصي، ورائحة الثوم لا تستساق أو لا يستسيق كثير من الناس، ويمكن تجنب انتشار رائحتهم مع النفس من الفم إذا استعمل بشكل فص واحد يقطع ويدهن مع طبق السلطة أو قصرية الحساء. وإذا يريد استعماله في الطبخ يقطع فصه إلى شرائح صغيرة تقلى قليلا بالزيت الحامي قبل إضافتها إلى الطعام، أو أن الفص يهرس جيدا قبل إذابته. وأتحدث كثيرا، وقال أيضا يوجد في الأسواق الآن خلاصة الثوم، ويقول هو لابد أن يعقبه انتشار رائحة كريهة مع النفس من الفم ومن الجلد مع العرق، وهذا راجع إلى تبخر جميع زيوته الطيارة من داخل الجسم، وقد يستمر تبخره إلى أكثر من يوم، ويس

ساعد على تخفيف رائحته من النفس شرب قدح من الحليب أو مضغ عرق من البقدونس الطازج أو قليل من القهوة. وإذا استعمل باعتدال حسن مذاق اللحم ولحوم حيوانات الصيد البري، وهو يساعد على الهضم ويمنع تكوين الغازات ويخفض ضغط الدم المرتفع. وبالرغم من فوائد هذا فإن كثير من الناس يكرهون أكله، ويقول أيضا أن في كثير من الزيوت الطيارة، وفي الواقع شارح عنه بمقدار صفحتين، وحتى عن طريقة زرعه وشلون تزرعه ومتى ينضج، والمهم مادح ثوم مدح أيضا كثير. ويقول أن الآن في منه مسحوق على شكل بودرة يستخدم مع ملح الطعام، وطبعا بعض المصانع جردت من رائحته وموجود على شكل زيوت. والمعلومة اللي ما قالها أن أيضا الثوم يخفض الكوليسترول في الدم، وهذا معلومة أكيدة يكررها معظم الأطباء. هذا من الناحية العلمية، وأتحدث طبعا عن خواص وشرح لنا المحتويات العلمية ما نبي نذكرها لكم. رجعنا إلى كتاب أيضا، وهو كتاب الواقع قيم، فيه كلام كثير عن الأعشاب. الكتاب اسمه الطب النبوي، معروف عند كثير من الإخوان. مؤلفه هو شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية. وهذا ذكر، نشوف الآن شو ذكر عن الثوم، ونقرأ في كتاب الطب النبوي. يقول صاحب كتاب الطب النبوي إن الثوم هو قريب من البصل، وأورد حديث يقول من أكلهما فليمتهما طبخا. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى اللي يعني أكل ثوم وبصل إن إيه صلاة الجماعة في المسجد. إحنا نعرف إن يعني ما دام لا رائحة كريهة، ليش تأذي المصلي اللي حذاك؟ يعني فينا من نصائح الرسول الكريم من أكلهما فليمتهما طبخا، يعني طبخهم بطريقة أن تروح ريحتهم. ويقول عنا أن حار يابس في الدرجة الرابعة يسخن إسخانا قويا ويجفف تجفيفا بالغا نافعا للمبرودين، ولمن مزاجه بلغمي، ولمن أشرف على الوقوع في الفالج، وهو مفتح للسدد محلل للرياح الغليظة. بمعنى مثل ما قال عنه الدكتور رويحة بأنه طارد للغازات، أيضا نجد ابن قيم يقول عنه محلل للرياح الغليظة. ويقول أيضا مقام للترياق، وإذا دق وعمل به ضماد عن نهش الحياة أو عن لسع العقارب وجذب السموم منها، ويسخن البدن ويزيد في حرارته ويقطع البلغم ويحلل النفخ ويصفي الحلق ويحفظ صحة أكثر الأبدان. إذن ابن قيم مدح وايد في الثوم. وأيضا نقل عن ابن سيناء، ابن سيناء يقول يؤكل نيئا ومطبوخا ومشويا، وينفع من وجع الصدر من البرد، ويخرج العلق من الحلق، وإذا دق مع الخل والملح والعسل ثم وضع على الضرس المتآكل فتته وأسقطه، وعلى الضرس الوجيع سكن وجعه، وإن دق منه مقدار درهمين وأخذ مع ماء العسل أخرج البلقم، وإذا طلب العسل يعني ثوم عسل على البهق نفع. ولكن أيضا قال أنه كثير لمضار من مضاره أنه يصدع ويضر الدماغ والعينين ويضعف البصر.

0: الأصفر ويعطش ويهيج الصفراء ويجيف رائحة الفم، ويذهب رائحته أن يمضق عليه ورق السذاب، يعني بقدونس شوي ناكل، وهذا فعلا يودي رائحة الثوم. على كل حال نرجع على الصيدلية الشعبية، ووجدنا أعزائي المستمعين أن في البيئة البحرينية اللي نقول لك كل من الثوم كوم، فتأكد أن هذه التجربة تجربة حقيقية وصادقة، وأدركنا الوقت، وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة، وأيضا نكون احنا وفقنا في اختيار موادها، وأتمنى لقاءكم في حلقة قادمة، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتب.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزنا بطبعنا.
3: بمناسبة اليوم الوطني أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وإلى كافة الشعب السعودي. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان والتطور والازدهار.
4: بمناسبة اليوم الوطني أتقدم بالتهنئة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظ الله ولولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي، وعسى أن يديم الله عز وجل علينا الأمن والأمان وعلى الأمة الإسلامية.

0: أذن بطبعنا.
1: أهنئ المملكة العربية السعودية وأهنئ الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان على اليوم الوطني، وحب أشكر مملكة البحرين على احتفالها معنا في هذا اليوم، سائلاً الله أن يحفظ بلادينا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.
2: في البداية حبيت أهني الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، وعلى رأسهم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمين أمير محمد بن سلمان آل سعود، وإحنا والشعب السعودي شعب واحد وفرحاتنا واحدة، وإن شاء الله الله يدوم الأفراح عليهم وعلينا يا رب.
3: أهني المملكة العربية السعودية باليوم الوطني وبالاحتفالات، وإحنا سعيدين في مملكة البحرين أننا قاعدين نشاركهم احتفالاتهم بالفعاليات اللي تقوم فيها مملكة البحرين بالاحتفال بهاي اليوم، والله يدوم عليكم نعمة الأمن والأمان.

0: من البحرين للدار السعودية،
1: من البحرين للدار السعودية. سلام الله عليكم من هل البحرين، مواقفكم معانا نارها حية، تواريخ الزمن تشهد ليوم الدين، على عز وعلى عرضات نجدية، في يوم أفراحكم كلنا سعودي،
0: في يوم أفراحكم كلنا سعودي.

0: أذن بطبعنا.
1: بمناسبة اليوم الوطني أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وإلى كافة الشعب السعودي. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان والتطور والازدهار.
2: بمناسبة اليوم الوطني أتقدم بالتهنئة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظ الله ولولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي، وعسى أن يديم الله عز وجل علينا الأمن والأمان وعلى الأمة الإسلامية.

نبض الملاعب نبض الملاعب برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا وبرنامجكم اليومي نبض الملاعب. برنامج نبض الملاعب يأتيكم من الأحد إلى الخميس. في البداية تقبل

تقبلوا تحيات فريق العمل. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم. وتحيات الإخراج تقبلوها من المخرج علي الحادي.

اليوم مستمعينا سنخصص الجزء الأكبر من برنامجنا نبض الملاعب للحديث عن اليوم الوطني السعودي وإنجازات المملكة العربية السعودية في عيدها 96. كل عام والمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا بألف خير، وأدام الله نعمة الأمن والأمان على المملكة.

0: وللحديث أكثر حول اليوم الوطني السعودي، يسرنا ويسعدنا أن تكون ضيفتنا من المملكة العربية السعودية الشقيقة الإعلامية السعودية نوف سلطان. حياك الله معنا مسعود.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير، حياكم الله.
0: يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يعافيك يا رب، كالعادة الهوى البحريني وإذاعة البحرين وحضرتك كمان برضو إبراهيم، الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. أولا نقول لكم ألف مبروك وكل عام والمملكة العربية السعودية حكومة وشعب بألف خير يا رب.
1: كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله، وكل عام والمملكة العربية السعودية وشقيقتها في دول الخليج والعالم العربي بأسره بألف خير وصحة وسلامة، وعسى الله يحفظ الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان، عراب المستقبل بالنسبة لنا، بالنسبة للشرق الأوسط، يعني أمير الشباب زي ما يقولون، القائد الملهم لنا في كل شيء.
0: جميل جميل. طيب أم مسعود، اليوم احتفالات في المملكة العربية السعودية وفي جميع أرجائها، شرقها غربها الوسط شمال جنوب، أنت كيف شاهدتي هذه الاحتفالات؟
1: والله طويل العمر الاحتفالات بادية من يومين.
0: نعم.
1: الحقيقة أو من ثلاث أيام. صرت عادي أنك أنت تمر تلاقي المباني لونها أخضر، تلاقي
0: صحيح.
1: شعار موجود على كل المباني. تلاقي الجيل كل الشباب واللي أكبر منهم فرحة قاعدة تكتفي الكل بكل الأعمار. أنت ما تستغرب أنك أنت تمشي الساعة 2 الظهر في طريق وتلاقي الإعلام مرفوعة
0: صحيح.
1: قبل اليوم الوطني. فرصة أنه الكل يعرف هذا الموضوع في التاريخ، ليه قاعد ينعاد 96 سنة مرت على إيش؟ مرت على أقدام حافية، مرت على جهد المؤسس.
0: نعم.
1: ورجاله. 96 سنة مرت على توحيد هالمملكة العظيمة. من قبل 96 سنة ما كان في نفط، ما كان في بترول، ما كان
0: صحيح. فيه.
1: اليوم احنا قاعدين نشوف آباء أو أجداد أسسوا وآباء كملوا، وأبناء اليوم احنا قاعدين نطور.
0: نعم.
1: ونعيش ونشهد نهضة، اللهم لك الحمد والشكر، هو فضل الله سبحانه وتعالى علينا أولا وأخيرا من قبل ومن بعد على هذه الأرض طويل العمر.
0: جميل جميل. طيب خلنا نتكلم، احنا دام يعني برنامجنا رياضي وانت قريبة ايضا من الواقع، خاصة انك يعني من اهل الرياض، وشفتي كيف تطور الرياضة في المملكة العربية السعودية.

0: وأيضا الأحداث اللي تتوالى في المملكة، وأصبحت المملكة العربية السعودية والرياض بالتحديد يعني المدن الأخرى تستقطب أكبر الأحداث الدولية في مختلف الرياضات، بل يعني وصولا طبعا إلى كأس العالم إذا الله راد وعطانا عمر راح يكون في المملكة العربية السعودية. فأنت كيف تشوفين هذه النهضة والسياحة الرياضية والاستقطاب لهذه الرياضات؟
1: الحقيقة أنك تفضلت بجانب جدا مهم، هو الاستقطاب لنجوم الرياضة. نعم. إنجاز التعبير اليوم إحنا قاعدين نشوف شيء في المصارعة، قاعدين نشوف في الرياضات الإلكترونية، قاعدين نشوف في رياضة كرة القدم. اليوم لما يتكلم أحد مثل كريستيانو رونالدو عن المملكة العربية السعودية يصور مشروع البحر الأحمر، نشوف اليوم الكل حوالين العالم، الأطفال الصغار الكبار يلبسون شعار النصر.
0: صحيح.
1: ويسألون مين هذا النادي وين هو موجود وكذا. نمط الحياة اللي قاعد ينقلوا أيقونة مثل كريستيانو رونالدو، أنا أعتقد أنه من أكبر التسويق الجميل اللي حدث للرياضة السعودية عامة، الرياضة العربية بشكل خاص، لأنه استقطبت أسماء الحقيقة جدا مهمة وأسماء جدا عالية ومرتفعة في الحشد خلينا نقول والشهرة اللي موجودة والمطلوبة. فأحنا قاعدين ننقل للعالم شيء مختلف عن الداخل السعودي.
0: صحيح.
1: عن الرياضة الخليجية بشكل عام لهذول الناس اللي هم ما يعرفون إحنا وين، ما يعرفون وشو الخليج يمكن، لكنهم في أماكن بعيدة وقرى نائية من الدول والمدن اللي موجودة، ومع كذا قاعد ينقلنا ويوصلنا لهم أحد مثل كريستيانو ومثل غيرها من الأيقونات واللعيبة اللي موجودين في كل أندية المملكة.
0: نعم.
1: أعتقد أن استقطاب للمملكة خاصة لمنطقة الخليج بشكل عام لمثل هذا الأمر، تسويق نمط الحياة إذا تتفق معي طال عمرك.
0: صحيح.
1: من واقع هذه الأيقونات قاعد يعكس ويعطي أثر ومدى بعيد. نعم. جدا. فأعتقد أنه إحنا يعني نجحنا في هذا الموضوع بشكل جدا كبير.
0: جميل جميل. أيضا يمكن المميز مسعود اللي لاحظناه أن يعني الأعمال أغلبيتها قائمة على شباب وطاقات سعودية، سواء في التنظيم سواء في الإدارة، هاي الأمور فأيضا هاي شيء مميز أتصور ويحسب للمملكة
1: بلا شك طال عمرك. أضف إليه استغلال الكوادر السعودية الشابة في هذا الأمر ودخول الاستثمار الرياضي بشكل جدا كبير، يمكن من أهم الجهات اللي يعني تذكر فتشكر في هذا الأمر البي آي إف، صندوق الاستثمارات العامة.
0: صحيح.
1: فمثل هذا الأمر حينقلنا إلى احترافية أعلى الحقيقة مما كنا إحنا عليه. وجود الاستثمار المالي والتجاري في هذا الأمر يعكس بلا شك إيجابا، لأنه تعرف المسألة تعدت الهواية، تعدت أنه إحنا عندنا منتخب قاعد ينافس مثلا أو أندية تنافس فقط على مستوى الخليج. لا لا، إحنا اليوم عندنا استثمار مدر على المدى القريب وعلى المدى البعيد. فأنا أعتقد أنه توافق القدرات الشبابية زي ما تفضلت مع وجود الجهات المستثمرة الموغلة صراحة بالاحترافية في هذا الأمر مثل صندوق الاستثمارات وغيرها، مثل وجود المستثمر الأجنبي أيضا في هذا الأمر زي ما شفنا في نادي الخلود وغيره.
0: نعم.
1: أعتقد أنه خطوة جدا متقدمة لعل المملكة تكون سابقة فيها في المنطقة بإذن الله.
0: جميل. طيب يعني مصادفة جميلة أن اليوم الوطني السعودي يكون مع افتتاح بطولة محببة لنا احنا كخليجيين وهي كأس الخليج، ويعني صار من محاسن الصدف انها مع اليوم الوطني السعودي. انتم كيف شاهدتم يعني قدوم الأشقاء اليكم وهذه يعني البطولة حاليا؟
1: والله انها صادفت يعني زي ما يقولون خيرا على خير.
0: نعم.
1: يعني ما صرنا نحتفل لحالنا، صرنا حتى
0: سبحان الله
1: في دول الخليج.
0: نعم.
1: كلهم موجودين اليوم معانا.
0: نعم.
1: فالحقيقه انه بالعكس يعني الله يحييهم من ممشاهم الى ملفاهم، بالاخير يزيد اليوم الوطني فرحه وجمال وجودهم معانا اكيد بلا شك في المملكه في هالمناسبه الجميله اللي انا من وجهه نظري الكل فيها فايز.
0: نعم.
1: يعني صح، اتمنى الفوز اكيد للمملكه.
0: اكيد حق مشروع، حق مشروع. نعم.
1: بلا شك. لكن هذه البطولة الوحيدة اللي أنا أقول ما فيها خسران
0: أكيد.
1: يعني وين ما يروح الكاس هو رايح في الخليج.

0: خليج حنا وعلى قولهم خليجنا واحد دائما وابدا.
1: اكيد اكيد. طيب احنا اذا الله راد يعني موعودين بعد سنوات قليله مع كاس العالم. انت في هذا التطور الكبير اللهم لك الحمد يعني اللي تشهده المملكه، كيف تشوفين التطور القادم، رؤيتكم انتم كسعوديين لها؟
0: والله شوفي طويل العمر، اولا ندعي دائما بسلامه وطوله العمر خادم الحرمين الشريفين
1: اللهم امين
0: الملك سلمان بن عبد العزيز، عسى الله يحفظه ويخليه لنا ويلحقنا خير في كل ما نوينا في اللي جاي، هو موجود هو ولي عهده يا رب العالمين. هذا اولا. اليوم انا جايه الحقيقه عندي احتفاليه في مناسبه وطنيه وانا جايه بالطريق يوريني سلطان ولدي يقول لي ماما شوفي هذا الاستاذ حق جامعه الامام.
1: اي نعم.
0: فقعدت أقول له أنه مرة كبير، قال لي إيه أعتقد أنه من الاستعدادات اللي موجودة لملاعب كأس العالم.
1: حلو.
0: فأعتقد أن التحضير كان يعني مبكر جدا وجميل جدا، منتظرين الحقيقة أكيد على أهبة الاستعداد لهذا الحدث اللي اليوم نحن قاعدين نقرأ فيه الحقيقة نقلة الرياضة للدولة المنظمة بلا شك. احنا شفنا قطر والإبداع اللي صار في قطر،
1: صحيح،
0: وكلنا كنا قطر في كأس العالم. اليوم أنا أعتقد أنه كل العرب أكيد وكل الخليجيين بلا شك حيكونون سعوديين
1: بلا شك
0: في وجود كأس العالم في المملكة العربية السعودية، لكنه بلا شك أنا أشوفه نقلة نوعية تتويج الحقيقة لعمل جهود مرة كبيرة من خلال مشوار الرؤية 2030، عسى الله يحفظ الأمير محمد يطول بعمره، اللي فعلا عطانا هذا الهدف وجعل للأحداث أهداف، جعلنا إحنا، وهذه يعني خليني أقول لك إياها، إحنا صرنا ما عاد نتكلم فقط عن مشاريعنا الشخصية أو عن إحنا ولا أسرنا ولا لا صرنا نمشي مع تقويم المملكة العربية السعودية. صرنا
1: صحيح.
0: نشوف إحنا وين رايحين، صرنا نشوف مشاريعنا، صرنا نشوف استثماراتنا، صارت الناس تعلم أولادها تقول له ادخل التخصص الفلاني لأنه عندنا في بعد كم سنة بيكون كذا، فبيكون في شركات
1: بالضبط.
0: أكثر بيكون في أحداث أكثر بيكون في، فأنا أعتقد أنه المواكبة بفضل الروح الجميلة اللي بسها الأمير محمد في هالمجتمع خلت فيه تطلعات وتصور للأسرة نفسها من الداخل، وهذا الحقيقة خطاب جمعي يعني يذكر فيشكر ويمتن له من قبل ولي العهد الله يحفظه لما أعطانا كل هذه الأشياء وغير، لأنه من الصعوبة ترى إذا تتفق معي إبراهيم أنه الأسرة من الداخل تتغير،
1: صحيح،
0: الفكر نفسه يتغير.
1: صحيح.
0: اليوم أنت تشوف جيل الشباب وجيل الآباء جيل الكبار الكل كان يعني صار يمشي تلقائيا وكأنه لسان الحال يقول أبغى أكون مشارك.
1: أكيد.
0: بطريقتي وبحسب مساحتي المتاحة لي.
1: نعم جميل جميل. طيب إحنا قبل ختام معاك حابين كلمة أخيرة منك بهاي المناسبة.
0: والله شوفي طويل العمر في كل مناسبة خليجية أدعي دائما أن الله يحفظ الخليج قيادة وشعبا،
1: اللهم آمين،
0: دول الخليج بشكل عام عسى الله يحفظهم يديم علينا الأمن والأمان وعسى الله سبحانه وتعالى يعني يطرح البركة في كل هذه القيادات والشعوب وتكون مواكبة الحقيقة لكل النهضات اللي تتطلع لها قيادات الخليج بشكل عام.
1: نعم.
0: أزمة يمر فيها الخليج اليوم بلا شك ما تخفى على أحد عنق زجاجة، لكن إن شاء الله إحنا حنعديها كعادة الخليج دائما
1: إن شاء الله.
0: للمملكة العربية السعودية ودي أقول كلمة،
1: تفضل.
0: أقول عسى الله يحفظ لنا الملك سلمان وولي عهده وعسانا دائما وحنا في ظلهم، وعسى الله سبحانه وتعالى يحفظ المملكة ويعديها عنق الزجاجة اللي احنا قاعدين نمر فيه من الأحداث اللي صايرة.
1: نعم.
0: بلا شك أحيانا الأزمات تجي علشان تكشف لكل مدى الارتباط مع القيادة.
1: نعم.
0: ومدى الانتماء للقيادة ومدى الحرص على هذا الأمر. اليوم دوري ودورك كإعلاميين كل مين بحسب الأداء اللي يملكها.
1: نعم.
0: هو أنه احنا نعلن هذه الروح نبثها في العالم، نوجه الرسالة لكل أحد احنا كيف مع حكوماتنا، احنا كيف مع قياداتنا، احنا كيف انتمائنا. ما حد يقدر يوصلك الا اذا كان عندك ضعف، والحقيقه ان احنا قوياء بالله سبحانه وتعالى اولا، ثم قيادات رشيده وبحكومات جميله وبانتماء مجتمعي جدا رائع نشوف انفسنا فيه على اجمل واكمل ما يكون. دائما في كل واحد فينا يسأل الله سبحانه وتعالى انه يكون عند حسن ظن القياده وعند حسن ظن انه يكون يملك الصوت، يملك الكلمه، يملك المايك اللي ممكن يوصل فيه رساله لكل العالم.

0: جميل جدا، وحفظ الله المملكة حكومة وشعبا، وكل عام وانتم بخير، والله يدوم عليكم نعمة الأمن والأمان يا ربي.
1: آمين. يحفظ كمان مملكة البحرين حكومة وشعب، وخليجنا كل دولة حكومة وشعبا وقيادة. أنا شاكرة لكم وممتنة الحقيقة على هذه اللقاء. أتمنى أني كنت ضيف جميل عكس ما ترجوه إن شاء الله في برنامجك الجميل. كل التحية لك، إعلامي قدير، صوت خليجي، إحنا دائما نفتخر فيه وين ما كنت.
0: كل الشكر والتقدير لك الإعلامية السعودية نوف سلطان، شاكرين لك مرة أخرى، وكل عام وأنتم بخير. شكرا.
1: ألف شكر لك طال عمرك. ألف شكر.
0: مع السلامة.

حياكم الله مستمعينا، وفي أبرز أخبارنا: تتصدر منافسات ألعاب القوى المشاركة البحرينية في منافسات يوم الخميس ضمن الألعاب الآسيوية مع مشاركة عدد من لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني في سباقات متنوعة، إلى جانب حضور بحريني في الألعاب الإلكترونية والرماية وكذلك السباحة والملاكمة.

سهل لاعبو منتخب الوطن لكرة الطاولة مشاركتهم في منافسات زوجي الرجال بدورة الألعاب الآسيوية 20 بتحقيق انتصارين متتاليين بعد نجاح الثنائي محمد عباس وراشد سند والثنائي سيد مرتضى محفوظ ومحمد العالي في تجاوز مواجهتيهما الافتتاحيتين بالدور الرابع والستين بالمسابقات.

حضر سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس وفد مملكة البحرين المشارك في دورة الألعاب الآسيوية 20 إيتشي ناغويا 2026 حفل الاستقبال الذي أقامته بعثة المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني السعودي. وشهد الحفل حضور سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي رئيس اللجنة الأولمبية القطرية وسمو الأمير فهد بن جلوي آل سعود نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارا أولمبية السعودية وعدد من الشخصيات والقيادات الرياضية ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

تحية خليجي 27 التقت في المباراة الأولى منتخبات عمان مع العراق، وانتهت المباراة بتعادل المنتخبين بهدف لكل منهما. أما المباراة القادمة فستكون في 10 مساء بين المنتخب السعودي صاحب الأرض والجمهور، وسيقابل المنتخب الكويتي.

في أبرز الأخبار العالمية، يستعد منتخب ألمانيا لانطلاق مرحلة جديدة تحت قيادة المخضرم يورغن كلوب، الذي يخوض مباراته الأولى أمام هولندا في دوري الأمم الأوروبية غدا الخميس بعد 87 يوما من الخروج من كأس العالم. وأظهر كلوب حماسا كبيرا خلال الأيام الأولى مع المنتخب، وقال اللاعبون جميعا لديهم رغبة وبالتالي نشعر بانطلاقة مميزة. حدد كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي أهدافه في الفترة المقبلة، مشيدا بخطوة التعاقد مع جورجي جيسوس لقيادة منتخب البرتغال. وفي سن 41 يبدأ كريستيانو رونالدو فصلا جديدا مع المنتخب البرتغالي، وربما يكون هذا هو الفصل الأخير، مع أن الأمور لا يمكن التنبؤ بها مع ابن ماديرا. في الخبر الأخير، تلقى منتخب فرنسا دفعة قوية قبل مواجهة تركيا بعدما عاد كيليان مبابي إلى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي إثر غيابه عن الميران بسبب معاناة من أعراض الإنفلونزا. وكان مهاجم ريال مدريد قد شعر بوعكة صحية حالت دون مشاركته في الحصة التدريبية الثانية للمنتخب الفرنسي تحت قيادة زين الدين زيدان. بهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية برنامجنا نبض الملاعب لهذا اليوم. في الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، تحايا الإخراج تقبلوها من المخرج علي الحادي. نستودعكم الله في أمان الله.

على رمال الصحراء ارتكزت راية الإباء خفاقة في علي السماء بأحرف النور تعانق الجوزاء. 23 من سبتمبر يوم توحيد المملكة، عزنا بطبعنا.

0: على رمال الصحراء ارتكزت راية الإباء خفاقة في علي السماء بأحرف النور تعانق الجوزاء. 23 سبتمبر يوم توحيد المملكة، عزنا بطبعنا.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين.
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين.
1: إذاعة البحرين.
3: هنا البحرين.
5: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير

0: حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير. فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير. تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعاتي. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير. إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة مملكة البحرين.
3: إذاعة البحرين.
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم ونسلط الضوء من خلاله على تاريخ إذاعة البحرين منذ نشأتها وحتى يومنا هذا، وطبعا ذلك بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس إذاعة البحرين. ولقاءاتنا مستمرة بدءا من جيل الرواد وحتى الجيل الحالي الذي ما زال يتألق بإذاعة البحرين بأعماله وبرامجه. أهلا بكم مستمعين الكرام، وباسمكم جميعا أرحب بضيفة هذا اللقاء الأستاذة والزميلة الإعلامية نورة بوشوك. أهلا وسهلا بك نورة معنا في هذا اللقاء، سعيدين بتواجدك معنا بهدف تسليط الضوء على تاريخ إذاعة البحرين في الفترة اللي تواجدت فيها، وأيضا عملت أيضا مع أسماء كبيرة راح نتعرف عليها أيضا.
1: أول شيء حياك الله حسن، وسعيدة جدا بوجودك طبعا وسط طاقم البرنامج الجميل وبرنامجكم الرائع. أشكركم على اختياري إن اليوم أمثل إذاعة مملكة البحرين في هذا الحقبة اللي أنا تواجدت فيها. أشكر طاقم البرنامج أيضا ويعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك نورة. طبعا احنا نعتمد مع ضيوفنا طريقة المسطرة الزمنية بحيث أن احنا نبدأ من النشأة والطفولة وكيف أثرت خلينا نقول هذه الفترة في الشغف الإعلامي، ثم يعني شيئا فشيئا إلى مرحلة دخول إذاعة البحرين. فنبدأ بذيك الفترة، كيف كانت نشأة نورة بوشوك؟
1: شوف، هو أمانة في المرحلة الابتدائية أنا بديت ألاحظ نفسي ميولي حق الإعلام. يعني يوم كنت يمكن في المرحلة الأولى من حياتي في الابتدائي كنت أحب أقرأ الجريدة. يعني هذه كانت أول ظهور الميول، كنت أخذ الجريدة وأقعد أقرأها كلها. فيعني كنت أحب أتكلم بأسلوب الأخبار. بعد فترة بديت أشوف المسلسلات وأطبق الحوار اللي موجود، أسجل صوتي، أحب أكتب، أحب يعني بدأت تظهر الميول شوية إن أنا كأني مقدمة، كأني مذيعة، أحب أستخدم الصوت، أحب القراءة. فكانت الميول واضحة من البداية يعني، وكانت كلها تظهر على هيئة الألعاب. يعني كنا نلعب أنا ويا بنات خالتي، أهلي، خواتي، بروحي حتى ساعات. فكانت هذه الفترة من الابتدائي بينت ميولي. لكن طبعا يعني أنت تعرف في هذاك الوقت ما حد يقول لك والله ها ترى أنت عندك ميول إعلامية أو أنه واضحة فيك ميول إعلامية. كنا نمشي سبحان الله يعني بالفطرة، ويعني بروحنا نكتشفين هذه الأشياء يوم كبرنا وعيننا صرنا نتذكر الأشياء القديمة.
0: لحين عندك الكاسيتات؟
1: لا والله موجودة والله، شلون زين.
0: من كان يسمعك لما تسجلي مثلا شغلة وتحسين مثلا هناك يعني إذا صح التعبير فيدباك؟
1: والله كانت بنت خالي صراحة الله يعطيها الصحة والعافية، كانت هي في عمري، فكنت أنا اللي أسوي الأجواء وهي كانت اللي تتبعني، يعني تحب أنها هي تشجعني تتبعني تقلدني. فحسيت أن هي كانت سبورت من غير ما كانت تدري. يعني
0: هل هذا الشيء بين في المدرسة بين المعلمات بين الطالبات؟
1: والله أمانة لا. يعني أكون معك صريحة، ما كان يبين في أيام المدرسة، وحتى يعني تخصصاتي في المدرسة ما كان لها علاقة بالإعلام. يعني أنا يمكن ميولي كانت أدبية واضحة، بس تعرف إحنا يمكن في نفس الفترة كنا نتبع ربعنا شنو بيختارون شنو التخصص، فكانت ميولي أدبية واخترت تجاري. وكان واضح في علاماتي في اللغة العربية إيش كثر كان

0: كانت مرتفعة في التعبير، كنت متميزة جدا، كان واضح يعني الميول الأدبية كانت كلها متجهة نحو الأدب، لكن للأسف اخترت أن أكون في تجاري وما كنت متحسفة أمانة. يمكن كنت أحتاج هذه الألفة خلينا نقول في وقت التعليم، ولكن سبحان الله يوم صار الجد الله سبحانه وتعالى هو اللي حطني في المكان الصحيح لما اخترت تخصص أعلام.
1: اختيارك تخصص الإعلام هل كان بنصيحة معينة أحد شاف فيك هذا النبوغ وهذا الاهتمام الأدبي فيعني انصحك أنه والله المفروض أن أنت ما تكونين مواصلة في المجال التجاري فتنتقلين للإعلام؟
0: هو أمانة تبي صدق حسن، يعني هذه اللحظة اللي حسيت أنه هي قرار شخصي وقرار نابع من قناعة، يعني لدرجة أن حتى الوالدة الله يذكرها بالخير كانت تقولي لا أنا كنت أتمناك أن أنت مثلا تكونين خدمة اجتماعية، صرين مشرفة، صرين في مجال التربوي والتعليمي. فكنت أنا ذيك الفترة عارفة شنو أبي، يعني من غير ما حد يوجهني، من غير ما حد يقول لي خلاص، يعني انتهت فترة الاختيارات العشوائية وصار أن لا، أن أنا في ذي الفترة لا أبي أختار الإعلام، واختاريت الإعلام. وانت عارف طبعا جامعة البحرين في فترة، يعني أول شيء فترة تمهيدية بعدين تقدر تختار أنت أي تخصص تبي في الإعلام نفسه. فحطيت تخصص علاقات عامة، تم رفض التخصص. حطيت تخصص المالتي ميديا، تم رفض التخصص. حطيت تخصص ثالث تخصص كان إذاعة وتلفزيون وتم قبول.
1: سبحان الله
0: لأن هذه قدري. فأنا يعني في ذيك الفترة يعني أنا من عائلة جدا محافظة، فيعني شلون أنت بتصيرين مذيعة وبتقدمين يعني شيء جديد على العائلة يعني. فأنا متوترة في ذيك الفترة يعني، وتعرف أنت في هذه المرحلة يعني ما تقدر تتخذ قرار كبير من هالنوع.
1: صحيح.
0: فرحت حق عميد الكلية قلت له لا أنا صراحة أبي أغير تخصصي وأبي أروح علاقات عامة. قال ليش؟ قلت له الأهل مبراضين. قال لي يعني حاول وياي إنه يقنعني وأنا لا مصرة. في النهاية قال لي خلاص أنت حين روحي عيشي التجربة، وإذا حسيت تخيل يعني أنت تروح حق شخص وتقول له لا وعندك سبب مقنع وهو يعني
1: يدفعك دفعا
0: يعني أزيد حق هالتجربة، ومو بس كذي أنت كأنك أنت يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي مسخرك حق هذا المكان، وكأنه هو توجيه وكأنه هو يعني قدر مثل ما تقول لازم أن أنت تحققه. يعني كانت
1: من كان عميد الكلية في وقتها؟
0: والله ما أذكر الصراحة يعني الأسامي، بس أنا قاعدة أتذكر الأشكال يعني صراحة، يعني إذا تبي الصج كثير من الأشخاص الدكاترة نسيت أساميهم إلا اللي مميزين اللي تعاملت معهم بشكل يعني مكرر، مثل أستاذة سامي أحمد درستني بعض المواد الإعلامية، محمد السيد طبعا أشهر من نار على علم، كثير من الأساتذة. فكانوا في أساتذة شوي أتذكرهم، الباقي صراحة لا. لكن سبحان الله يعني كأنه إذا الله سبحانه وتعالى أرادك لمكان وأنت تحمل رسالة معينة تسخر لك كل الأمور. وبعدها صار فترة الترينينج في الجامعة خلاص، فاخترت أن أنا إذاعة، أن الترينينج إذاعة بحكم أن زميلاتي كانوا يقولون لا الإذاعة أسهل في الترينينج وكذي. فهيت الإذاعة وبديت أن أنا أعد بالشكل المطلوب، شافوا إمكانياتي شافوا قدراتي. أتذكر أول من سمعني كان الأستاذ أحمد الشريان الله يذكره بالخير، كان مخرج في إذاعة البحرين، مخرج قدير. فقال ما شاء الله يعني أنت عندك إمكانيات وايد حلوة وصوتك حلو. فقلت له يعني ما يعني كنت يعني ما كنت أحس يجاملني، يعني ما كنت عارف أنه فعلا أن أنا عندي إمكانيات معينة. إنزين وبعد فترة سمعني شخص آخر وقال لي لا ما شاء الله عندك إمكانيات وأسلوبك حلو وإعدادك ممتاز، شنو هالسكريبت شنو هالأشياء هذا اللي سويتها.
1: طبعا أنت ما زلتي في الجامعة؟
0: في الجامعة ترينينج، كنت جاي ترينينج في الإذاعة. وانتهت فترة الترينينج على أمل أن أنا أتوظف في الإذاعة، بس ما كان في يعني فرص أمانة. بعدها تم فتح الرياضية، القناة الرياضية، وخبرونا أن يعني أن في فرص حق تدريب. رحت القناة الرياضية في التلفزيون وأول ما شافوني أول من شافني أنا قاعد أتذكر لك أول أشخاص اللي تعاملت معهم كان أخوي عمار البناي كان هو يعني ملزم بإعداد الإعلاميين فكنت أنا

0: وزميلي محمد عيسى كنا في نفس الفترة داخلين وشاف أنه شاف إمكانياتنا من بين تقريبا 70 إعلامي تم اختياري أنا ويا محمد عيسى. فأول ما شافوني المصورين لما كنت أتكلم أمام الكاميرا كانوا يقولوا ما شاء الله أنت محترفة وأنت قوية. فأنا كنت هني توني أتعرف على إمكانيات الإعلامية من هذه الفترة لما سمعت أن الناس قعد يعني تشوفني أنا كإعلامية وتشوف إمكانياتي هني بديت أعرف إن أنا ترى فيني هذا الخصال. أما في يعني في السابق يعني ما حد لفت انتباهي لا من أهلي ولا من معلميني سواء في المدرسة أو في الجامعة. فسبحان الله كان الحافز أكثر من الموظفين اللي اشتغلت معاهم في الإعلام. ولكن الوالد يعني هذه دائما النقطة أنا أقولها الوالد الله يحفظه كان دائما يشجعني حق هذا المجال. يعني أول ما دخلت واشتغلت في الرياضية كان يقول لي كان دائما يشجعني كان هو الناقد الأول لي لما أنا أخطأ مثلا في عمل الإعلامي. دائما كنت أشوف فيه أنه أنت لا توقفين عن طموح معين دائما كبري طموحاتك عززي من إمكانياتك. وكان هو اللي شجعني بشكل كبير يعني الحمد لله يعني من بعد الله سبحانه وتعالى كان له دور.
1: نعم ودائما الملاحظات اللي يعني تأتي من بيئة العمل يعني يمكن لاحتكاكهم دائما في جو العمل ويعني نمط التقديم وغيره. صحيح. لكن أن يأتي التشجيع يعني من الوالد وهو يمكن خارج منظومة العمل فهذا يعني أدعى وأقوى.
0: صحيح.
1: نعم. بعد ما انتهت فترة الترينينج التحقتي بالقناة الرياضية. وش كثر تميت هناك في القناة الرياضية؟
0: تميت تقريبا يعني قول من 2008 يعني من بعد ما انتهت التريننج على طول مال الجامعة التحقت بالرياضية من 2008 ل 2010 تقريبا سنتين كنت موجودة وكنت أزور الإذاعة وكنت أتعرف على القامات اللي كانت موجودة هني. لحقت على الله يذكرها بالخير الأستاذة أمينة الشبلان كانت هي معدة ومقدمة كانت هي رئيسة المذيعين في ذيك الفترة. ولحقت بكريم الزيداني الله يرحمها بدرية عبد اللطيف الله يذكرها بالخير بدرية كمال فوزية محمد فاطمة الدوسري الله يرحمها يعني كلهم هذين الأشخاص أنا لحقت عليهم وتعاملت معهم وعاصرت هذه الفترة وكانت صراحة من أجمل الفترات اللي أنا يعني التحقت فيها في الإذاعة. فتقريبا في الرياضية سنتين وكنت أزور الإذاعة من فترة والثانية وبعدها انتقلت من الرياضية إلى الأخبار. أذكر في هذا الانتقالة طبعا كنت أنا أشتغل في الرياضية وحاب العمل الرياضي ولكن الأستاذ سام هجرت شاف فيني أيضا هذه الإمكانيات قال لي أنا حاب تقديمك وحاب حضورك أنت شابة بحرينية حلو وجودك على شاشة تلفزيون البحرين خاصة الأخبار. فخذاني هذه الفترة كنت أقدم تقارير خارجية وكنت فعلا أدي شغلي يعني على أحسن ما يمكن. وأنا في الأخبار أستاذ يونس سلمان كان يبحث عني يعني كان هو ماسك الإذاعة الشبابية في هذه الفترة.
1: أيوة.
0: وياني لي الأخبار وقال أنا بيش تكونين من ضمن فريقنا من ضمن الإذاعة فأنا حاب أن تواجدش أمانة ويانا. فأسعدني صراحة الموضوع ومن هني دخلت الإذاعة. وبعدها تعرفت على الإذاعة وعلى زملائي في الإذاعة وتم ترشيح أن أنا أنتقل أيضا إلى إذاعة البحرين وكان تقريبا في 2000 و يعني أمانة أنا في الأخبار ممكن ظليت أقل من سنة وانتقلت في 2010 إلى الإذاعة كموظفة رسمية في وزارة الإعلام.
1: إذا دخلت الإذاعة من باب الإذاعة الشبابية.
0: إيه نعم تقريبا من يعني بشكل رسمي وعندي برامج خاصة يعني كنت أنا يعني مستعدة أن أنا أدخل الإذاعة الشبابية ولكن أمانة ما قدمت ولا برنامج في الإذاعة الشبابية لأن طاقم بحرين في أستاذ خالد درويش كان حاب أن أنا أقدم برنامج في إذاعة بحرين في أم ومجرد تواجدي في الإذاعة كان أيضا يفتح هذه الفرصة وكنت أول مذيعة تقدم برنامج صباحي على بحرين اف ام وكان بعنوان بريكفاست شو وكنت أقدم من الساعة 6 للساعة 8 صباحا. أول ما عرضوا علي الوقت أول ما عرضوا علي البرنامج كنت سعيدة صراحة أن أنا بكون من ضمن نجوم بحرين اف ام اللي

0: يقدمون برامج ترفيهية، وأنا أحس صراحة هذا جزء من شخصيتي أيضا وطريقة تقديمي. فكنت سعيدة، بس يوم قالوا لي الوقت هني قلت لهم ليش تتقمون مني؟ يعني إيش معنى هالوقت؟ فقالوا لي لا بالعكس، ترى هو وقت أثري وممتاز، بتكونين أنت من أول الإذاعات اللي تطلع على الهواء، إذاعات الخليجية، وتقدم برامج من هالنوع. حبيت هالتحدي، ومن بعد ما عشت هذا التحدي لأول مرة على الهواء وعندي أنا برنامج خاص وأول مرة في الإذاعة، فكان شوية مسؤولية، وكنت قلقة أن أبي أطلع بيرفكت، وأن أبي أحاسب حق كل ثغرة من الثغرات الموجودة، وما يكون يعني عندي خطأ، وأن يعني أطلع على الهواء وأنا واثقة من نفسي. والحمد لله قدرت وتمكنت، وكنت ملفتة حق الجمهور البحريني هذيك الفترة. ليش؟ لأن كانوا كلهم يسألون سؤال واحد، الساعة كم تقعدين؟
1: إذا طلعنا على
0: الساعة كم؟ إيه بالضبط، وتضحكين وتستانسين، أنت شو تسوين؟ فكان كل الناس اللي تشوفني واللي تتصل في البرنامج يسألوني هذا السؤال. الحمد لله أثبت نفسي وحصلت إشارات حلوة مع هذا الظهور، كتبوا عني شخصيات حلوة مؤثرة في مملكة البحرين، كتبوا عن البرنامج، كتبوا عني أنا كمذيعة، فحسيت إن هالشيء يعني عزز من ثقتي بنفسي، وكان في أمانة هني تشجيع توجيه مستمر. فهذه كانت الانطلاقة الأولى الحقيقية يعني في الإذاعة.
1: نعم، جميل هذا القبول.
0: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
1: الصدى اللي يعني يحتاج الحقيقة من يقدم في الإذاعة أو في التلفزيون، وهذه هو مجاله، يعني هم الجمهور، فهم اللي راح يتلقون المادة فيقبلونها أو يرفضونها.
0: الحمد لله،
1: لكن
0: الحمد لله.
1: يقبلونها الحمد لله، معناته أن احنا في السليم
0: الحمد لله، فضل من الله سبحانه وتعالى. أنا دائما أقول كل توفيق في هذا الحياة، يمكن احنا نسعى سعي بسيط، يمكن القدم شيء عادي، ولكن القبول والفضل كله يعود لله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه. هل تذكرين الطاقم العمل اللي كان معاك، اللي يقعد معاك من 6 الصبح للساعة 8؟
0: كان واحد، هو
1: بس واحد،
0: فهد الجزاف، الله يذكره بالخير، مخرجنا فهد الجزاف. هاي طبعا كانت في البدايات، لكن بعدين أيضا انضم لنا أحمد بريان، وكان أيضا جزء من الفريق، الله يذكرها بالخير، جميل الشاعر. وبعدين صرت أنا الجوكر في البرنامج الصباحي، فصرت أنا موجودة وينضمون لي بعض الزملاء. أول من انضم لي كان زميلي فايز السادة، وبعدين انضمت لنا أم عبد الله الإعلامية نسرين معروف، في هذا الوقت بالتحديد أنا أتكلم لك عنها. وبعدين انضم لنا سالم العثمان، وقبلها كان عصام ناصر، الإعلامي عصام ناصر، وبعدها يونس العيد. فأنا الجوكر موجودة ثابتة في البرامج الصباحية، وكانوا هم كلهم ينضمون للبرنامج، وكل واحد أمانة أضاف إضافة جميلة، أضاف لمسته، شخصيته الإعلامية، قدم للبرنامج شيء فعلا له ثقله. وكنت سعيدة جدا، ولأن أنا كنت أحب الشيء بشغف، أعتقد لذلك كنت أنا اللي ثابتة في الموضوع، لأن أنا كنت حابة الأجواء الصباحية، خلاص بديت أتعلق فيها، بديت أحس أن الجمهور الصباحي دائما بحاجة للاستماع إلى الأشياء اللي أنا أقدمها بطريقتي وأسلوبي.
1: على ذكر الجمهور، وإحنا راح نرجع إلى الإذاعة، لما تكونين خارج الإذاعة هل تذكرين بعض المواقف اللي ما زالت محفورة في ذاكرتك مع الجمهور، لما مثلا يسمعون صوتك يعني يعرفون أن أنت اللي تقدمين البرنامج الصبح؟
0: تشوف، هذا أذكر أول ما بدأ الإنستغرام، وكان أتوقع في 2012
1: تقريبا
0: في 2012. فأنا يعني كنت ما أستخدم السوشيال ميديا، ولا عندنا كلنا سوشيال ميديا، ولا نعرف إنستغرام ولا شيء. فصار الإنستغرام خلاص، الكل بدأ يستخدم الإنستغرام، وأذكر الفيديو اللي أنا صورته، قلت لهم حياكم الله، في ناس يمكن دائما تسمع صوتي ودها تشوفني، أنا اليوم أقول لكم صباح الخير. وكنت أصبح لهم، وكان استوديو يعني أذكر استوديو بحرين اف ام. فكانت التعليقات، يا ريتني أنا لحين ما زلت محتفظة في هذا الفيديو، كانت التعليقات تحت البوست، أنت نورة أخيرا شفناك، هذه كانت أحلى لقطة في الحياة، مع أنه أنا كنت أطلع لهم في التلفزيون، بس ما كنت أركض.

الأثر اللي تركته في الإذاعة. يعني تعرف أنت لما المستمع أو جمهور البحريني بالذات اللي يمتلك ذوق خاص في الصباح لما يسمعك ويتقبلك، هذا أنا أعتبره بحد ذاته إنجاز. وكنت أنا أطلع في التلفزيون بس ما كان لي الأثر نفس اللي تركته في نفوسهم من الصباح، من أول ما يفتحون الراديو يسمعوني ويستقبلون كلماتي أو حتى رسائل التحفيزية. فهذا كان شوية المواقف الجميلة. وأنا أمانة يعني ما أحب الأماكن اللي فيها تواجد ناس أو المجمعات أو الأماكن اللي فيها لويا، دائما أتجنبها، فما كنت أظهر وايد حق الجمهور. ساعات أثناء اللقاءات العائلية أكتشف إن في ناس يعرفوني يجون يسلمون علي، أحب هذا الشعور الودي. في ناس مثلا يقابلون أهلي ها يقولون حق أبوي هذه بنتك ما شاء الله، يقول حق أمي بنت. فكنت أحب أسمع ردود الأفعال خاصة أو ردود ال خلينا نقول ردود أفعال الناس عني من خلال أمي وأبوي وهلي. كنت هذا الشيء يعني وايد بالنسبة لي كنت ممتن له، شكثر أهما يوصلون للرسالة بطريقة إيجابية.

0: في ناس مثلا يقابلون اهلك ها يقولون حق ابوي هذه بنتك ما شاء الله، يقول حق امي بنت. فكنت احب اسمع ردود الافعال خاصه او ردود ال خلينا نقول ردود افعال الناس عني من خلال امي وابوي وهلي. كنت هذا الشيء يعني وايد بالنسبه لي، كنت ممتنه له ايش كثر هم يوصلون الرساله بطريقه ايجابيه، هم يكونون فخورين فيني اكثر من صحيح. لما توصلني انا الرساله وتفرحني صحيح. فكان هذا الشعور جميل.
1: ان شاء الله يدوم ان شاء الله. يعني دائما هذا التألق والنجاح. هل بقيتي في بحرين اف ام ولا ايضا صار لك مجال تقدمين في اذاعات ثانيه او موجات ثانيه من اذاعات البحرين؟
0: لا طبعا اكيد صار لي مجال اني اقدم في كل الاذاعات تقريبا. في اذاعه البرنامج العام اذكر اول ما دخلت الاذاعه في 2010 قبل الاف ام قدمت في اذاعه البرنامج العام مسابقات، قدمت برامج رياضيه مع الله يرحمه توفيق صالحي، قدمت مع كثير من القامات حتى مع استقلال احمد الله يذكرها بالخير ويعطيها الصحه والعافيه. قدمت تقريبا مع كل الزملاء في هذيك الفتره.
1: اي يعني المذيعين اللي في البرنامج العام يختلفون عن بحرين اف ام شوي.
0: اي تقريبا.
1: من تذكرين منهم؟
0: علي حسين. علي حسين أمانة بعد أحب أوجه له تحية، وكان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تدريبنا يوم الجامعة أمانة قبل الله إحنا ندخل خلينا نقول العالم الإعلامي في الوزارة، كان هو اللي دربنا ويرشدنا وكان يعطينا كثير من وقته، وكان وما زال أمانة هو المرشد والأخ الكبير اللي إحنا ما بقول كبيرة كبرة بس أخونا العزيز اللي فعلا دائما نسمع نصائحه السديدة، وها أمانة يعني مثال وقدوة طيبة لكل الإعلاميين اللي ودهم أنهم يعني يكونون بمثل مستواه الإعلامي. فقدمت مع استقلال، قدمت مع توفيق صالحي كان في الرياضة، قدمت مع فواز العبدالله كان يقدم في الإذاعة، قدمت مع هدى درويش أول ما جيت هني تريننج في الجامعة، أول ما طلع صوتي على الهواء كان مع زميلتي هدى درويش. وكثير صراحة يعني وأفتخر فيهم كلهم وأحبهم كلهم. قدمت مع زملائنا الحاليين في حقبتنا الحالية، بس أنا قاعدة أتذكر لك الأشخاص اللي من أول ما قدمت معهم.
1: جميل.
0: بس كلهم تقريبا قدمت معهم والنعم فيهم، وكنت سعيدة وتشرف أمانة بتقديمي وياهم.
1: ذكرتي في مرحلة التريننج المخرج القدير أحمد الشريان.
0: نعم.
1: من تذكرين أيضا من المخرجين اللي كانوا معاك في البرنامج العام، بما أن احنا ذكرنا مخرجين موجة بحرين اف ام في وقت البرنامج الصباحي؟
0: أذكر الله يذكرها بالخير لطيفة بمطيع، جميلة بمطيع، كانوا من الشخصيات اللي أنا دائما أثروا فيني ووجودهم كان يعني طيب أمانة. من المخرجين أذكر مخرج محمد حسن، محمد الجابر، أذكر يوسف خيري بعد الله يذكره بالخير. يعني كلهم شخصيات هذا لين يعني عاشرتهم واشتغلت معاهم وكنت جدا سعيدة أمانة.
1: هل تذكرين مواقف معاهم لحد الحين ما تنسينها، كلمات سمعتيها من يعني خصوصا أنهم جيل يعني متقدم وجيل يعني رائد يعتبر، فهل يعني في بعض الكلمات أو بعض الجمل ما زالت بالنسبة لنورة يعني لما تستذكرها يعني ما زالت تتعلم منها أو ما زالت يعني بالنسبة لها شيء كبير؟
0: شوف أمانة تعلمنا من كل واحد في الإذاعة خاصة القامات الكبيرة اللي كانت موجودة في الإذاعة شيء. تعلمت من الأستاذة بدرية عبد اللطيف اللطافة والحنية والحميمية في التعامل، يعني هي تعاملنا في الإذاعة كانت مو بأن هي يعني رئيستنا أو أن هي زميلتنا، كانت تعاملنا كأنها أم لعيالها، فكنت ألامس فيها هذا الشعور وأحس إيش كذا هذا الشيء أثر في شخصياتنا إحنا كإعلاميين اليوم.
1: هاي بين ترى في نبرة صوتها يعني
0: صحيح.
1: لما تسمعين أم
0: صح هي. ولما تكلمك كأم، لما تنصحك كأم، فكنا نحس بأجواء حميمية في الإذاعة هني. تعلمت من أمين الشملان الالتزام والاحترام بالوقت، كانوا يعني من الأشخاص اللي فعلا عندهم قيمة الوقت والدقيقة والثانية جدا محسوبة. وكانوا يعلموني إياها ويعززونها فينا إلى أن تربينا وصرنا فعلا جيدة.

0: يعني يحترم الوقت. تعلمت من كريمة الزيداني الله يرحمها، تعلمت أيضا اللطافة في التعامل، احترام، حب العمل. كانت تحب عملها وايد، كانت يعني لآخر لحظة من يومها هي تشتغل وتعطي في الإعلام وتعطي في التلفزيون، تعطي في الإذاعة. فحبيت فيها هذا الإخلاص في العمل، هذا الحب والتفاني في العمل. تعلمت من الله يذكره الأستاذ أحمد عاشور، أنا كنت دائما أحب أجيب طاري، هو كان رئيس القناة الرياضية هذيك الفترة. تعلمت منه أيضا كأنه هو يعاملنا كأن إحنا عياله، وكان هذا الطريقة وايد فعالة أمانة في ذاك الوقت. فلما أحد يعاملك كأنك أنت في البيت وهو أبو وقاعد يعطيك نصايح، أنت تستحي حتى تقول لا. فكنا نأخذ نصايحة بعين الاعتبار، نأخذ كلماته تعزز فينا حب العمل، كان دائما يمدحنا، كان دائما يعزز فينا هذه الأشياء اللي يمكن ربما الآن إحنا نوعا ما نفتقدها أمانة. لكن هذين أسسوا البنية النفسية في مجال الإعلام، وكانوا هما لهم أمانة فضل كبير في تكوين شخصياتنا إحنا اليوم.
1: تقديمك في الإذاعة العامة لا شك بأنه يختلف اختلاف كبير يعني عن بحرين اف ام. جو بحرين اف ام جو فيه يعني نوع
0: أجواء ترفيهية أكثر،
1: ترفيهية أكثر أو يعني ربما خارج نطاق الرسمية يعني كثير، لكن البرنامج العام يعني فيه قالب
0: معين
1: لابد أن احنا يعني نلتزم فيه ويعني يحافظ على شخصية الإذاعة نفسه. هل كان هذه بالنسبة لك وانت أيضا يعني كنت تتنقلين بين الموجتين، هل كان يعني بالنسبة لك صعوبة؟
0: يعني شوف، هو بالضبط اللي قاعد تقوله بشرحه لك في مثال معين. يعني كأنك أنت تحب عندك مكان تحب تروحه، يعني مثلا خلينا نقول كوفي شوب تحب تروحه، أو مثلا في بيتك تحب بيتك مثلا. فهو أنت تحب البيت بس عندك زاوية تقعد فيها ترتاح أكثر، والزاوية الثانية يعني أوكي ترتاح فيها بس مو نفس الأولى.
1: ديش فيها مواجيب وفيها يعني
0: أيوة
1: التزام.
0: الصالة مثلا فيها المواجيب، تستقبل فيها الضيوف، غرفتك الخاصة أنت ترتاح فيها وتكون على طبيعتك. أنا أعتقد أن احنا أي إعلامي اليوم إذا هو يبي يعني يبادر في العمل الإعلامي، من المهم أنه هو يحب الشغلة نفسها، سواء كان اللي معطينك إياه البرنامج يعني في رسمية ولا في لا، بالعكس يعبر عن شخصيتك أكثر. مهم أنك تتجرب كل القوالب علشان تكون أنت في النهاية يعني مذيع محترف. أوكي، بعدين تبقى في المكان أكثر اللي أنت ترتاح فيه. هذه أنا دائما النصيحة اللي دائما أنا أقولها، لما أنت أوكي أنت مهم تجرب القالب الرسمي حلو وله ثقله وتمكنت فيه الحمد لله، يعني ما أقول لك إن أنا يعني فشلت فيه وما عرفت لا بالعكس، جربت صيغة الأخبار، جربت صيغة البرامج الرسمية، جربت صيغة البرامج السياسية الثقافية، كلها تنوعت فيها والحمد لله، اللهم لك الحمد. مسابقات الأطفال كلها الحمد لله، يعني قدرت وحاولت وسعيت، يعني ما خليت لي إني في شيء أقول والله لا صعب، لا حطيته كتحدي أنا يمكن مو متعود عليه، لكن مع الممارسة يمكن أتقنه بشكل محترف. يعني أنت اليوم لو مشيني من البرامج الترفيهية بتقولي والله بحطش في قالب سياسي، ما بضايق لأن أنا أحب المكان أساسا. فأنا لا بتدرب عليه أكثر، بحب أكثر، بتمكن فيه وبثبت فيه نفسي أكثر.
1: يعني تعتبرينه تحدي يعني في كل خطوة؟
0: أيوة
1: نعم.
0: أعتبره
1: نعم.
0: تحدي وبالعكس شيء جميل.
1: نعم، وهذه يعني جانب من جوانب الإيجابية.
0: أيوة بالضبط.
1: أيوة. بالضبط. يعني ختام هذه المسيرة الجميلة اهتمامك بالجانب الإيجابي ملاحظ جدا في في البرامج والفقرات أيضا اللي تقدمينها. هل هناك يعني سبب معين، نقطة تحول معينة خلتك تتجهين هذا الاتجاه؟
0: شوف، أنا أعتقد أن كل إنسان يمر بنقطة التحول المعينة هذه اللي ذكرتها. يعني إحنا كلنا نعيش فترات في حياتنا، يمكن إحنا في البداية نعيش مرحلة الطفولة، بعدها المراهقة، بعدها شوية مرحلة الشباب، بعدين هذه كل المراحل هذه أنت تعيش فيها ببراءة، تعيش فيها على حقيقتك، تعيش فيها أن أنت تتصرف بشكل طبيعي عفوي. تمر عقب في مرحلة لا، في العمل مثلا أنت مطلوب منك أنك شوية

0: تتصرف تصرف مغاير عن تصرفه في البيت أو مع أصدقائك. في بعض المواضع مثلا لا، أنت ما تتعامل مع كل الناس بنفس الطريقة، لأن مو كل الناس تربوا معاك نفس التربية، مو كل الناس يعاملونك نفس تربيتك وأخلاقك، في ناس يعاملونك أرفع، في ناس يعاملونك أقل. فإحنا نواجه في الحياة يعني خلينا نقول مختلف الأشياء هذه. فلما دخلت شوي عمق في الحياة وشفت أن هذا بدل المفهوم يتشكل عندي، إيش قاعد يصير؟ يعني ليش الناس كذي؟ ليش الأشياء اللي تعودت عليها ما كنت أشوفها؟ ليش في مثلا ناس تضايق ناس؟ بديت أتألم، بديت أحس أن في شيء لازم أنا أحله في نفسي. فكنت أبحث في ذي المجال، ونفس ما قلت لك أنا كل شيء يعني هي طبيعتي الفطرية، كل شيء في الحياة أحب أن أعتبره تحدي. يعني أنا ما أواجه شيء وأنا مو فاهمته أحب أخليه تحدي إلى أن أتقنه. وكنت أعيش هالشيء مع نفسي، ولا إراديا بديت أن أنا أظهره حق الناس، بديت أن أعزز فيه حق الناس. كل ما أنا طبقت شيء واستفاديت منه أنقله للناس، أولا أطبق على نفسي، لأن لا تصل الرسالة أبدا إذا أنت كنت مجرد تقول نصائح من غير ما أنت تطبقها. ما يحسون بالطاقة أساسا. ولكن لما أنا أقوم كل يوم الصبح وتشوفون أن الناس كل يوم أقوم الصبح وله تأثير إيجابي على حياتي، فمن المهم أن لما بقول كلمة الحين الكل بتأثر فيها، لأن أنا رويتهم شيء. فسبحان الله صار هذا الشيء لا إراديا، يعني موجود في برامجي، موجود في فقراتي، في حياتي. وبعدين كنت أكتشف نفسي، صار عندي فلاش باك في الطفولة. كنت أنا من الناس اللي أقدم نصائح من وأنا صغيرة، حتى حق أبوي، حتى حق أمي. فكنت أقول لهم لا ليش، يعني كان هالشيء جزء من فطرتي الطبيعية. فسبحان الله يعني خلينا نقول تقدر تقول هذه بذور طبيعية، بذور فطرية فيني، قاعد أشوف نتاجها كل ما كبرت ومريت بتجارب، وقاعد أنقلها للناس في رسالتي الإعلامية.
1: الله يوفقك دائما
0: وياك إن شاء الله.
1: ويعني هذا القبول اللي يعني من الجمهور إن شاء الله يكون مستمر
0: بإذن الله إن شاء الله.
1: إذا قلنا يعني بالنسبة لنور أبو الشوك، الشخصيات اللي أثرت إعلاميا على مسيرتها، الآن ما شاء الله وصلنا إلى 15 سنة في الإذاعة.
0: نعم.
1: من خلينا نقول إذا قلنا الإذاعة بالنسبة للأستاذة نور أبو الشوك، من تستذكر من الشخصيات اللي أثرت تأثير مباشر؟ تذكرت أنك استفدتي من الكثير، ولكن يعني هل هناك شخصيات معينة اللي يعني فعلا تعتبر بالنسبة لك هي يعني المؤثرة مباشرة؟
0: يعني تشوف أنا أتعلم واستفيد من الكل، ولكن أمانة كنت دائما أحط نفسي محل تحدي نفسي. يعني أنا لما أشوف نفسي اليوم غير لما أشوفها قبل، فأنا هذا التحدي بالنسبة لي وهذه التركيز اللي بالنسبة لي. يعني ما بقول كلهم يعني ما أثروا، لا قلت لك أنا تعلمت وتأثرت، وفي ناس يعني كانوا بالنسبة لي واو ملفتين. أول ما دخلت الإذاعة كنت أنا وايد معجبة بأسلوب أم عبد الله نسري معروف، وقلت لها للكلام. فكانت بالنسبة لي قبل ما أدخل اللي هي ما شاء الله، يعني شنو هالصوت، شنو هالحضور، شنو هالإلقاء. فكانت بالنسبة لي وايد يعني ملفتة أمانة ذاك الوقت، وما زالت طبعا لها كل الاحترام والتقدير. ولكن طوال هالفترة ما كنت أركز على أحد بأكون مثله، لأن أنا عارف أن إحنا في الحياة بصمات يدنا كل بني آدم في هذا الحياة تختلف. فكنت فاهمة أن بالفطرة أن في فرادة، فأنا لما أبي أكون يعني إعلامية مؤثرة مهم أن أكون حقيقية، أن أنا أعبر عن نفسي أنا. فلذلك قلت لك أنا ما خذيت خط أحد، أنا بنيت لي خط، لأن هذا الخط هو اللي يمثلني ويعبر عن حقيقتي. فكنت أنا أشوفه، بس لما أشوف مثلا نماذج كبيرة في الحياة مثلا أوبرا وينفري، أوبرا وينفري يعني أقدر أقول لك من زمان كانت هي الملهمة بالنسبة لي. كنت أشوفها إيش كثر مؤثرة، مو قصورا في الإعلاميين الموجودين في البحرين، بس أنا أعتبر نفسي يمكن من الناس اللي بدأوا بنفس المجال كأول إعلامية. يعني أنا ما شفت إعلامية تكلمت في مجال التأثير الشخصي والتحفيز الذاتي، فكانت بالنسبة لي هي المؤثرة، لأن هي سبقتني في المجال.
1: جميل.
0: وأثرت في الناس عن طريق رسالتها الإعلامية.
1: هل صار لك مجال لبرنامج تبادل

0: الصين ودول مجلس التعاون؟
1: لا ما جربت أمانة، بس يعني سبق أن في تجارب يعني حوارية في البرامج، يعني يمكن إحنا تبادلنا بعض اللقاءات، سوينا دمج برامج بين إخواننا في السعودية، في الكويت، في الإمارات، وفي مسقط أيضا، بس إن أنا كحضور وتبادل لا ما جربت.
0: إن شاء الله يكون مستقبلا.
1: إن شاء الله أكيد
0: يسمعون صوت نور أبو الشوك عندهم في موجتهم.
1: تسلم.
0: احنا بشذي نكون وصلنا الى ختام مشوارنا مع الاستاذ نور أبو الشوك، لكن اذا قلنا بنجمل هذه المسيرة الجميلة المضيئة ان شاء الله واللامعة
1: ان شاء الله،
0: فشنو تجملها نور أبو الشوك بجملة او جملتين؟
1: والله خش اقول لك، يعني انا ودي اوثقها في جملة، ولكن انا اعتبر عملي هوايتي شغفي، ف ووظفته أنا كوني اليوم أقدم برامج، فهذه الجملة اللي ممكن أنا أقولها.
0: نور أبو الشوك الزميلة العزيزة والإعلامية البحرينية، شكرا جزيلا لك.
1: عفوا، وشكرت لك أخوي حسن على هذا الاستضافة وهذا المجال اللي احنا فعلا نعبر فيه عن أنفسنا كإعلاميين، وشكرا جزيلا لك على هالبرنامج الرائع أنت وطاقم البرنامج.
0: يا الله، وشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إعلامية أخرى، نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية، هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين،
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها، شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم، شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة، شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات، من المتابعة ليالي عاشير، شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
15: هنا البحرين،
16: إذاعة مملكة البحرين،
17: إذاعة البحرين،
18: إذاعة مملكة البحرين،
19: هذه إذاعة مملكة البحرين.
6: منذ أسسها عبد العزيز وإلى عهد سلمان، كانت وما زالت للعروبة العنوان، فهي مهد الرسالة والإيمان، وهي وطن العز والأمن والأمان. 23 من سبتمبر يوم توحيد المملكة، عزنا بطبعنا،
2: عزنا بطبعنا.
13: بمناسبة اليوم الوطني أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وإلى كافة الشعب السعودي، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان والتطور والازدهار.
16: بمناسبة اليوم الوطني أتقدم بالتهنئة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظ الله، ولولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد

التعاون المشترك بين المملكتين البحرين والسعودية. تعكس العلاقات الثنائية بين الشقيقتين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية مستويات رفيعة من التنسيق والتكامل والتشاور بين البلدين بأزهى صوره وأنجح مراحله في العهد الزاهر لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، والتي عبرت دائماً عن الرغبة المشتركة للوصول بها إلى مستويات متقدمة من التنسيق والتكامل والتعاون، حيث القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة والرؤى المتطابقة نحو كل ما يخدم البناء والسلام وتحقيق المزيد من التقارب بين الشقيقتين، بالإضافة إلى العمل الدؤوب والمخلص والفكر الشاب والمستنير لكل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي حفظهما الله. وقد سجلت المملكة العربية السعودية الشقيقة انطلاقاً من الواجب الأخوي وإيمانها بعدالة المواقف والقرارات التي تتخذها مملكة البحرين، وبالمثل ومن ذات المنطلق الأخوي شكلت المواقف الثابتة لمملكة البحرين تجاه شقيقتها المملكة العربية السعودية عبر التعاون والتنسيق الرفيع نموذجاً يحتذى في العلاقات التكاملية بين الدول. وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، تمثل المملكة العربية السعودية الشقيقة عمقاً اقتصادياً مهماً للبحرين وأكبر شريك اقتصادي وتجاري، كما تمثل سلة غذائية أساسية كونها سوقاً اقتصادية ضخمة للتجارة البينية، كما تمثل مملكة البحرين امتداداً للسوق السعودية والأعمال التجارية والاستثمارية والخدمات اللوجستية والشحن، وذلك بفضل ما يتمتع به البلدان من موقع جغرافي متميز وانفتاح اقتصادي وتنويع في مصادر الدخل وسياسات اقتصادية وتشريعية مرنة تحمي المستثمرين وتوفر لهم المناخ الأمثل للتبادل التجاري البيني والاستثمار. وقد تشاركت المملكتان الشقيقتان العديد من البرامج والمحافل الاقتصادية. وعلى الصعيد السياحي، فقد شهد التعاون في هذا القطاع الحيوي تنامياً مستمراً وتعاوناً متزايداً ومثمراً بين البلدين الشقيقين، يتمثل في حرص وزارة السياحة في البلدين وهيئة البحرين للسياحة والمعارض على تعزيز آفاق التعاون السياحي المشترك من خلال التنسيق والتكامل في الفعاليات والمبادرات الترويجية، بما يسهم في تحقيق أهداف اتفاقية التعاون المشترك في مجال السياحة بين المملكتين الشقيقتين، والتي تهدف إلى الترويج لهما كوجهة سياحية واحدة إقليمياً ودولياً وزيادة إسهام هذا القطاع الهام في التنمية الاقتصادية. وتولي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة اهتماماً متزايداً بتعزيز التعاون السياحي بينهما، بما يحقق الرؤى والأهداف والتطلعات المشتركة. فمن أبرز مجالات التعاون في قطاع السياحة بين المملكتين الباقات السياحية المشتركة، والتي أطلقتها هيئة البحرين للسياحة والمعارض والهيئة السعودية للسياحة، والتي كان لها الأثر البالغ في تنشيط الحركة السياحية بين المملكتين، ذلك بما يدعم التوجه في تنويع المنتج السياحي والبرامج والمبادرات السياحية الجاذبة لكافة الجنسيات حول العالم، مدعومة بخطط تسويقية مبتكرة وموحدة بين الجانبين. وقد حققت المملكتان الشقيقتان تقدماً كبيراً في توحيد جهود التسويق والترويج للأنشطة السياحية فيهما، فشهدت الحركة السياحية بين البلدين تنامياً ملحوظاً بفضل الإجراءات التي اتخذتها المنامة والرياض لتيسير إجراءات العبور بين البلدين عبر جسر الملك فهد باستخدام بطاقات الهوية لمواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين، إضافة

للجهود المبذولة من كلا الطرفين لتنمية القطاع السياحي والفندقي وزيادة المنشآت السياحية المتطورة وتشجيع السياحة العائلية وسياحة اليوم الواحد. ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة الحركة السياحية بين البلدين بعد الانتهاء من مشروع جسر الملك حمد وشبكة السكك الحديدية بين البلدين، والذي سيمثل نقلة نوعية في التنقلات وشريانا جديدا لتقوية هذه الشراكة الأخوية. وعلى صعيد التعاون النفطي والطاقة بين المملكتين الشقيقتين، فإن هذا التعاون لم يكن وليد اللحظة، بل انطلق منذ الستينيات بعد اكتشاف حقل أبو سعف البحري الذي أصبح عنواناً للشراكة الاستراتيجية بين البحرين والسعودية في قطاع الطاقة، بالإضافة للعديد من الحقول النفطية المشتركة التي شكلت الركيزة الأساسية في التعاون النفطي بين الشقيقتين عبر عقود من الزمن. كما سعى الجانبان إلى إبرام العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالمشاريع النفطية والبيئية المشتركة نحو مستويات أشمل ترسخ تحقيق المصالح المشتركة في تطوير مختلف المجالات التي تشمل النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والبتروكيماويات، وتعزيز الابتكار من خلال الدراسات والبحوث في مجال الطاقة بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية. تنوعت مجالات التعاون والتكامل وتوحدت الأهداف وتطابقت الرؤى لتبقى العلاقات بين المملكتين عنواناً للعلاقات النموذجية الناجحة والراسخة مدى الدهر، وبما يؤكد يوماً بعد يوم أنهما مملكتان ترتبطان كارتباط الروح بالجسد.

0: أذن بطبعنا.
1: يسرني ويشرفني في هذه المناسبة أن أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإلى كافة الأسرة المالكة الكريمة، وإلى كافة الشعب السعودي والمقيمين معنا على ثرى هذا الوطن الطاهر، وأن يديم عليه أمنه واستقراره. روان الخرشد، ناشطة اجتماعية.
2: بمشاعر يملأها الحب والوفاء، أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهدي الأمين، وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني. تاريخ مجيد وذكرى خالدة لمسيرة بناء ووحدة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ هذا الوطن الغالي ويديم عليه عزه وأمنه، ويوفق قيادته الرشيدة لما فيه خير وصلاح البلاد والعباد.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحائل
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد.

0: كنف المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالم.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريف.

0: بيتي ديلك واكفي الصبح بالليل، اسود عيون الليل ولا عيوني، صوتك قصيدة حب، صوتك مواويل، اذوب بين انغام حسنك ولونك، تعطري بالود يا نفحة الهيل، واستقبلي حلمي يداعب سكونك.
1: حبيبتي والوصل عرس القناديل، الله يخون اللي يفكر يخون، لا تحملين هموم ما يعشق بخيل، قلب يصونك حب قادر يصونك، على دروب الشوق يا مهرة الخيل، جيت أعشقك بجنون وأعشق جنونك.
0: احنا أيضا ينا عزيز المستمع، ينا لموعدنا الليل، ينا بصحبة الأحباب وريحة الهيل وقهوة نص الليل وفرحة الغياب بالعودة.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين، ريحة عذوبة هالبلد.

0: ممكن تخلقه الصدفة، أي صدفة في حياة الإنسان، أي إنسان يعني بعد وبدون تحديد.
1: الصدفة، يا الصدفة، يا ما لعبت الصدفة في حياتي دورها، يا ما روتني أحلى وأجمل الأشياء اللي لا يمكن حتى أحلم بها.
0: مثل شنو؟ أنا يعني ما أبغيك تقول لي عموميات وتتهرب مثل عادتك، أبغيك توقف عند بعض المحطات الإيجابية اللي لعبت الصدفة دورها فيها معك.
1: يعني لازم الإحراج؟
0: لازم.
1: الصدف في حياة الإنسان كثير. شوفي أنا بقول لك واحدة من هذه الصدف اللي غيرت مجرى حياتي.
0: أقول يبين إن الكلام خطير والقعدة حلوة.
1: مو بلهالدرجة، كل القضية إني كنت في مرة من المرات في أحد المباني الحكومية لقضاء مصلحة من المصالح، وكانت الأوراق في يدي أدور على مكتب، قالوا لي إن إنهاء معاملتي فيه.
0: يعني خلنا نقولها على الطريقة المصرية، هي وبعدين وقتنا حق الموضوع.
1: المهم لقيت المكتب اللي أدور عليه ودقيت دقة خفيفة على الباب ورد علي صوت ناعم جدا يقول لي تفضل.
0: الله. وطبعا تفضلت مدام قالوا لك تفضل.
1: الحقيقة قبل لا أتفضل بالدخول توقفت عند الصوت، تهيأ لي إنها الصوت سامعة من قبل. معقول يكون هذا الصوت هو اللي في بالي؟
0: وأي صوت كان في بالك؟
1: صوت ما زال يسكنني ولا برح من خيالي رغم السنين اللي مرت ورغم المشاغل والمتاعب اللي الواحد عاشها.
0: وعندما دخلت المكتب شفت
1: ان الصوت هو نفس اللي حسيت به، شفت الصدفة اللي غيرت حياتي، شفت الوجه اللي رجعني الى ايام راحت من الزمن لكن ما راحت من عندي.
0: الوجه اللي شفته اكيد تعرفه، تربطك به علاقة غير عادية.
1: فعلا شفته هي حبيبة زمان، ايام الدراسة والغربة والسوالف والحوارات اللي ما تنتهي، وأيام الفرح اللي يسكن كتبنا ويركب معانا في الباص اللي نستخدمه.
0: وأهي لما شافتك داخل عليها ما تفاجأت، ما اندهشت، ما تكلمت، يعني ما قالت شيء؟
1: قالت كل شيء، قالت اللي قالته شعرتنا ريما رفع.
0: ملح دمعي يحتري كفك شعور، ولا بقت فيني خلية ما تليك. كم سهرتك وانتظرتك لو تطوف في خيالي، في خياله يرتجيك. كم طريق وفرت رموشي، وقوف كل رعشة في رموشي تنتخيك يا أميري، والتجيبك في الحروف وتنفس في حروفك واكتفيك. انتشلني من وجوه ومن طيوف، من زحام يعتريك، ولي قلبي عازف عنهم عزوف، بس أبيك بس أبيك وبس

0: طبعا وقعت وعيوني على عيونها تلاحقها في كل حركة، كأني فراغ من المشاعر ودي يمتلي.
1: وهي أكيد نفس المشاعر كانت فيها، ودها تاكلك بعيونها والورق في يدها، لكنها معاك تحتويك صمت تحتويك كلام. صح،
0: الغريبة أن هي ما تغيرت، نفس الابتسامة اللي كانت تنتشلني من ضياعي، نفس الوجه اللي كان يقودني لبيت الجمال، نفس الشعر الناعم الحرير اللي كان يطير ويطيرني معاه، لكن بس صار قصير وتعرف على الأصباغ اللي تحاول تغير ألوان الشعيرات البيضة اللي غزت.
1: تتصور هالسنين لا شك أن هي غيرت فيها شيء داخلها، بل غيرت فيها أشياء مهما تجاهلنا لابد الزمن تأثير على الطرفين.
0: أكيد هي تعرفت على ناس وأنا بعد، لكن كل الناس اللي عرفتهم في لحظة شفتها ما طروا على بالي، كل الناس ذابوا في لحظة ذوباني فيها، وكأن صدفة أرادت أن تعيشني عمري اللي تسرب مني في إبعادي عنها كل هالسنين.
1: حسيت أنها هي أكيد رجعت لك ورجعت لها
0: كل كياني وكيانها
1: وغيرها اللي عرفتهم
0: وغيرها غصب عني ما ترى غيرك أعوف وتشهد مالك بدمي شريك، أول إحساسي حلالك لا تروح، خذني بأحلامي شفايف ترتويك، ودي أحيا في شذا عطر الكفوف أو أموت لخاطرك منك وفيك.
1: خذني لديارك ولا ودي أشوف ولا أبي تفسير يكفي التهيك، يا ملاكي لا تتعثر في الظروف، وحدها الصدفة تعرفني عليك، يا غديري اسجلي خلك عطوف، كل ذرة من رمالي تحتريك، ارحم الدمع بعيوني شغوف والخلايا في جسدي.

0: مثل ما قبل كانوا أكثر وفاء من ناس هالزمن، ليش نسمع عن قصص الوفاء وكلها في زمن فات وما نسمع في أيامنا عن أي شيء من قصص الوفاء؟
1: لأنها قيم كل مجتمع تختلف من وقت إلى وقت، والناس بعد تختلف من وقت إلى وقت.
0: لكن الناس هي الناس، نفس البلد نفس الأماكن.
1: هذه هو الظاهر، لكن الواقع غير. الواقع جدا مختلف.
0: يعني ممكن توضح لي شوي؟
1: لما كانت مشاعر الناس بريئة وصادقة ومخلصة وبعيدة عن المصالح الدنيوية، كان الوفاء سمة معظم الناس، واللي يقدر يعتبر خاين وخارج أسوار المجتمع.
0: واليوم انعكس الوفي في هالزمان، جاهل صار ومغفل وعبيط وغيره، يعني ما يعتبر خاين بل تنفتح لأبواب المجد.
1: إذن لا تسأليني ليش الناس غير الناس. الناس لما كانوا ناس كان الوفاء هو الأساس.
0: الله يرحم هالأيام اللي راحت ويذكرها بالخير.
1: الله يذكر هاك الأيام بالخير، يوم الوعد وافي وكل وفاله، في حبنا اللي كان يحكي به الغير، ما نستمع قول الحسد والجهالة، نرسم أماني وقتنا والتعابير، وكل لبس بالود شي زهالة، لي شافني ما ينتبه للمعاثير، ولي غبت عنه كنا غالي غدالة.
0: اللي لمحته كنا شي له يطير، أحكم غلاه الروح وزاد بدلالة. اليوم وقع خطاه عنا تقافيك، عزاه من طبع الغزل والشراء، أول معاني قصتي له محاذير، وآخر بقايا قصتي له

0: أعزائنا المستمعين، رسالتنا لكم تناغم ليلي نعيش معكم مشاعرنا في هدوة ليل ما يعكر صفوفها.
1: لكم منا كل الحب كل الشيء.

كل أمان الخير بليلة سعيدة إن شاء الله. همس المشاعر.

0: في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: الزنا بطبعنا.
1: بمناسبة اليوم الوطني أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وإلى كافة الشعب السعودي، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان والتطور والازدهار.
2: بمناسبة اليوم الوطني أتقدم بالتهنئة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظ الله ولولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي، وعسى أن يديم الله عز وجل علينا الأمن والأمان وعلى الأمة الإسلامية.

المملكة العربية السعودية، القوة الاقتصادية والازدهار الحضاري. كان توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه نقطة تحول تاريخية وضعت حجر الأساس لنهضة شاملة، واليوم وبعد أكثر من 9 عقود من العمل المتواصل تقف المملكة الشقيقة كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية لها ثقلها ومكانتها. عندما اكتشف النفط في 30ات القرن الماضي شكل ذلك بداية فصل جديد في تاريخ المملكة العربية السعودية، إذ تحولت من دولة تعتمد على النشاطات التقليدية إلى قوة اقتصادية عالمية، وبفضل السياسات الحكيمة التي تبنتها القيادة السعودية أصبحت أكبر مصدر للنفط في العالم وأحد أبرز الأعضاء في منظمة أوبك، بل وقائداً رئيسياً في استقرار أسواق الطاقة الدولية. لكن التوجه الاقتصادي لم يتوقف عند النفط فقط، فقد أدركت المملكة أن بناء اقتصاد مستدام يتطلب تنويع مصادر الدخل، ومن هنا جاءت رؤية المملكة 2030 التي يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي تهدف إلى تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة والتقنية والابتكار، مع تعزيز دور القطاعات غير النفطية مثل السياحة والتعدين والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية. كما تظهر المؤشرات العالمية حجم القوة الاقتصادية للمملكة الشقيقة، فهي تحتل المرتبة الأولى عربياً و17 عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها عضو فاعل في مجموعة 20 التي تضم أكبر اقتصادات العالم. أما على مستوى الاستثمارات، فقد أصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودي واحداً من أكبر الصناديق السيادية عالمياً باستراتيجيات تستهدف تطوير الداخل السعودي عبر مشاريع كبرى مثل نيوم والبحر الأحمر، إلى جانب استثمارات عالمية نوعية تعزز مكانة المملكة في الاقتصاد الدولي. وفي القطاع المالي، واصلت المملكة العربية السعودية تحقيق مؤشرات إيجابية من خلال تصنيفات ائتمانية قوية تعكس الثقة

عالية في اقتصادها بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. وفي مجال الطاقة، أصبحت المملكة الشقيقة رائدة في مجال الطاقة المتجددة، فقد أعلنت مشاريع ضخمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر إلى جانب استثمارات كبرى في الطاقة الشمسية والرياح، ما يبرز حرصها على الموازنة بين أمن الطاقة وحماية البيئة وتعزيز مكانتها كقوة طاقة شاملة في المستقبل. وفي الجانب الحضاري، فقد لعب موقع المملكة العربية السعودية الشقيقة الجغرافي الاستراتيجي دوراً مهماً لها منذ فجر التاريخ.

داخل حدودها، ومنها حضارات المقر ومدين وعاد وثمود، إضافة إلى الممالك العربية التي نشأت في أماكن مختلفة من شبه الجزيرة العربية على امتداد طرق القوافل التجارية. وكانت بداية ظهورها في الشمال الغربي من الجزيرة في 1000 قبل الميلاد. واليوم تعد المملكة العربية السعودية الشقيقة وجهة حضارية بارزة، ومن الدول الرائدة في العديد من المجالات الحضارية، حيث شهدت نهضة كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما جعلها نموذجاً فريداً في التطور والتنمية المستدامة. وتمثل المملكة اليوم نموذجاً حديثاً للتقدم الحضاري الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تعمل على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، ما يجعلها من الدول الرائدة عالمياً في مختلف الميادين.

منذ أسسها عبد العزيز وإلى عهد سلمان كانت وما زالت للعروبة العنوان، فهي مهد الرسالة والإيمان، وهي وطن العز والأمن والأمان. 23 من سبتمبر يوم توحيد المملكة، عزنا بطبعنا.

ازدهار قطاع السياحة والترفيه بين المملكتين البحرين والسعودية. وضعت رؤية السعودية 2030 القطاع السياحي في قلب التحول الوطني، استناداً إلى مقومات طبيعية وثقافية وتاريخية متنوعة. وقد عززت هذه الرؤية مكانة السياحة كرافد اقتصادي واجتماعي رئيسي يدعم النمو ويوفر فرص العمل ويرسخ حضور المملكة كوجهة سياحية عالمية. وضمن مستهدفات رؤية 2030 استطاعت المملكة العربية السعودية الشقيقة أن تحقق إنجازاً بارزاً يتمثل في استقبال 100 مليون زائر سنوياً قبل الموعد المحدد ضمن مستهدفات رؤية 2030، في خطوة تعكس تسارع نمو القطاع السياحي والازدهار الذي تشهده في المملكة. ومن خلال تطوير الموروث الثقافي والطبيعة الخلابة وتحويلهما إلى وجهات سياحية عالمية، يواصل صندوق الاستثمارات العامة دعم نمو القطاع وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كإحدى أبرز الوجهات السياحية والمحاور المؤثرة في مستقبل السياحة العالمية. وقد برز الدور الاستثماري لصندوق الاستثمارات العامة الذي أصبح أحد المحركات الرئيسية لتطوير منظومة السياحة والترفيه والضيافة في المملكة، فتمثل أحد أبرز التحولات في التجربة السياحية السعودية في الانتقال من مجرد جذب السائح إلى صناعة وجهات وتجارب وأحداث تدفعه إلى اختيار المملكة وجهة لسفره. ولم تعتمد السعودية على نمط سياحي واحد، بل عملت على تطوير منظومة متنوعة من المنتجات والتجارب السياحية تشمل السياحة الثقافية والتراثية والطبيعية والترفيهية والفعاليات والسياحة الفاخرة والرحلات البحرية إلى جانب السياحة الدينية. هذا التنوع الشامل أسهم في توسيع قاعدة الزوار وجذب شرائح مختلفة من السياح وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة سياحية عالمية على مدار العام. كما أسهم إطلاق مواسم السعودية والتوسع في تنظيم الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية في خلق دوافع جديدة لزيارة المملكة، فلم يعد السائح يقصدها فقط لأغراض السياحة الدينية أو لزيارة المواقع التاريخية والطبيعية، بل أصبحت الفعاليات نفسها سبباً رئيسياً للسفر. وتعكس أعداد الزوار حجم الإقبال المتنامي على هذا النوع من السياحة، إذ تجاوز عدد زوار الفعاليات الترفيهية في السعودية 45 مليون زائر خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر على تنامي دور الفعاليات باعتبارها رافداً رئيسياً لقطاعي الترفيه والسياحة ومحركاً لجذب الزوار إلى مختلف مناطق المملكة. بالإضافة إلى ذلك، استفادت المملكة العربية السعودية من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يتوسط 3 قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا لتعزيز مكانتها كمركز رئيسي لحركة السفر الدولية، بالتوازي مع استثمارات واسعة في تطوير قطاع الطيران وتوسيع شبكة الربط الجوي مع مختلف الأسواق العالمية. ويأتي إطلاق طيران الرياض ضمن هذه الاستراتيجية، إذ يستهدف الناقل الوطني الجديد ربط المملكة ب100 وجهة دولية بحلول عام 2030، بما يدعم تدفق الزوار ويعزز قدرة القطاع السياحي على استيعاب النمو المتواصل في أعداد السياح. ولا يقتصر تطوير منظومة النقل على الطيران، بل يشمل أيضاً تعزيز شبكات النقل

0: للداخلي وربط الوجهات السياحية بما يسهل حركة الزوار بين المدن والمواقع السياحية ويرفع من جودة التجربة السياحية والترفيهية في المملكة.
1: منذ أسسها عبد العزيز وإلى عهد سلمان كانت وما زالت للعروبة العنوان، فهي مهد الرسالة والإيمان، وهي وطن العز والأمن والأمان. 23 من سبتمبر يوم توحيد المملكة، عزنا بطبعنا.

القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية. اتخذ القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية الشقيقة موقعاً وزخماً واتساعاً كبيراً في التنمية الوطنية بقيادة روح المبادرة والطموح والثقة. فجذور الرياضة الضاربة في عمق تاريخ المجتمع السعودي واحتفاظها بمكانة أصيلة في ثقافته رسخت الاهتمام بها بين مختلف شرائح المجتمع. فمنذ تكون المجتمع السعودي برزت رياضات تقليدية متعددة كسباقات الخيل والهجن والصيد بالصقور والرماية وغيرها، ولم تكن

مجرد هوايات عابرة بل جزءاً حيوياً من الغنى الثقافي، ولا تزال حتى اليوم تجسد رموزاً حية لهوية المملكة العربية السعودية وأصالتها. وباحتضان المملكة الشقيقة لأبرز الفعاليات العالمية من سباقات الفورمولا 1 إلى كأس العالم للأندية، مروراً بنهائيات رابطة محترفات التنس وكأس العالم للرياضات الإلكترونية وغيرها من الأحداث الرياضية الدولية والمحلية التي استطاعت النجاح في استضافتها، أصبح القطاع الرياضي في السعودية ركيزة محورية في مسيرة النهضة القائمة فيها، مع رؤية المملكة 2030 التي هدفت إلى تحويل القطاع الرياضي لقطاع حيوي على المستوى المجتمعي، من نشاط ترفيهي ثانوي إلى أساس اقتصادي وصناعة إقليمية وعالمية هدفها تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة. وقد شهدت الرياضة في المملكة العربية السعودية تطوراً متسارعاً منذ عام 2017 مدفوعاً بمستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث بدأت ملامح الازدهار مع تأسيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية. وفي عام 2018 تعزز هذا المسار من خلال تأسيس الاتحاد السعودي للتسلق والهايكينج والسماح للمرأة بدخول الملاعب الرياضية، إلى جانب إنشاء الاتحاد السعودي للرياضة للجميع. وفي عام 2019 شهدت المملكة إقامة النسخة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني، بينما مثل عام 2020 نقطة تحول بارزة مع تأسيس وزارة الرياضة وإطلاق أكاديمية مهد لاكتشاف وتطوير المواهب، إلى جانب إطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات. واستمر الزخم في عام 2021، حيث تم تشكيل أول منتخب سعودي للسيدات لكرة القدم وإطلاق استراتيجية دعم الاتحادات الرياضية السعودية وبرنامج تطوير رياضيي النخبة وبرنامج فخر لتأهيل ذوي الإعاقة، إضافة إلى برنامج دبلوم إدارة التسويق والاستثمار الرياضي وتدشين استراتيجية دعم وتطوير الاتحادات، إلى جانب إطلاق برنامج ISDE للماجستير في الإدارة الرياضية والترفيه عبر معهد إعداد القادة. وفي عام 2022 أطلقت المملكة دورة الألعاب السعودية وبرنامج تحرك معنا في 13 مدينة، إلى جانب إطلاق برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية في الإدارة الرياضية، كما احتضنت العاصمة الرياض أول بطولة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية. واستمرت الإنجازات في عام 2023 مع إقامة أول دوري للكرة الطائرة النسائية وبدء تخصيص الأندية الرياضية، بينما شهد عام 2024 ارتفاع عدد الاتحادات الرياضية إلى 97 اتحاداً ولجنة ورابطة، إلى جانب افتتاح مشروع المسار الرياضي. وفي عام 2025 تواصلت مسيرة النمو، حيث ارتفع عدد الأندية الرياضية إلى 133 نادياً يمارس فيه أكثر من 12 رياضة، وتم إصدار نظام الرياضة وبدء تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين. وشهد القطاع الرياضي في السعودية تحولاً شاملاً لم يقتصر على رياضات محددة، حيث أطلق مشروع تخصيص الأندية والاستثمار فيها لتمكين القطاع الخاص وزيادة كفاءة الأندية، بما يعزز من دور القطاع الرياضي كقطاع منتج. كما شهدت البنية التحتية الرياضية تطوراً ملحوظاً من خلال تحديث الملاعب وتحسين تجربة الجماهير، مما ساهم في تهيئة بيئة داعمة لاستضافة البطولات والفعاليات العالمية.

0: أبرز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يستقبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ويشيد بجهوده المخلصة في تعزيز مسيرة العمل الوطني وتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية.
2: نيابة عن جلالة الملك المعظم، الشيخ ناصر بن حمد والشيخ عيسى بن سلمان بن حمد يقدمان واجب العزاء في وفاة الشيخ أحمد بن راشد المكتوم رحمه الله.
1: الشيخ خالد بن عبد الله يؤكد أن العلاقات البحرينية السعودية تتجسد على الدوام في ارتباط وثيق يجمع الشعبين عبر تاريخ طويل من المودة الصادقة.
2: ووزير الداخلية يعرب عن اعتزازه بما وصل إليه مستوى التعاون والتنسيق الأمني بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة.

0: من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم.
1: أهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
0: وأشاد جلالته في هذه المناسبة الوطنية بالإنجازات الحضارية والتنموية التي حققتها المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات والميادين على مدى عقود من الزمان، وبالمكانة الرفيعة التي رسختها وسط المجتمع الدولي. كما أعرب جلالته رعاه الله في البرقية عن بالغ اعتزازه وتقديره بمستوى عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع شعبي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، والتي تجسد الروابط الأخوية الوطيدة التي تميزت بها هذه العلاقات الثنائية. وأكد جلالته حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة تعزيز وتنمية مسارات العمل والتعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل بما يلبي ويحقق طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين ويعود بالخير والنفع على بلديهما. داعيا جلالته الله العلي القدير أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق أعلى مراتب التقدم والازدهار والرقي في ظل قيادته الحكيمة. كما بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله ورعاه برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. أعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بحضور عدد من كبار المسؤولين.
1: وفي مستهل اللقاء أشاد جلالة الملك المعظم أيده الله بنتائج الزيارة الناجحة التي قام بها للجمهورية الهيلينية الصديقة والمباحثات المثمرة التي أجراها جلالته مع فخامة الرئيس كونستانتين

0: تينوس تاسولاس رئيس الجمهورية الهيلينية ودولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء، والتي تسهم في تعزيز علاقات الشراكة التاريخية الوثيقة في المجالات كافة بين البلدين الصديقين والارتقاء بمستوى تعاونهما المشترك إلى آفاق أشمل خدمة للمصالح المتبادلة، معربا جلالته عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس اليوناني لما أحيط به جلالته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتي عكست متانة العلاقات البحرينية اليونانية وتطورها. كما استعرض جلالته أيده الله مع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المتصلة بالشأن المحلي، ومن بينها المشاريع التنموية التي تشهدها المملكة والتي تصب في خدمة الوطن والمواطنين وتسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة المستدامة. وبمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، أشاد حضرة صاحب الجلالة يده الله بالإنجازات التنموية التي حققتها المملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف المجالات التي جاءت لتؤكد مكانتها في الوسط الإقليمي والدولي. وأشار جلالته إلى أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين، مؤكدا تضامن البحرين الكامل مع السعودية ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها. مجددا جلالته حفظه الله إدانة البحرين واستنكارها الشديدين لتصاعد الاعتداءات الإرهابية التي تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا على المملكة العربية السعودية. كما أثنى جلالة الملك المعظم رعاه الله على الجهود الحثيثة المخلصة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مواصلة تعزيز مسيرة العمل الوطني وتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية في جميع الميادين. وأكد جلالته أن الحفاظ على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره ومقدراته يظل مرتكزا أساسيا تلتزم به جميع الآراء والمقترحات الوطنية المخلصة لتسهم في ترسيخه وتعزيزه، وتكون غايتها دعم تماسك مجتمعنا واستدامة مسيرة التنمية والازدهار والبناء ومواصلة تحقيق المزيد من المنجزات الوطنية لأبناء الوطن وأجياله القادمة. كما نؤكد أهمية مواصلة العمل بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء والشركاء ودعم كل جهد ومسعى مخلص من شأنه الإسهام في ترسيخ أمن المنطقة واستقرارها وتعزيز فرص السلام والتعاون بما يحفظ مصالح دولها ومواطنيها ويدعم تطلعاتها نحو مزيد من التنمية والازدهار المستدام. كما أعرب جلالته حفظه الله ورعاه عن فخره وتقديره لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية والأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية لما أبدته من يقظة وجاهزية عالية في التعامل مع مختلف المستجدات بما يعزز حماية الوطن وصون أمنه. كما أشاد جلالته حفظه الله بالدور المشرف والكبير لقوة دفاع البحرين في التصدي للاعتداءات الإيرانية العدائية الآثمة وحماية أراضيها وما يتحلى به جميع رجالها البواسل، رجال قوة دفاع البحرين البواسل الشجعان في مختلف مواقع عملهم المشرفة من كفاءة عالية وروح الانضباط والمسؤولية وما يتسمون به من شجاعة وعزيمة صادقة، حيث ستظل قوة دفاع البحرين درعا حصينا للوطن للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته ومكتسباته التنموية والحضارية. أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعها بدولة الكويت الشقيقة من روابط أخوية متينة وعلاقات تاريخية وثيقة تزداد قوة وتميزا في ظل الحرص المتبادل على تعزيزها وتنميتها في جميع المجالات.
1: جاء ذلك خلال استقبال حضرة صاحب الجلالة أيده الله بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله هذا اليوم معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت للسلام على جلالته بمناسبة زيارته لمملكة البحرين. حيث نقل إلى جلالته تحيات وتقدير أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وتمنياته الطيبة للمملكة وشعبها الكريم بالمزيد من التطور والازدهار تحت قيادة جلالته.

0: جلالته الحكيمة. ورحب جلالة الملك المعظم خلال الاستقبال بمعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، وأبلغه بنقل تحياته وخالص تمنياته إلى أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الكويتي الشقيق بدوام التقدم والرخاء، مشيدا جلالته بالدور الريادي الذي يطلع به صاحب السمو أمير دولة الكويت في دعم وتطوير العلاقات البحرينية الكويتية المتميزة، وبمواقف دولة الكويت المشرفة تجاه شقيقتها مملكة البحرين ومساعيها الخيرة في تعزيز العمل الخليجي المشترك. ونوه حفظه الله ورعاه بالمستوى الرفيع الذي وصل إليه التعاون المثمر والتنسيق المشترك البحريني الكويتي على المستويات كافة، وبخاصة في المجال الأمني، بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين الشقيقين ويعزز علاقاتهم الأخوية الراسخة، مؤكدا جلالته أهمية التشاور والتنسيق المستمر بين الأشقاء في البلدين، لا سيما في هذه الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة. من جانبه أعرب معالي النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي عن جزيل شكره وعميق امتنانه لجلالة الملك المعظم لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وبالغ اعتزازه بجهود جلالته وحرصه الدائم على توثيق الروابط التاريخية المتميزة وتوطيد عرى التعاون الأخوي بين مملكة البحرين ودولة الكويت، مثمنا مواقف مملكة البحرين الأخوية المشرفة بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
1: نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، قام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث قدم سموهما واجب العزاء في وفاة الشيخ أحمد بن راشد المكتوم رحمه الله.
0: ونقل سموهما تعزي ومواساة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى أخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى أسرة آل مكتوم الكرام، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بوسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر وحسن العزاء. كما أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما في وفاة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بوسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان. أناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لحضور حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني 96 للمملكة العربية السعودية الشقيقة.
1: ولدى وصول معاليه مقر السفارة يرافقه عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين. كان في مقدمة مستقبليه سعادة السيد نايف بن بندر السديري سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، حيث نقل معاليه تهاني وتبريكات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، وإلى الشعب السعودي الكريم، مبلغا أمنيات سموه للمملكة بدوام التقدم والرخاء في ظل قيادتها الحكيمة. وبهذه المناسبة أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله أن العلاقات البحرينية السعودية تتجسد على الدوام في ارتباط

0: وثيق يجمع الشعبين الشقيقين عبر تاريخ طويل من المودة الصادقة التي تزداد رسوخا ونماء في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين حفظهما الله ورعاهما، وبدعم ومتابعة مستمرين من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية حفظهما الله. وأشار معاليه إلى أن هذه الروابط الوثيقة تستمد قوتها من إرث تاريخي عريق يتوجه التلاحم الأخوي الذي جمع صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها وأخاه المؤسس جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراهما، وهو إرث تستحضره مملكة البحرين بكل فخر وهي تحتفي هذا العام بعام عيسى الكبير، باعتبار هذا التلاحم أحد أهم الشواهد المضيئة لتلك العلاقات الاستثنائية المبنية على الثقة المطلقة والتقدير المتبادل، والتي ظلت ممتدة عبر الأجيال لتسطر اليوم أبهى صورة من صور التكاتف ووحدة المصير. ولفت معاليه إلى أن المملكة العربية السعودية ستبقى تحت راية التوحيد الخفاقة حصنا منيعا للأمتين العربية والإسلامية وسندا أخويا يتجلى في مواقفها النبيلة تجاه مملكة البحرين في مختلف الظروف، مؤكدا أن أصدق معاني هذا التعاضد تترجمها مظاهر الفرحة في البحرين وتوشح معالمها باللون الأخضر لتبعث رسالة حب قاطعة بأن أفراح السعودية هي أفراح للبحرين على حد سواء. وشدد معاليه على وقوف مملكة البحرين التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة شتى التحديات، إيمانا منها بأن التضامن مع السعودية ودعم أمنها واستقرارها هو حماية للعمق الاستراتيجي وامتداد طبيعي لا يتجزأ من أمن البحرين ضمن شراكة مصيرية لا تقبل المساومة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المحاولة الإرهابية الآثمة لميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا لاستهداف مكة المكرمة تعد انتهاكا صارخا لحرمة البيت الحرام ولكافة القوانين والأعراف الدولية، ولن تثني هذه الأفعال الجبانة المملكة الشقيقة أبدا عن أداء رسالتها النبيلة في خدمة ضيوف الرحمن وصون الأراضي المقدسة، بل ستزيدها عزيمة وشموخا. ونوه معاليه بما تحققه المملكة العربية السعودية من إنجازات حضارية وتنموية شاملة في مختلف الميادين والتي تترجمها رؤية 2030 بنهضة غير مسبوقة. وبهذه المناسبة أكد سعادة السفير نايف بن بندر سديري سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين أن العلاقات الأخوية بين المملكتين تحظى برعاية واهتمام مستمرين من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين حفظهما الله ورعاهما، اللذين يحرصان على تعزيز مسيرة العلاقات التاريخية بين البلدين والدفع بها نحو مزيد من التكامل والتعاون.
1: احنا نحتفل اليوم بالعيد الوطني السعودي 96 مع اهلنا واشقائنا في مملكة البحرين، ومشاعر الحقيقة يعني غمرنا فيها كافة اهلنا في مملكة البحرين وفي مقدمتهم جلالة الملك وسمو ولي العهد الله يحفظهم، حرصهم الدائم على تعزيز هذه العلاقات اللي يحرص عليها ايضا مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله. وإن شاء الله إحنا يعني دائما نتطلع إلى المستقبل، والمناسبات المهمة مثل هذه المناسبة تكون دافع لنا لمزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، وإن شاء الله يكون نتائج مرضية للجميع.
2: أقدم أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السعودية الحكيمة وللشعب السعودي الشقيق، ونستذكر في هذا اليوم ما قام به المغفور له الملك عبد العزيز رحمه الله من إنجازات كبيرة وعظيمة إلى أن نصل إلى هذا العهد الذي نرى فيه النهضة الشاملة والتطور الكبير في جميع المجالات والإنجازات العظيمة.
3: طبعا هذه مناسبة عزيزة علينا، على احنا أهل البحرين، وطبعا بلا شك أن

0: علاقة البحرين بالمملكة العربية السعودية. الحمد لله علاقات منذ سنين طويلة بين المملكة العربية السعودية والبحرين، واحنا نعتز يعني بهذه المناسبة.
1: طبعا البحرين والسعودية يعني الجميع يعرف العلاقة اللي بين الدولتين، فطبعا احنا نحتفل بالمناسبة هذه مثل ما نحتفل بالعيد الوطني البحريني، واحنا بس نتمنى ان الله يديم الرخاء والأمن على البحرين والسعودية ونظل بهالعلاقة الطيبة اللي بيننا.
2: هذا وتجسد العلاقات البحرينية السعودية نموذجا راسخا للأخوة والتلاحم، وتستند إلى تاريخ عريق ومصير مشترك وروابط متينة تمتد على مختلف المستويات.
3: وانطلاقا من هذه الروح الأخوية، تشارك مملكة البحرين المملكة العربية السعودية الشقيقة أفراحها واحتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني 96 في مشهد يجسد عمق المحبة وصدق المشاعر ومتانة الروابط التي تجمع الشعبين الشقيقين.
4: تحتفي المملكة العربية السعودية الشقيقة بيومها الوطني 96 في 23 من سبتمبر، مناسبة نستذكر فيها إعلان توحيد المملكة تحت راية واحدة وبداية مسيرة وطن صنع حضوره بالتاريخ ورسخ مكانته بالعمل والإنجاز. ومن مملكة البحرين لا تبدو هذه المناسبة بعيدة، فالفرح السعودي فرح خليجي، والروابط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية أعمق من حدود الجغرافيا، روابط أخوة ومصير ومحبة ممتدة بين القيادتين والشعبين. وفي عام 2026 تأتي الذكرى 96 تحت معنى يعكس الشخصية السعودية، عزنا بطبعنا، عز في الأصالة وفي الكرم وفي الاعتزاز بالهوية وفي الطموح الذي يفتح أبواب المستقبل. واليوم تمضي السعودية برؤية واضحة ومشاريع كبرى وحضور متجدد، محافظة على جذورها ومقبلة بثقة على الغد. من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين، نبارك للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا يومها الوطني 96. كل عام والمملكة بخير، وكل عام والأخوة البحرينية السعودية أكثر رسوخا وازدهارا.
3: وفي تصريح خاص لمركز الأخبار بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي، أشاد سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، أشاد بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع المملكتين الشقيقتين وما تشهده هذه العلاقات من تكامل وتعاضد ورؤى موحدة على الأصعدة والمستويات كافة.
5: بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة أخوة راسخة صاغها التاريخ ووثقتها أواصر القربة وعززتها وحدة المواقف والمصير، حتى غدت علاقة متجذرة في عمقها وخصوصيتها، وحلفا أخويا واستراتيجيا راسخا ونموذجا لما يجمع الأشقاء من تلاحم وتآزر. وتزداد هذه العلاقة رسوخا في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله ورعاهما، وما يجمعهما من حرص دائم على صون هذه الأخوة التاريخية وتعزيز دعائمها والمضي بها نحو آفاق أرحب بما يحقق الخير والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين. هذا وتشهد العلاقات بين المملكتين تقدما متواصلا بفضل توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله، وحرص سموهما على الدفع بمسارات التعاون والتكامل وترجمة ما يجمع البلدين من رؤى وتطلعات مشتركة إلى مبادرات ومشروعات نوعية.

الشرعية وفي مقدمتها ما يجري في إطار مجلس التنسيق البحريني السعودي بما يعزز المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين. ويأتي اليوم الوطني 96 للمملكة العربية السعودية الشقيقة مناسبة وطنية عزيزة يشارك فيها أشقاؤنا أفراحهم، ونستحضر معها بكل اعتزاز مسيرة وطن عريق وما حققته المملكة من منجزات تنموية وحضارية بارزة، وما تشهده من نهضة شاملة وتحولات نوعية وطموحات كبيرة نحو المستقبل. وإنما تمضي فيها المملكة العربية السعودية الشقيقة من مسيرة تنموية طموحة وما تحققه من إنجازات متتابعة في مختلف المجالات يعكس ما تمتلكه من رؤية وإمكانات، ويعزز مكانتها وثقلها على المستويات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، ودورها المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم مسارات التنمية والازدهار في المنطقة والعالم. وبهذه المناسبة الوطنية المجلسة

0: والاستعداد يعكس ما تمتلكه من رؤية وإمكانات، ويعز مكانتها وثقلها على المستويات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، ودورها المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم مسارات التنمية والازدهار في المنطقة والعالم. وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة أرفع أسمات التهاني وأصدق تبريكات إلى المقام الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، وإلى الشعب السعودي الشقيق، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية ويديم عليها أمنها وعزها ورخاءها، وأن يبارك مسيرتها ومنجزاتها، وأن يديم على مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ما يجمعهما من أخوة راسخة ووحدة في الصف والمصير، وأن تمضي المملكتان وشعبهما الشقيقان معا نحو مستقبل أكثر تكاملا وازدهارا. وكل عام والمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا بعز وبخير وازدهار.
1: استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، وذلك خلال زيارته إلى مملكة البحرين والتي تأتي انطلاقا من روابط الأخوة الراسخة والعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.
2: وفي بداية اللقاء رحب معالي وزير الداخلية بزيارة معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، وأعرب معالي الوزير عن اعتزازه بما وصل إليه مستوى التعاون والتنسيق الأمني في إطار العمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية والمتغيرات الإقليمية، مؤكدا في هذا السياق على دعم البحرين لكل ما تتخذه دولة الكويت من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. وأكد معالي الوزير أهمية تعزيز تبادل الخبرات في كافة مجالات العمل الأمني بين البلدين بما يضمن حفظ الأمن والسلامة العامة في إطار منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما تتضمنه من ثوابت جامعة للعمل الخليجي المشترك. من جهته أكد معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة وقوف بلاده بجانب البحرين في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها، انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. وأشار الجانبان خلال اللقاء إلى أهمية مواصلة التعاون والتنسيق الأمني وتبادل الخبرات والمعلومات بين وزارتي الداخلية، مشيدين بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية وما تشهده من تعاون وثيق في مختلف المجالات الأمنية، منوهين بأهمية توحيد الجهود وتعزيز الشراكة الأمنية الخليجية لمواجهة التحديات الراهنة ودعم كل ما من شأنه ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق المصالح المشتركة. وتم خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الأمني وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز مسيرة العمل الأمني الخليجي المشترك. وكان معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح قد وصل إلى مملكة البحرين، حيث كان في استقباله معالي وزير الداخلية وعدد من كبار المسؤولين. افتتح سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام المعرض الأول لكتاب الطفل في مملكة البحرين، والذي نظمته مؤسسة بحرين تراست بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار وبمشاركة عدد من دور النشر والمكتبات والجهات المعنية بأدب وثقافة الطفل، وذلك في مركز صفية علي كانو للفنون.
1: بهذه المناسبة أعرب مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام عن تقديره لهذه المبادرة التي تجمع بين الثقافة والقراءة والطفولة، مشيدا بجهود مؤسسة بحرين تراست وهيئة البحرين للثقافة والآثار في تنظيم أول معرض متخصص لكتاب الطفل في مملكة البحرين، والذي يهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة لدى الأطفال بما يسهم في إثراء المشهد الثقافي والمعرفي الموجه للطفل في مملكة البحرين. وقد قام مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والحضور بجولة في المعرض اطلعوا خلالها على ما ضمه من مجموعة متنوعة من إصدارات كتب الأطفال، كما اطلعوا على الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المصاحبة للمعرض. وأكد المستشار الحمر أن غرس حب

0: القراءة لدى الأطفال منذ الصغر يسهم في بناء جيل أكثر ارتباطا بالمعرفة والثقافة، مشيرا إلى أهمية توفير مثل هذه المبادرات والمساحات التي تتيح للأطفال التعرف على الكتاب بصورة تفاعلية وممتعة وتشجعهم على القراءة واكتشاف عوالم جديدة من خلال القصص.
1: احنا اليوم سعيدين بافتتاح المعرض الاول لكتاب الطفل في مملكة البحرين، وهذه طبعا بتنفيذ من مؤسسة بحرين تراست الخيرية وبالتعاون مع هيئة الثقافة والتراث، نقدم لهم جزيل الشكر، وايضا بحضور وافتتاح المعرض من قبل سعادة السيد نبيل يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك للإعلام، واحنا محظوظين بوجوده معانا لان كل هذه الامور تدعم الحركة الثقافية وحركة تعزيز القراءة لدى الأطفال وحركة إثراء المكتبة البحرينية بالكتب بكتب الأطفال اللي هي من ثقافتنا ومن بلادنا. طبعا معرض كتاب الطفل راح يعرض عدد من يعني دور النشر في البحرين، وايضا القصص اللي نشرتها مؤسسة بحرين تراست 21 قصة من مؤلفين ورسامين بحرينيين، قصص تعليمية موجهة للفئات العمرية المختلفة، وطبعا هذه وهي عن مواضيع مختلفة تهم الطفل وتهم البرامج التعليمية اللي هو برنامج علمني ايضا اللي المؤسسة تسعى لتأسيسه.
2: الجميل في هذا المعرض أنه هو خصص إلى الطفل، يعني هو يشجع الطفل على بناء علاقة مع الكتاب خارج البيئة المدرسية، وراح يتمتع الطفل باستقلالية باختيار الكتب، وراح يطلع على الأنواع المختلفة اللي راح تعرضها المكتبات المشاركة. مؤسسة بحرين تراست لطالما أدت دورها الثقافي في تشجيع كتاب أدب الطفل، فأنا أعتبر هذا المعرض هو يعني خطوة تكميلية لدورهم السابق في مسابقاتهم التي كانت تعنى بالمسابقات والقصص التي تتعلق بالطفل. فاليوم بهذا المعرض نشوف الفعاليات المتنوعة بحضور كتاب أدب الطفل والحكواتيين ودور النشر والمكتبات، وهذه العلاقة التكاملية تخلي الطفل علاقته وثيقة بالكتاب، وهذا هو الهدف اللي احنا نتمنى نوصل له.
3: سعيدة أنا اليوم بحضوري مع مؤسسة بحرين تراست وبتنظيم من قبلهم لمعرض الطفل 2026، مساحة جميلة، مساحة تربط بين الطفل والقراءة والكتاب والثقافة، وبالتأكيد نحن يعني نرى أن بناء الإنسان يبدأ من الطفولة، بناء الإنسان يبدأ من الطفل، لأن بذلك يعني لما تربطين الطفل بالكتاب والقراءة تفتحين أمام الطفل وعي، وأيضا بناء في شخصيته، بناء في شخصيته وإبداعاته الخيالية. فالطفل مع الكتاب يكون عنده يعني خيال واسع في أنه هو يكون لديه وعي وحب للقراءة.
0: وقعت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية اتفاقية مع مؤسسة الحسين للسرطان في المملكة الأردنية الهاشمية لتقديم منحة مالية للمساهمة في تغطية تكاليف علاج ورعاية مرضى السرطان من اللاجئين السوريين غير القادرين على تحمل نفقات العلاج في الأردن.
4: وبهذه المناسبة أكد القائم بأعمال الأمين العام المهندس إبراهيم دلهان الدوسري أن المنحة تأتي في إطار نهج مملكة البحرين الراسخ في دعم المبادرات الإنسانية والصحية والوقوف إلى جانب الفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى حرص المؤسسة على توجيه دعمها إلى المشروعات التي تلامس الاحتياجات الإنسانية بصورة مباشرة وتوفر الرعاية اللازمة للمستفيدين. وتهدف الاتفاقية إلى تمكين الحالات المستفيدة من الحصول على خدمات التشخيص والعلاج والرعاية الطبية في مركز الحسين للسرطان وفق معايير الاستحقاق الطبية والاجتماعية المعتمدة.
5: تم توقيع اتفاقية مع مركز الحسين للسرطان لصالح اللاجئين السوريين المقيمين في مخيمات اللاجئين في الأردن.

0: وهذا نهج مملكة البحرين الراسخ في دعم المبادرات الإنسانية والصحية، ونثمن التعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان.
1: فخورين اليوم بتوقيع شراكة استراتيجية مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في مملكة البحرين. هاي الشراكة بتأكد لجميع مرضى السرطان من اللاجئين من أشقائنا السوريين بأنه علاجهم الشمولي من مرض السرطان هو حق، بنضمن وصولهم للعلاج في مركز الحسين للسرطان مثلهم مثل أي مريض سرطان آخر. فقط من خلال هاي الشراكات الإنسانية الاستراتيجية نقدر دائما نرسل رسالة أمل لجميع مرضى السرطان المهجرين واللاجئين والأقل حظا من جميع أماكن والدول وخاصة دولنا العربية المختلفة. اخترنا إحنا والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية نكون صوت لمن لا صوت لهم من مرضى السرطان، ونحتضن هؤلاء المرضى بكل حب وكرم وكرامة.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM. عندما يلمع نجم الميزان في سماء العالم تحتفل السعودية بيومها الوطني بقيام مملكة المجد والعدالة. صداها في التاريخ يتردد بأصالة. 23 من سبتمبر يوم توحيد المملكة، عزنا بطبعنا. أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين.
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

نرحب بالأحبة أصدقاء محمل البحرين المتابعين للحكاية الكثيرة الملفتة التي نستخلص أحداثها من بين دفات مجموعة إصدارات المؤرخ البحريني المتميز المرحوم الأستاذ مبارك الخاطر. تلك المراجع الهامة والحيوية لتاريخ البحرين من خلال جهود رجالاتها في بواكير مراحل التأسيس الأولى. أهلا بالجميع.

0: بمهابة واعتزاز نستضيف على سطح محمل البحرين القاضي الذي لا تلومه في الحق لومة لائم، القاضي الذي كانت السفن تشق عباب أمواج الخليج بمتقاضيها الآتين له ينشدون قضاءه العادل فيما شجر بينهم بكل طواعية واختيار.
1: إنه القاضي الجليل الشيخ الرئيس قاسم بن مهزع، الذي كانت تنخلع من ذكر اسمه قلوب اللصوص والفسقة والمجرمين والظلمة وآكلي أموال اليتامى ظلما وعدوانا، من الذين كان لهم على زمانه حول وطول.
0: اليوم نستكمل مهمة الاطلاع على الجديد من الأوراق الخاصة بإنجازاته ودوره الوطني.

0: ما هو دور شيخ قاسم في العمل الوطني منذ بواكير نشأة الحركة الوطنية في البلاد حتى اعتزاله القضاء؟
1: ما هي مراحل ذلك الدور؟ ولماذا اعتقل الشيخ في بارجة حربية؟
0: لماذا حجر الميجر ديلي على الشيخ قاسم ومنعه من الذهاب إلى المحرق بالذات؟
1: ما هي القناعات التي توصل إليها ديلي عن الشيخ حسب مفاهيمه الاستعمارية؟
0: وهل للشيخ دور وطني في معارضة الإجراءات البريطانية الاستعمارية في البلاد منذ عام 1921 حتى اعتزاله في عام 1927؟
1: وإذا كان ذلك حقا، فما هي قصة فتوى الشيخ بتأييد الحاكم المعزول؟
0: وحين يتبادر إلى الذهن تواتر تلك الأدوار الحية الكبرى التي لعبها الشيخ أثناء فترة قضائه الطويلة في خدمة بلاده، فلماذا لا يكون له دور في الحركة الوطنية، وخاصة ما كان في العشرينات من هذا القرن؟
1: باستقراء ما وقع تحت يدي المؤرخ الكبير مبارك الخاطر من تراث الشيخ قاسم الكتابي، يتبين لنا بحقيقة لا تقبل الجدل ولا يعتورها الضعف أنه كان للشيخ قاسم ذلك الدور الرئيسي الكبير في الحركة الوطنية

وتأييد الحاكم، وهذا ما سنحاول إعطاء صورة واضحة عنه في القادم من الوقت خلال حديثنا المتصل حول الشيخ قاسم بن مهزع.

0: أصدقاء المحمل، لو تابعتم معنا في الحلقات الماضية التي كنا فيها برفقة الشيخ قاسم بن مهزع لرأيتم بل لتيقنتم معنا من أن الشيخ قاسم كانت له أدوار كثيرة وكبيرة قام بها، فقد شارك في أهم أحداث بلاده وعلى أعلى المستويات، فقد كان رئيس القضاء في البلاد والمستشار المؤتمن والمرجع الديني والدنيوي، وما سنجده الآن ممثلا بوضوح في مجموعة النماذج من الشواهد التراثية للشيخ نفسه، والتي سندلل بها على قيام الشيخ بدور فاعل عظيم في تأييد الحركة الوطنية قبل وأثناء مدها القومي في مناهضتها للتدخل البريطاني في شؤون البحرين الداخلية. فكان ما كان من عزل الحاكم الشرعي للبلاد ومنع الشيخ قاسم من الاتصال به ثم اعتقال أحمد بن حسن الدوسري كأحد أركان الحركة الوطنية ودفاع الشيخ قاسم عنه حيث أطلق سراحه،
1: ثم ما كان أيضا من اعتقال زعيم الحركة الشيخ عبد الوهاب الزياني وزميله أحمد بن لاحق ونفيهما، وما كان من مواصلة الشيخ الاتصال سريا بالحاكم المعزول عن طريق الرسل والرسائل، وما حدث قبل كل ذلك من عدم انصياع الشيخ قاسم لأوامر رئيس الخليج حين طلب منه هذا برسالة رسمية أن يصدر منشورا يعلن للناس كقاض للقضاة في البحرين استراحة الشيخ عيسى بن علي من حكم البلاد وتعيين ابنه حمد بدله.
0: وما كان أيضا من ذلك العهد السري الذي أعطاه الشيخ قاسم للحاكم المعزول بتكريس ولائه له واعتباره حاكما للبلاد سواء في ولايته أو عزله، حين قال له في رسالته المؤرخة في تاريخ 10 من ذي القعدة لعام 1341 للهجرة ما نصه:
2: على أنني أدين الله جل جلاله بموالاتك في ولايتك وعزلك.
0: مما اعتبرت عند جميع الأوساط من وطنية واستعمارية فتوى شرعية ببطلان عزل الحاكم. ابقوا معنا متابعين لنستطلع كل ذلك.
1: ترجع أول ممارسة للشيخ قاسم لدوره في العمل الوطني إلى عام 1887 و1888، حين ابتدأ الإنجليز في التدخل في شؤون البحرين الداخلية عبر محاولتهم الأولى للتسلل إلى موقع من أهم مواقع السلطة الوطنية في البلاد، ألا وهو موقع السلطة القضائية الأهلية فيها، تلك السلطة التي كان يمثلها القضاة الإسلاميون آنذاك. فحين تدخل الإنجليز في عام 1887 في تقرير مصير الرجل محمد بن عبد الوهاب الفيحاني أحد كبار رجال الحاكم، حيث أمروا بإبعاده عن البحرين دون محاكمة أمام السلطة القضائية الأهلية في البلاد.
0: محمد بن عبد الوهاب الفيحاني هو أحد رجال السياسة والحكم البارزين في الخليج في أواخر القرن 19، ومن كبار تجار اللؤلؤ فيه. عمل مستشاراً ووكيلاً لحاكم قطر الشيخ قاسم بن ثاني، ثم انتقل إلى البحرين ومنها رحل إلى دارين.
1: هنا وقف الشيخ قاسم بن مهزع في وجههم لكي لا يخرجوه من البلاد دون أن تثبت إدانته، حسب ما اتهموه به من إثارة الاضطراب في البحرين وقطر. ولقد طالبهم الشيخ بقوة بأن يعطى الرجل فرصة للدفاع عن نفسه أمام السلطة القضائية الأهلية في البلاد.
0: من أجل ذلك الموقف فقط صنف الإنجليز الشيخ قاسم ولأول مرة في عداد مثيري الاضطراب في البحرين ضدهم، فكان أن منحوه دون قصد وسام شرف تلك المهنة المثلى التي امتهنها كل الرعيل الأول من أصحاب الحركة الوطنية في البحرين أوائل القرن 20 اقتداء به، وببطل البحرين الملهم الأمير محمد بن خليفة الخليفة من قبله. لقد سجل الإنجليز في

0: في سجلاتهم ذلك الحادث، فقالوا فيه عن الشيخ قاسم:
1: إنه قام هو وأخوه أحمد وأنصارهما بدور في الاضطراب الذي نسب إلى محمد بن عبد الوهاب.
0: كذلك فإن الإنجليز سجلوا في سجلاتهم الرسمية أن شيخ قاسم أثار الاضطراب في البحرين في عام 1892، فقالوا عنه:
1: إنه أشار على الحاكم بأن يزيد رسوم الوفاة بحيث تصبح ثلث الميراث.
0: كما وصفوه هو وأخوه أحمد:
2: إنه أسوأ ناصح الشيخ عيسى.
0: ولا نعرف ما هي العلاقة بهذا الموضوع من حيث أنه يتعلق بالأحوال الشخصية للمسلمين في بلادهم، ولماذا يثير الشيخ قاسم الاضطراب لولا محاولة الإنجليز التدخل في شؤون البلاد الداخلية عبر التسلسل إلى موقع السلطة القضائية الأهلية في البلاد، وهو ما استمر في محاولته بعد ذلك حتى عام 1903، حيث نجحوا في حرمان القضاء الأهلي في البلاد من ممارسة سلطته على الأجانب في البلاد.
1: بعد ذلك نصل مع الشيخ قاسم في ممارسته لدوره الوطني ضد تدخل الإنجليز في شؤون البحرين الداخلية، كما أسلفنا، إلى عام 1899، حين قام الإنجليز بالضغط على الحاكم لإبعاد 3 من كبار رجاله عن البحرين لاشتراكهم في حادث الهجوم على مخزن يخص الحاكم وتستعمله شركة فرانسيس وتايمز لخزن بضاعتها من السلاح الذي أكثره من البنادق.
0: استطاع الإنجليز بسبب هذه الحادثة تغريم الحاكم 1000 روبية وإبعاد رجاله 3 وهم صالح بن راشد وشريدة بن أحمد وابنه فهد عن البحرين، وتم كل ذلك بصورة تعسفية دون أن يحصل المبعدون على حق الدفاع عن أنفسهم أمام محاكمهم الأهلية. وكالعادة فقد وقف الشيخ قاسم ضد هذا التدخل البريطاني الجديد في شؤون بلاده الداخلية، أو بالأحرى في شؤون هي من اختصاصه كرئيس القضاة في البلاد.
1: لقد طالب الشيخ قاسم أن يساق المتهمون ليأخذوا حقهم من المحاكمة أمام محكمة البلاد العليا التي هو قاضيها، فإما أن يبرأوا ويطلق سراحهم أو تثبت إدانتهم، وعند ذلك لا يخرجون من بلادهم بل تنفذ فيهم العقوبة وهم فيها. لهذا السبب عد الإنجليز الشيخ قاسم مثيرا للاضطراب ضدهم في البلاد وخفضوا ذلك له، واستمروا في محاولة تكريس نفوذهم السلطوي في البلاد.
0: في عام 1904 للميلاد جاءتهم الفرصة سانحة هذه المرة، حينما حدثت مشاجرة عرضية كما تواضعوا وسجلوا ذلك في سجلاتهم من وجهة نظرهم هم وحدهم ومن فمك أدينك، غير أن خلاصة الحادثة هي أن أحد رجال أحمد بن علي الخليفة ابن أخي الحاكم وأحد خدام حجي عبد النبي كبير التجار الإيرانيين في المنامة تشاجرا واتسع نطاق هذا الشجار، فشمل أفرادا من رجال أحمد بن علي من جهة والإيرانيين من جهة أخرى، وأصبحت فتنة أوقد عليها الإنجليز بإشاعاتهم بيانات شفهية بين الناس وخاصة الإيرانيين تقول
3: أن بريطانيا هي المطالبة الوحيدة بحقوق الأجانب في البحرين لأنهم في حمايتها ومنهم الجالية الإيرانية فيها.
0: فأثاروا هؤلاء على أهل المنامة، واتسع نطاق الفتنة بعد أن أخرجوها إخراجا مسرحيا وأسموها حركة معادية للشيعة الإيرانيين يريدون قمعها. لذلك فإنه حينما علم الشيخ قاسم بأمر الحادثة أراد أن يقمعها وهي في مهدها، فأرسل نفرا من تلامذته وأصحابه برئاسة أخيه أحمد للسعي في الصلح بين الفئتين، لكن بما أنهم سنيون جاءوا للصلح بين فئتين مسلمتين وحسم ما بينهما من نزاع في يومه الأول بتاريخ 14 من نوفمبر لعام 1904، فقد عد الإنجليز هذا العمل مناهضا لسياستهم فرق تسد، لأنه يحول دون إتمام صفقتهم في إخضاع البحرين لسيطرتهم المطلقة.
1: لذلك فقد أوهموا الأخوة الإيرانيين عبر عملائهم المدسين في فئتي النزاع أن رسل الشيخ قاسم جاءوا للاشتراك ضدهم في هذه الفتنة، فلم يمهلوهم ليقولوا ما عندهم، وهجموهم ودافعوا

0: دفع الرسل عن أنفسهم، وانتهى الأمر بأن احتمى الإخوة الإيرانيون ببيوتهم فلم يلجها عليهم أحد سواء من الرسل أو غيرهم، وساد الهدوء آخر النهار حواري المنامة وأزقتها.
1: وبدأ الحاكم في المحرق في محاولة حصر الفتنة والقبض على مسببيها الذين تبين له بأن بعض الإيرانيين لهم ضلع في إشعالها بادئ ذي بدء. وحين حاول إحالتهم إلى القضاء الأهلي في البلاد، وقف في وجهه الكابتن بريدو، أول وكيل سياسي بريطاني في البحرين، وأخذ يساوم الشيخ في توظيف هذه الفتنة لصالح التدخل الإنجليزي الجديد في شؤون البلاد الداخلية. جاء بريدو إلى الحاكم في المحرق وقال له:
2: أن الإيرانيين الذين في جزر البحرين أجانب، وأنهم بالتالي تحت الحماية البريطانية.
1: فرد عليه الحاكم قائلا:
3: وهل أهل البحرين بأجمعهم ليسوا تحت الحماية البريطانية وهم رعيتي؟ إن الإيرانيين مسلمون، وإن النزاع حدث بين طائفتين مسلمتين، وستحسمه محاكم الشرع الموجودة في البحرين، لذلك لا أقبل تدخلك في هذا الموضوع.
1: بعد تلك المقابلة عاد الوكيل إلى المنامة، ومنها طلب على وجه السرعة بارجة بريطانية، فجاءت البارجة ورست في مواجهة المنامة.
0: هذا ما كان من الحاكم في مواجهة الوكيل السياسي. أما الشيخ قاسم فقام يندد بتدخل بريدو في شؤون القضاء الأهلي في البحرين، واشتد في ذلك حتى وضعه هذا الأخير في قائمة أولئك الذين يريد الإنجليز إبعادهم عن البلاد.
1: في 30 من شهر نوفمبر عام 1905 للميلاد، وصل إلى البحرين الميجور بيرسي كوكوس المقيم السياسي في الخليج، وبمجرد وصوله اتصل بالحاكم وحاول أن يملي عليه شروطا جديدة تحقق التدخل الإنجليزي في شؤون القضاء الأهلي في البلاد. وخلال 4 أيام من المفاوضات لم ينجح كوكوس في زعزعة الحاكم من موقفه السابق الذي أوضحه بكل جلاء للكابتن بريدو من قبل، فغادر البلاد في 10 من شهر ديسمبر غاضبا، غير أنه عاد إليها يوم 23 من فبراير عام 1905 للميلاد، وهو يقود حملة بحرية قوامها الطواف فوكس والقارب المسلح سنفكس، وقوة مؤلفة من 150 جنديا بالإضافة إلى البارجة الحربية ريد بريست. وفي 25 من نفس الشهر أنزل جنوده إلى البر، وقدم إنذارا إلى الحاكم بتسليم 6 من زعماء أهل المنامة على رأسهم الشيخ قاسم وأخيه أحمد الذي فر إلى قطر آنذاك.
0: بين 25 من فبراير والرابع من شهر مارس من العام نفسه جرت أحداث كثيرة. أما الشيخ قاسم فقد بقي معتقلا على ظهر بارجة من بوارج كوكس الحربية لعدة أيام، ثم أطلق سراحه وسمح لأخيه بالعودة إلى البلاد، غير أن كوكس أراد أن يكلل جهوده بإنذار خاص يقدمه إلى علماء المسلمين وقضاتهم في البلاد في شخص الشيخ قاسم وأخيه أحمد، فالتقى بهما ووجه إليهما إنذارا بعدم ممارسة أي نشاط سياسي في البلاد، إلا أن الشيخ قاسم لم يمهله ورد عليه في وقتها قائلا: إن السياسة الشرعية يجب أن يعمل بها علماء المسلمين وقضاتهم في البحرين، وإن أهل البحرين هم والإيرانيون ذو دين واحد وشريعة واحدة، فلا يمكن أن يتحاكموا إلى شريعة أخرى.
1: انتهى اللقاء بين كوكس والشيخين، فغادر الأول البحرين يوم 4 من شهر مارس عام 1905 للميلاد، منهيا فصول مسرحية استطاع الإنجليز في نهايتها من إتمام حرمان القضاء الأهلي في البحرين من حقه في الفصل في قضايا الأجانب في البلاد ولخمسين سنة قادمة.
0: لندخل الآن في التفاصيل كي نرى أن الشيخ قاسم كان على علم ومعرفة

0: تامين بشؤون مواطنيه صغيرها وكبيرها، وقد هيأ له ذلك موقعه الحساس فيهم. فطيلة الخمسة عقود ونصف من السنين التي قضاها في القضاء، لم يفرغ مسجده أو بيته أو مجلس قضائه من أصناف شتى من الناس يتجددون بين ناظريه في كل ساعة من ساعات اليوم. فهؤلاء يتقاضون أمامه، وأولئك يستفتونه، وآخرون يعقدون زيجاتهم وتوثيقاتهم عنده، ومثلهم يأتون لزيارته وللاستفادة من علمه.
1: وعن طريق هؤلاء كلهم كان الشيخ يتنسم الأخبار، كل الأخبار، وعلى رأسها أخبار المسؤولين والتجار، وحتى أخبار أمراء المنطقة العربية من حوله كالملك عبد العزيز بن سعود وشيخ أحمد الجابر الصباح والأمير عبد الله بن جلوي. كذلك فإن خبرة الشيخ بالإنجليز وطبائعهم مما لا يختلف عليه اثنان في صحتها، كانت فراسته وذكاؤه تعينانه على ذلك، فكانت استنتاجاته عنهم دائما ما تجيء صحيحة سريعة.
0: لقد مكنه عنصر فراسته وذكائه من أن يتمتع برؤية تقدمية واضحة، استطاع على ضوئها أن يكون عونا للحركة الوطنية في البلاد بزعامة الشيخ عبد الوهاب الزياني وأصحابه، أولئك الذين كانوا أعضاء دائمين في مجلس المعارف القديم المؤسس عام 1919 للميلاد. ولم يكن لسوء التفاهم الذي كان قد حدث بين الشيخ قاسم وبين هؤلاء بشأن دكان الوقف أي تأثير يذكر على مسيرة الشيخ مع الحركة الوطنية، وخاصة عبر قمة عملها الوطني من أجل الإصلاح الداخلي ومناهضة تدخل سلطة الحماية البريطانية في شؤون البلاد الداخلية الذي نتج عنه عزل الحاكم.
1: كان الشيخ قاسم مع هذه الحركة قلبا وقالبا، وكان أصحابها يعتبرونه الأب الأكبر لهم، بدليل أنه كان يعتبرهم وفيهم كثير من الشباب آنذاك أنهم من أهل الحل والعقد في البلاد. كان يقترح أسماء بعضهم على الشيخ عيسى بن علي لينوب عن حكومته أمام ممثلي الحكومة البريطانية، سواء على مستوى رئاسة الخليج أو حكومة نائب الملك في الهند.
0: كان يستعين ببعضهم كذلك في حل قضايا الغوص والتجارة، حتى كان يعين بعضهم قضاة صلح في البلاد، ورسائله فيهم للحاكم الشيخ عيسى قبل عزله ومن بعده موجودة. هذه الرسائل تشهد بتزكيته لهم وثقته الغالية فيهم في الوقت الذي لم يكن لأحد أن يتجاهل الشيخ قاسم أو يتجاوزه في تعيين قاض أو إمام مسجد أو حتى مأذون. ورسائل الشيخ وتقاريره القضائية تشهد أيضا بذلك.
1: قال الشيخ قاسم في رسالته الثانية بتاريخ 17 من ربيع الأول لعام 1342 للهجرة إلى الشيخ عيسى بن علي بعد عزله بخمسة أشهر ما يلي:
2: ولكنني أبدي ما يجب علي من نصحكم، فالبذار البدار بتعجيل كتاب حضرتكم الذي حررتموه، ومصحوبة عريضة مشتكي رعيتكم، أما مع عبد الله بن حسن الدوسي أو أحمد بن لاحج.
1: وقد نتج عن ذلك فيما بعد اعتماد الشيخ عبد الوهاب الزياني وأحمد بن لاحج لمطالبة حكومة نائب الملك في الهند بإلغاء كل الإجراءات التي قامت بها سلطة الحماية البريطانية في البحرين من التدخل في شؤون البلاد وعزل حاكمها. ولم يكن عبد الله بن حسن الدوسري معهم آنذاك بسبب أنه غادر البلاد إلى الدمام لتفقد شؤون جماعته الدواسر هناك بعد هجرتها من البحرين نتيجة لقرار الميجر ديلي بغزوها في بلدتها البديع بعد عصيانها وعدم اعترافها بعزل الحاكم. وبتاريخ 25 من شهر جماد الثانية لعام 1338 رفع الشيخ قاسم تقريرا إلى الشيخ عيسى بن علي عن قضية المدعى عليه، فيها رجل اسمه محمد بن يوسف القطيري، قال فيه:
3: وأهل الفكر والبصائر
0: يستنتجون من صوادر أعماله وأفعاله.

0: أفعاله التي زعمها المدعون عليه بحضرته لم ينكرها، وتعدادها بذواتها في أوقاتها قد تكرر مني بيانها. وهذه من المسائل التي يتعين الحكم فيها بمفهوم العقول ومعلومها وبما يرون بحكم حاكم الرعية. فمن حضرتكم الأمر على الشيخ عبد الوهاب بن حجي وعبد الله بن حسن وعبد الرحمن بن محمد الزياني ومحمد بن راشد بن سلطان البن علي وعيسى أحمد سيادي، فيحضرون بين المتنازعين ويسمعون دعوى المدعى ومنافات المنافي، ويستدلون بما يسمعون فيستنتجون مقتضيات الجنايات أو البراءة منها. والسلام عليكم.
1: لقد وصف أصحاب الحركة الوطنية بأهل الفكر والبصائر، وتقارير الشيخ القضائية ورسائله في هذا الموضوع كثيرة وممنوعة، كان يبعثها إلى هؤلاء أما كأفراد أو كمجموعات في شتى الموضوعات القضائية من إصلاح ذات بين، سواء كان في أحوال شخصية أو تجارة أو حتى في حوادث جنائية.
2: نأتي الآن للكشف عن حيثيات هذه المرحلة من دور الشيخ قاسم بن مهزع في الحركة الوطنية في البلاد. فهذه الحيثيات تبدأ مع بواكير بروز الحركة الوطنية عام 1911 للميلاد، حين تم على يدها تشكيل أول مجلس استشاري وطني في البحرين، ثم ما كان من سعي سلطة الحماية البريطانية في حله ونجاحها باستعمال قاضي المحرق شرف أحمد اليماني في ذلك، مما ترتب على الشيخ قاسم من اعتماد عزله واضطراره هو نفسه الإحلال محله وتحول مسؤولية قضاء المحرق إليه، مع علمه بحراجة الموقف فيها آنذاك بسبب أن الحاكم اضطر بضغط من سلطة الحماية أن يعلن ما يشبه الأحكام العرفية اليوم، حيث أعلن أن كل من ينبس ببنت شفة بشيء من المعارضة في حل المجلس يسجن.
1: ثم ما كان بعد ذلك من اعتماد الشيخ قاسم على أصحاب الحركة الوطنية باعتماده لهم أهلا للحل والعقد في البلاد، والتعاون معهم على أساس ذلك، سواء كانوا أعضاء في مجلس التجارة والغوص القديم أو أعضاء في مجلس المعارف للتعليم الحديث في البحرين، الذي كان للشيخ قاسم دور كبير في إنباته نباتا حسنا ودورا وطنيا كبيرا كهذا للشيخ، يعتبر بحق امتداد لدوره الوطني الأول. كتب الشيخ قاسم إلى الشيخ عبد الوهاب الزياني الرسالة القضائية التالية المؤرخة في 9 من ذي الحجة لعام 1341:
3: وأزجي سلام الإسلام لحضرة همام الهمة الفاضل الشيخ عبد الوهاب بن حج، وإنني أحمد إليك الله وقد دفع محمد بن عبد الله مكنزي مشتكى لبيت الدولة، ووجه أميرها دعوى ذلك المدعي مع من عليه يدعي، وهو عبد الله بن سلمان المزروعي لدى المحكمة الشرعية، فاستبنت من محمد بن عبد الله مكنزي ما يدعي، فقال إن ولده أحمد الكائن في بومبي الهند أرسل مع عبد الله المزروعي مالا في بقشة، وأن المتمول لم يصله أصلا، فطلبت من المدعي محمد المذكور ثبوت وكالته عن ولده أحمد، ولتعذر الشهود فحضرتك من مصادر العلم والحق، فأرجو من حضرتك أن تستبين من المرسل أحمد ما أرسله وبيد من أرسله، وتثبيت إقراره بتوكيله لوالده. والسلام عليكم ورحمة الله، من محبك قاسم بن مهزع.
1: ونصل مع الشيخ قاسم إلى المرحلة الثالثة في دوره الوطني وتأييده للحركة الوطنية في البلاد، وهي تبدأ بقصة تلكؤ الشيخ عيسى بن علي عن إجابة طلب المعتمد البريطاني الميجر ديكسون عام 1920 بإحضار طائرة بريطانية إلى البحرين تبقى فيها بصورة دائمة لنقل البريد منها وإليها عبر إمارات الخليج

0: والبصرة.
1: فما كان من المعتمد إلا أن طلب لقاء الشيخ قاسم وحده فالتقيا، وهناك طلب منه المعتمد التدخل لدى الحاكم للتأثير عليه لإجازة طلبه بإحضار الطائرة إلى البحرين، فرفض الشيخ الطلب لما لمس فيه من سبيل خفي يؤدي إلى التدخل في شؤون البلاد، نتيجة لخبرته وخبرة المثقفين من أهل البحرين آنذاك بطرق تسلل السيادة البريطانية في شؤون البلدان المحمية عن طريق الحصول على امتيازات جديدة في تلك البلدان، مما جعل الشيخ يعتقد لبعد نظره وفراسته أنه قد يتوصل الإنجليز عن طريق ذلك إلى الحصول على قاعدة جوية في البلاد، ليكون عن طريقها السيطرة التامة عليها وعلى ملحقاتها التي قد تكون بعيدة عنها كجزر حوار مثلا، وما يخشى منه كذلك على صناعة الغوص في مياه البحرين الإقليمية وعلى تجارة البحرين الخارجية التي كانت قوية آنذاك،
0: وأن كل من له إلمام وتقييم صحيح لحركة الاستعمار آنذاك وفي مناخ كمناخ أهل البحرين عبر صراعهم في تلك الفترة ضد التدخل الإنجليزي في شؤونهم الداخلية بأمثال الحصول على امتيازات من أمثال تلك الوسائل التي هي حق يراد به باطل، لا يسعه إلا أن يتوصل إلى ما توصل إليه الشيخ من قناعات، مما حدا بالشيخ في لقائه بالمعتمد أن يقطع عليه خط الرجعة بإثارته موضوعاً يتعلق بحركة نقل البريد بكل أنواعه عبر إمارات الخليج والهند والبصرة الذي كان وقفاً آنذاك على أحدى الشركات، وهجومه العنيف عليها وقوله للمعتمد البريطاني تلك الجملة القيمة العظيمة حيث قال في ابتداء نقاشه معه:
2: اسمح لي فيما أبدي، إن المنتمي للعلم له حرية الفكر فيما يبدي في الشريعة وقانون الدول.
0: فأقره المعتمد، وتابع الشيخ رده على طلب المعتمد مواصلا جملته العظيمة قائلا:
2: البحرين في أمن من الله الكريم باستقلال ملكها، وما أقامه الله جل جلاله فيها من اتباع الحق بالشرع، ولا بادية لها عليها تسلط بل ولا ذي إمرة، لكن من سوء المعاملة في وكيل مراكب الحمال غريبال فإن عنده خدام فاقدين لخشية رب العالمين وذواتهم شريرة وكلهم من السفلة، فهم يفتكون بالانتهاب في كل مال ينزل من الميل في سفنهم، أي من البريد، بغير سلاح ولا عدات حربية، ولو سألت أو استلفيت مشتكي المنقوصين في كل ميل لاستدعى بك الأمر إلى الحيرة والحسرة.
0: فقال المعتمد:
2: أمس تحقق عندي ذلك.
0: فقال الشيخ:
2: هذه قضية من ألوف.
0: رد المعتمد:
2: فعملوا أقدامات.
0: فقال الشيخ:
2: نعم، إن لم تصغي إلى مجادلة غريبال عنهم.
0: كل ذلك وأكثر منه أبلغه الشيخ قاسم إلى حاكم البلاد عيسى بن علي في رسالة وجهها إليه بتاريخ 24 من جماد الثانية عام 1338 للهجرة، قال في أولها:
2: وقد قدر لي اجتماع بالباليوس بطلب منه حثيث، وبعد المجالسة والمؤانسة طلب أن أذاكر حضرتكم في أمر قد ذاكركم فيه من أذنكم في ورود طيارة لعجلة سيرها بالمكاتبات والمخابرات لما بالمراكب من التعويق، فاعتذرت.
0: أصدقاء محمل البحرين، إليكم بعض الردود المفحمة التي واجه الشيخ بها المعتمد البريطاني، وفيها يبرز الشيخ كواحد من قادة الفكر المسلم الشجاع في البلاد، فأي كلمات حرة شريفة تلك التي قذف بها الشيخ في وجه المعتمد البريطاني حين قال له:
2: اسمح لي فيما أبدي، فإن المنتمي للعلم له حرية الفكر فيما يبدي في الشريعة وقانون الدول.

إنها كلمات فيها جوامع كلم، وفيها فصل خطاب، وفيها أيضا إيمان بحق الإنسان في التعبير عن آرائه بكل حرية. كلمات يجب أن تكتب بمداد من ذهب وتعلق بصدر قاعة المجلس الوطني في البحرين. فالشيخ يقرر هنا بحق أن الشريعة الإسلامية العظيمة قد كفلت للإنسان حرية التعبير عن آرائه، فلا حجر على الفكر ولا إكراه في الرأي. ثم جاءت القوانين الوضعية الدولية الحديثة تؤكد ذلك.

لقد كانت كلمات الشيخ حقا أريد بها باطل، مما حدا بالمعتمد البريطاني أن يقر الشيخ عليها، فكل الذين من أمثاله كانوا مستعدين للإقرار بها والاعتراف بها. كان ذلك بديهيا دون أن يسألوا عن تنفيذها الذي كان لا يجيء إلا لصالح الاستعمار، إلا أن إقرارها هنا من معتمد بريطاني يمثل دولة في عز عنفوان استعمارها وفي بلاد صغيرة ضعيفة كالبحرين وأمام ممثل شريعة أهل البلاد فيها، فإنه يعبر عن انتصار لفكر الشيخ قاسم بن مهزع.

0: يضيف الشيخ إلى كلماته الحرة تلك كلمات حرة أخرى فيقول للمعتمد:
1: إن البحرين في أمن من الله الكريم باستقلال ملكها ما أقامه الله جل جلاله فيها باتباع الحق بالشرع، ولا بادية لها عليها تسلط ولا ذي إمرة.
0: فأي كلمات حرة شجاعة أيضا قذف بها هذا الشيخ بشجاعة العالم العامل في وجه ممثل سلطة الحماية البريطانية، وهي في ثورة عنفوانها الاستعمار السلطوي الذاك فصدعه بها. إنه يقرر هنا ويؤكد استقلال البحرين استقلالا كاملا كحقيقة واقعة، فهو يقرر ما معناه:
1: أولا أن بلاد البحرين مستقلة، ثانيا ليس بالبحرين صحارى شاسعة بها بواد متعددة، ثالثا ليس هناك من ينازع حاكم البلاد السلطة على بلاده كلها، لذلك كله لا تحتاج البلاد إلى طائرة، فليس هناك من ينوي الاعتداء عليها لصده باستعمال هذه

الطائرة، والبلاد لا تحتاج لها الآن لأنه ليس بها صحاري شاسعة بها بواد كثيرة لاستعمال الطائرة للتنقل خلالها.

0: إبحار طويل المسافة خاضه محمل البحرين في سيرة حياة القاضي الرئيس الشيخ قاسم بن مهزع، وبرغم ذلك ما زال بحر حياته وإنجازاته القضائية شاسع الأبعاد مترامي الأطراف، قد ضمه بين دفتي كتاب مؤرخ البحرين المتميز المرحوم الأستاذ مبارك الخاطر، الذي ندين له بفضل الارتكاز على ما ورد في كتابه القيم من معلومات نادرة لسرد حياة القاضي الرئيس الشيخ قاسم بن مهزع.
1: في الإبحار القادم لمحمل البحرين نعد أحبة المحمل بقصص وحكايات جديدة عن المبدعين والمتميزين من أهل البحرين الذين يزخر تاريخهم بالمتميز والأصيل من الأقوال والأفعال والأعمال.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان، تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن.
1: هي البحرين،
0: لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
1: يبحر أسبوعياً في الجهات الأربع.
0: محمل البحرين، إعداد وتقديم عبد الله يوسف وفاطمة محمد.
1: محمل البحرين،
0: إخراج جمال القائد.
2: منذ أسسها عبد العزيز وإلى عهد سلمان، كانت وما زالت للعروبة العنوان، فهي مهد الرسالة والإيمان، وهي وطن العز والأمن والأمان. 23 من سبتمبر، يوم توحيد المملكة، عزنا بطبعنا.

0: للمتواصل تقف المملكة الشقيقة كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية لها ثقلها ومكانتها. عندما اكتشف النفط في ثلاثينيات القرن الماضي شكل ذلك بداية فصل جديد في تاريخ المملكة العربية السعودية، إذ تحولت من دولة تعتمد على النشاطات التقليدية إلى قوة اقتصادية عالمية، وبفضل السياسات الحكيمة التي تبنتها القيادة السعودية أصبحت أكبر مصدر للنفط في العالم وأحد أبرز الأعضاء في منظمة أوبك، بل وقائداً رئيسياً في استقرار أسواق الطاقة الدولية. لكن التوجه الاقتصادي لم يتوقف عند النفط فقط، فقد أدركت المملكة أن بناء اقتصاد مستدام يتطلب تنويع مصادر الدخل، ومن هنا جاءت رؤية المملكة 2030 التي يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي تهدف إلى تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة والتقنية والابتكار، مع تعزيز دور القطاعات غير النفطية مثل السياحة والتعدين والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية. كما تظهر المؤشرات العالمية حجم القوة الاقتصادية للمملكة الشقيقة، فهي تحتل المرتبة الأولى عربياً والسابعة عشر عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها عضو فاعل في مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم. أما على مستوى الاستثمارات، فقد أصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودي واحداً من أكبر الصناديق السيادية عالمياً باستراتيجيات تستهدف تطوير الداخل السعودي عبر مشاريع كبرى مثل نيوم والبحر الأحمر، إلى جانب استثمارات عالمية نوعية تعزز مكانة المملكة في الاقتصاد الدولي. وفي القطاع المالي، واصلت المملكة العربية السعودية تحقيق مؤشرات إيجابية من خلال تصنيفات ائتمانية قوية تعكس الثقة العالية في اقتصادها بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. وفي مجال الطاقة، أصبحت المملكة الشقيقة رائدة في مجال الطاقة المتجددة، فقد أعلنت مشاريع ضخمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر إلى جانب استثمارات كبرى في الطاقة الشمسية والرياح، ما يبرز حرصها على الموازنة بين أمن الطاقة وحماية البيئة وتعزيز مكانتها كقوة طاقة شاملة في المستقبل. وفي الجانب الحضاري، فقد لعب موقع المملكة العربية السعودية الشقيقة الجغرافي الاستراتيجي دوراً مهماً لها منذ فجر التاريخ، فقد كانت المملكة موطناً للعديد من الحضارات التي ازدهرت داخل حدودها، ومنها حضارات المقر ومدين وعاد وثمود، إضافة إلى الممالك العربية التي نشأت في أماكن مختلفة من شبه الجزيرة العربية على امتداد طرق القوافل التجارية. وكانت بداية ظهورها في الشمال الغربي من الجزيرة في 1200 قبل الميلاد. واليوم تعد المملكة العربية السعودية الشقيقة وجهة حضارية بارزة ومن الدول الرائدة في العديد من المجالات الحضارية، حيث شهدت نهضة كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما جعلها نموذجاً فريداً في التطور والتنمية المستدامة. وتمثل المملكة اليوم نموذجاً حديثاً للتقدم الحضاري الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تعمل على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، ما يجعلها من الدول الرائدة عالمياً في مختلف الميادين.
1: على رمال الصحراء ارتكزت راية الإباء خفاقة في علي السماء، بأحرف النور تعانق الجوزاء. 23 سبتمبر، يوم

المملكة العربية السعودية، القوة الاقتصادية والازدهار الحضاري. كان توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه نقطة تحول تاريخية وضعت حجر الأساس لنهضة شاملة، واليوم وبعد أكثر من 9 عقود من العمل

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

صغيرتي، أطفال نحن والعالم كبير كبير، أحلامنا كالشمس ساطعة، والشمس تتلقف أحلامنا وتمتصها مرة واحدة. صغيرتي، كبار نحن والعالم ضيق ممطوط مسطح، وأحلامنا كالنار كالأكسير، بالنار نحن نشتعل ونشعل الكهوف والجبال ونصاعد الدخان، ويأتي الليل ويبقى الحريق ويموت الأكسير.

0: حروفك قوافي، وكلماتك أحاجي، وسطورك عواميد في الطول والعرض، في الجبر والهندسة، وأنا لا أفهم.
1: صغيرتي، جهلاء نحن، والعالم سماء ومطر، تكنولوجيا وعلم فضاء. نحن نمل يتراكض، وسلاح يتطاحن، وحروب قذرة وأخرى يقال إنها شريفة. نحن رموز وكلمات، شعارات وهتافات، زنازن ومقابر. والشمس شمس كبيرة أبدا لا تنام. ينطفئ العالم ويسكن الكون ونسكن، لكن الشمس لا تنام.

تعلمت حروفك لكني لم أفهمها، تعلم أنت الآن حروفي. أنا الأغنية الصيفية في ليال شتوية، وكلماتي مبعثرة بين أوتار كمان وقيثار. ها أنا صغيرة في عالم كبير، وأدرك جيدا أن الشمس لا تنام، لذا أبحث في الشمس عن أمومة مثالية.

صغيرتي، طفلتي، لازلت صغيرة على عالم مليء بالمفاجآت. لا، لن أستغرب إذا نسجت من خيوط القمر جدائل قصصك، وبنيت من أجنحة الفراشات قصورك. لن أدهش إذا نبتت في عينيك ورود برية، وإذا تمرجحت فوق أهدابك أجيال الأطفال. أعرفك يا صغيرتي، وأعرف طفولتك التي تغزل الأحلام وتبني الآمال ثم تهجع وتنام.

يقتل الأحلام، يطفئ عيون الأطفال. أنا عشقي سيبقى خالدا لأمي الأرض، وستبقى أهدابي مطرها الحنون. أستسلم للسماء وأضحك ثم أبكي. ليس لي حكمة معينة، إنما الحكمة من وجودي أن أكون كالريح، ثمرة للزوارق التائهة، وأن تبقى أيامي شراعاً يغور في البحار ليرسل أشعة الحب إلى الشواطئ المنسية.

مرساتي أين أقذفها؟ والريح تهطل فوق جبهتي والسفينة، والغيم، الغيم باسم يهزأ من خوفي، والبحر، البحر يضج من حولي يصرخ في. أسأل ذاتي ما بي، أسأل عما يلاقيني، ودهري غاضب هكذا حانق. أسأل ذاتي والبحر ومرساتي إلى أين وكيفما اتجهت، وحيثما وصلت يختفي وجهك ويضيع صوتي، وألبس الخف الريح تلبسني الريح. أسأل الزمان والمكان من أنا، يزمجر بالزمان ويضحك من سؤالي المكان. أزلزل العاصفة، أقبع في الشجرة، يقال أثور، تزلزلني العاصفة وتنبذني الشجر، وأبقى أسأل والعالم يدور ويدور، وسؤالي حولي يدور ويدور، ثم فجأة تنتهي الملحمة.

أيها الحب، أيها المتمرد، لماذا يغزوك السؤال؟ والعمر واحد إلى زوال. تراب نحن، في الطريق نسير، إلى الجبال أو الينابيع نسير، وهناك ملتقى واحدا يرفض السؤال. اختبأنا طويلا في عمق ظلنا واهترأت أمانينا، وجرفنا صعودا لح السؤال. هبطنا في ذل وكان الهدف إلى الأسمى، امتزجنا بالطين وانتهينا في حدود السؤال. بعد اليوم لا حقائب للهجرة والسفر، لا وألف لا كفانا مذلة السؤال. لنخرج إلى العراء أنقياء، لنمعن التحليق نحو السماء، فهناك خير لنا أن نلقى العذاب.

كسنابل القمح الناضجة ابتهالك، كحقول الزيتون صلاتك، كعطر الياسمين توبتك. في محراب حبك يقظة بعد حلم، هدوء وسكينة، ظلال وأنوار، بخور ورياحين، وأنا ألف سؤال وسؤال، وأنت أبعاد مسافات أعماق، وأنا ألف سؤال وسؤال. امتدادي نحو مسافاتك غامض يخنقه الرمل، وولوجي عمق المعبد متعب، وتوقي لبعدك لهفة غريق وبعد.

أيها الغريب المقهور المكدود المتعب، صلي، ففي الصلاة طهارة، وفي الطهارة نسك، وفي التنسك خلاص. ألا تب وارجع إلى المنبع. صلاتك اليوم لله ارفعها، لليل ارفعها، للحب الأسمى ارفعها، وعندها ستسمو، تتطهر، تتأدب.

بشوق أفراح العيد نقرع الأجراس، بالثياب الجديدة نهلل، زغاريدنا أغانينا طفولة تقاليد، نرقص كاحتراق الفراشات والنور من عيوننا ينهمر، والأمل في عيوننا يشتعل، وبوعد الأسطورة نرسم حروفا، ننقش كلاما ونكتب، دائما نكتب عن أسطورة قديمة جديدة اسمها الحب.

0: نأتلف، نختلف، نبتكر كلمة خداعا ما نبتكر. نحن عجزة عجزة، والحب وحده قدرة ومقدرة. أن نبتكر موتا كذب، أن نطيل حياة كذب، أن نقول شيئا جديدا كذب. وبين الصدق والكذب مسافة الحياة والموت، مسافة اسمها حب. نقول نخط أسطورة قديمة جديدة كذب، لأن الأسطورة القديمة الجديدة هي تلك التي تصنعنا، ونبقى نحن أمامها أشباحا نصور الأسطورة. من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا، لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

لا لا عادي ما تونا بس مذكور اللي هيفه بالوغار.

0: مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
2: كما بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله ورعاه برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

0: استقبل حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بحضور عدد من كبار المسؤولين.
1: وفي مستهل اللقاء أشاد جلالة الملك المعظم أيده الله بنتائج الزيارة الناجحة التي قام بها للجمهورية الهيلينية الصديقة والمباحثات المثمرة التي أجراها جلالته مع فخامة الرئيس كونستانتينوس تاسولاس رئيس الجمهورية الهيلينية ودولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء، والتي تسهم في تعزيز علاقات الشراكة التاريخية الوثيقة في المجالات كافة بين البلدين الصديقين والارتقاء بمستوى تعاونهما المشترك إلى آفاق أشمل خدمة للمصالح المتبادلة. معربا جلالته عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس اليوناني لما أحيط به جلالته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتي عكست متانة العلاقات البحرينية اليونانية وتطورها. كما استعرض جلالته أيده الله مع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المتصلة بالشأن المحلي. أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعها بدولة الكويت الشقيقة من روابط أخوية متينة وعلاقات تاريخية وثيقة تزداد قوة وتميزا في ظل الحرص المتبادل على تعزيزها وتنميتها في جميع المجالات.
0: جاء ذلك خلال استقبال حضرة صاحب الجلالة أيده الله بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت للسلام على جلالته بمناسبة زيارته لمملكة البحرين. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
1: نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، قام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث قدم سموهما واجب العزاء في وفاة الشيخ أحمد بن راشد المكتوم رحمه الله.
0: أناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لحضور حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني 96 للمملكة العربية السعودية الشقيقة.
1: هذا وتجسد العلاقات البحرينية السعودية نموذجا راسخا للأخوة والتلاحم وتستند إلى تاريخ عريق ومصير مشترك وروابط متينة تمتد على مختلف المستويات.
0: وانطلاقا من هذه الروح الأخوية تشارك مملكة البحرين المملكة العربية السعودية الشقيقة أفراحها واحتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني 96 في مشهد يجسد عمق المحبة وصدق المشاعر ومتانة الروابط التي تجمع الشعبين الشقيقين. استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، وذلك خلال زيارته إلى مملكة البحرين والتي تأتي انطلاقا من روابط الأخوة الراسخة والعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.
1: افتتح سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام المعرض الأول لكتاب الطفل في مملكة البحرين، والذي نظمته مؤسسة بحرين تراست بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار وبمشاركة عدد من دور النشر والمكتبات والجهات المعنية بأدب وثقافة الطفل، وذلك في مركز صفية علي كانو للفنون.
0: وقعت المؤسسة الملكية للأعمال

0: الأعمال الإنسانية اتفاقية مع مؤسسة الحسين للسرطان في المملكة الأردنية الهاشمية لتقديم منحة مالية للمساهمة في تغطية تكاليف علاج ورعاية مرضى السرطان من اللاجئين السوريين غير القادرين على تحمل نفقات العلاج في الأردن.
1: وبهذه المناسبة أكد القائم بأعمال الأمين العام المهندس إبراهيم دلهان الدوسري أن المنحة تأتي في إطار نهج مملكة البحرين الراسخ في دعم المبادرات الإنسانية والصحية والوقوف إلى جانب الفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى حرص المؤسسة على توجيه دعمها إلى المشروعات التي تلامس الاحتياجات الإنسانية بصورة مباشرة وتوفر الرعاية اللازمة للمستفيدين.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نحن معكم في سهرة غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

0: عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب
0: عيش أحلامك
1: عيش بالروح والعين والقلب

0: ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية للفنان عبد الحليم حافظ.
1: دلوقتي زي الهوى، كتب كلماتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

لك انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا في عز الغنى قلت لك.

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

الاول. لا من الاول صعب.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة رميت الورد طفيت

0: كنا معكم في سهرة غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. نتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
2: مدة الفصل التشريعي 4 سنوات ميلادية، ووفقاً للمادة 58 من دستور البحرين، فإن لجلالة الملك المعظم الحق في أن يصدر أمراً ملكياً بمد الفصل التشريعي مدة لا تزيد على 2 سنوات، وذلك لإتاحة المجال أمام مجلسي الشورى والنواب لاستكمال مناقشة وإقرار القوانين والتشريعات ومضاعفة الجهود الوطنية.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار المحمود.
1: العين مثل غيرها من أعضاء الجسم يحدث فيها تغيرات مع التقدم في العمر، وأحد الأعمار الرئيسية اللي يحدث فيها هذه التغيرات هي عمر 40. قد يلاحظ الأشخاص أنه عايش طول حياته بدون أي مشاكل في النظر، وأن مستوى النظر عنده 6/6، لكن في مرحلة 40 أو بداية ما بعد 40 قد يلقى نفسه فجأة يتعامل مع مشاكل تتعلق بالرؤية، أو عنده حاجة للتأقلم مع هذه الأمور للمرة الأولى في حياته. من أهم هذه المشاكل اللي قد يتعرض لها الشخص في عمر 40 هي عدم القدرة على الرؤية القريبة، وبالتالي يلاحظ أنه هو عنده حاجة أنه يبعد أي شيء بيقراه من قدامه، مثل الموبايل أو مثل القراءة الكتب الموجودة قدامه، على أساس يشوفها بشكل أفضل. هذا التغير تغير طبيعي في العين، وينتج نتيجة فقدان عدسة العين لمرونتها السابقة. مع الوقت ما بتعود هذه الطريقة تكفي بأن احنا نبعد الأجسام من قدامنا، وقد يحتاج الشخص لاستخدام نظارة القراءة. من الأمور الأخرى اللي تتغير في عمر 40 أو اللي قد تحدث في عمر 40 هي ارتفاع ضغط العين، أو ما يعرف باسم المايل الأسود أو المايل الأزرق، واللي يبدأ عادة

في هذا العمر، خصوصا في الأشخاص اللي لديهم تاريخ عائلي بهذا المرض. من المهم جدا بالنسبة لهؤلاء الأشخاص القيام بالكشف على العين في عمر 40 للتأكد من عدم وجود ارتفاع في ضغط العين أو ما يعرف باسم المايل الأسود، وفي حال تشخيصه في البداية بالإمكان علاجه من خلال القطرات والتحكم في ضغط العين وتفادي أي مضاعفات قد تحدث في المستقبل. الله يحفظك.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. متحف البحرين الوطني.
2: متحف البحرين الوطني هو أول متحف في منطقة الخليج العربي، افتتح عام 1988 للميلاد، ويتميز بتصميم معماري نحتي ضخم. يقع المتحف قبالة بحيرة جميلة تتكامل معها واجهاته الحجرية. كما يختص متحف البحرين الوطني بوجود أفنية واسعة مزينة بالتماثيل المعاصرة. أما قاعاته الداخلية فتعرض مجموعة أثرية نادرة اكتشفت في العديد من المواقع الأثرية في البحرين، والتي تشهد على تاريخ الجزيرة الطويل، وتغطي تلك المجموعة حوالي 6000 عام من تاريخ البحرين. إضافة إلى القطع الأثرية، هنالك قاعتان مخصصتان للتقاليد والأعراف المحلية والملابس الشعبية والسكن التقليدي، كما تستعرضان الأعمال اليدوية التقليدية والحرف الشعبية المحلية. وفي ذات المتحف توجد قاعة مخصصة للفن تضم مجموعة دائمة من أعمال أبرز فناني البحرين، وقاعة واسعة أخرى تستضيف أهم المعارض من كل أنحاء العالم على مدار العام.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

هذه الفتوح فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.

0: أقاليم من عمق التاريخ.
1: ذكر ابن ظهيرة في الفضائل الباهرة عن سبب تسميتها هذه القصة.
2: اسمعوا يا رجال التنجيم، أريدكم أن تختاروا طالعا في السماء نحفر بناء على رؤيته أساس سور المدينة، وطالعا آخر نرمي فيه حجارة الأساس فيتم البناء.
3: أمرك يا سيدي جوهر الصقلي، سنقوم بوضع أعمدة الخشب هذه ونربط بينها حبلا نضع فيه أجراسا سنهزها حين نرى الطالع المناسب، فيعرف العمال من هزنا لهذه الأجراس موعد العمل، وسيكون من سعد هذا الطالع ألا يخرج حكم هذه البلاد عن نسلكم يا سيدي.
2: عظيم عظيم، أجل، هذا هو المطلوب.
1: كذب

0: المنجمون ولو صدقوا. قام المنجمون بتنفيذ أوامر القائد الفاطمي جوهر الصقلي، لكن حدث ما لم يخطط له المنجمون. لقد حط غراب على الحبل وسمع الجميع صوت الأجراس، فقاموا برمي الأحجار تهيئة لأساس السور.
1: لا لا، توقفوا توقفوا، إن القاهرة في الطالع، إن القاهرة في الطالع، توقفوا توقفوا.
0: رأى المنجمون أن كوكب المريخ في الطالع لديهم، وكانوا يسمون المريخ بالقاهر. فلما سمع بذلك المعز لدين الله أمر بتسميتها القاهرة نسبة إلى كوكب المريخ أو القاهر الذي توافق ظهوره مع بناء سور المدينة، فأصبحت منذ ذلك الحين تسمى بالقاهرة. وبغض النظر عن صحة القصة من عدمها، إلا أن لتسميتها الوقع العميق في نفوس كل من يسمعه لأول مرة، بما فيه من القوة والمنعة التي جعلت المدينة عاصمة من أهم عواصم التاريخ العربي والإسلامي. يرجع تاريخ هذه المدينة العظيمة إلى عهد ما قبل الأسرات الفرعونية، بالتزامن مع نهضة مدينة أون العاصمة الدينية للمملكة الفرعونية، أو كما سميت عند الإغريق بهليوبوليس أو عين شمس كما هو معروف. إلا أن القاهرة بدأت قصتها في الحضارة، كونها إحدى عواصم مصر عبر مراحل التاريخ المتعاقبة، فمن أون إلى منف الفرعونية إلى بابليون، إلى أن جاء الفتح الإسلامي لمصر واتخذ الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه اتخذ من مدينة الفسطاط عاصمة لمصر. تلي ذلك حقبة الدول الإسلامية التي قامت بتغيير عواصمها من مكان إلى مكان، ولكنها لم تبتعد عن محيط القاهرة لما لموقعها الاستراتيجي من أهمية فائقة، إذ أنها في موقع يطل في جوانبه على نهر النيل، ويشرف عليها جبل المقطم بشموخه وتاريخه القديم. وقد استقرت عاصمة مصر في القاهرة إبان حكم العبيديين بعد سقوط حكم الأسرة الطولونية وخراب عاصمتها القطائع. وعزم القائد جوهر الصقلي في حكم المعز لدين الله ببناء عاصمة جديدة لحكم العبيديين تبقى في نسلهم وذويهم على مدى الزمن. ولكن شاء الله زوال الدولة الفاطمية على يد البطل المجاهد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، منهيا حقبة الدولة العبيدية وما صاحبها من نكسات وآلام، لتأتي بعدها الحقب التاريخية والأسر الحاكمة المختلفة التي شكلت ملامح التاريخ المصري بما بعد الفتح الإسلامي، لتبقى القاهرة كما هي عاصمة لمصر وشاهدة على العصر. كان جوهر الصقلي قد نزل مع جنده في المناخ الواقع شمال شرقي القطائع، وأخذ في وضع أساس القاعدة الفاطمية الجديدة أي القاهرة في نفس الليلة، كما وضعت أسس القصر الفاطمي الكبير وشرع في بناء الجامع الأزهر. وهكذا بخطوات متسارعة كان القائد جوهر في أيام معدودات بعد فوزه الحربي يشيد قاعدة جديدة بأسوارها وأبوابها ودار ملكها وجامعها الأزهر، بل وحفر خندقا من الجهة الشمالية ليمنع اقتحام القرامطة للقاهرة

0: كانوا يهددون مصر. قامت في العهد الإسلامي بالقاهرة حضارة عمرانية لا تضاهى في الفخامة والجمال والعظمة، وما زالت هذه المباني شامخة كشموخ أهرام الجيزة وآثار مصر الفرعونية، بيد أنها بروح وجمال المعمار الإسلامي الذي لم تر له الدنيا مثيلاً. ويكفي أن قال عنها ابن خلدون: من لم يرها لم يعرف عز الإسلام.
1: الله أكبر.

0: في القاهرة العديد من المعالم التي تعكس حياة مصر والمصريين وتحكي قصتهم مع الحضارة التي نال منها العالم ما شاء من أصناف العلوم والعجائب. ولو كنا سنتحدث عما في القاهرة من أحداث ومعالم وروائع لاحتجنا إلى عشرات الحلقات التي تسرد وبالتفصيل عما بها من الكنوز الإنسانية. فبالإضافة إلى الثراء الذي أغدق على القاهرة رونقها في العصور الأولى منذ عهد الفراعنة وانتهاء بحكم أقباط مصر الذين تقبلوا رسالة الإسلام برحابة صدر ومهدوا الطريق للفاتحين المسلمين لنشر نور الإسلام في ربوع مصر بين أبنائها، جاءت الدول الإسلامية لتستكمل المسيرة، فكان مسجد عمرو بن العاص، وكانت حضارة بني طولون، وكان الأزهر، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، وحضارة المماليك العظيمة، والكثير الكثير من المعالم التي ما زالت شاهدة على أحداث عظيمة غيرت وجه العالم والتاريخ. وعند يافا عروس فلسطين يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: تكرار ظهور الأشياء في حياتك لسببين: الأول لأنك أنت مركز على وجوده، والثاني لأنك رافض وجوده. والتركيز والرفض كلاهما طاقة جاذبة له، وما تريده لا يفرق بين التركيز والرفض. طالما أنت عطيته طاقة سوف يكرر الظهور حتى تختار، أما الاستمرار بالاهتمام أو التوقف. ونقول بكل حب، استمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة قنبر.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يعقد مجلس الشورى جلسة عادية يوم الأحد من كل أسبوع ما لم يقرر غير ذلك، حيث يدعو رئيس المجلس لعقد الجلسة قبل الموعد المحدد ب48 ساعة على الأقل على أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير والمشروعات الخاصة بها.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: كان فتح البحرين عام 1783 للميلاد على يد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الذي لقب بالفاتح، والذي اشتهر بالرجولة والشهامة والكرم والشدة، وظهر ذلك جلياً في معاركه. ومنذ ذلك الحين كانت البداية لعهد جديد من الاستقرار والازدهار في كافة المجالات.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، المعلوم أن المعروف والإصلاح بين الناس من الأخلاق الإسلامية الأصيلة التي حض عليها الإسلام وأمر بها في قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. رواه البخاري. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليأمر بالخير أو قال بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. من هنا إخوة الإسلام نفهم أن الصدقة لا تنحصر في الأمر المحسوس منه، فلا يختص بالأغنياء فقط، بل كل مسلم قادر على فعل الصدقة بغير مشقة. وفي الحديث السابق دعوة من صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم لأمته إلى فعل الخير بأنواعه المختلفة وإن قلت في أعين الناس، فإن المسلم

0: ما يثاب عليها. ومن المعروف الإصلاح بين الناس، وقد حض الإسلام على الإصلاح بين الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة، وبذلك ينصلح المجتمع وتختفي العديد من السلبيات، وبذلك يتحقق المجتمع المسلم الذي وصف الله أفراده بقوله سبحانه وتعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من مات على هذه التسع، أي الواردة في الآية السابقة، فهو في سبيل الله. والتائبون هم الراجعون إلى طاعة الله عن الحالة المخالفة للطاعة، والتائبون هم المتبرئون من كل معصية، والعابدون هم المؤدون لما أوجب الله عليهم من الطاعات القلبية والقولية والفعلية، والسائحون هم الصائمون كما قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير، والراكعون الساجدون المكثرون من الركوع والسجود في صلاة الفرض والنفل، والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، أي الآمرون بجميع ما أمر الله بفعله والناهون عن جميع ما أمر الله بتركه. قال الشيخ المراغي رحمه الله في تفسيره: قال: أي الداعون إلى الإيمان وما تبعه من أعمال البر والخير، والناهون عن الشرك وما بسبيله من المعاصي والسيئات. وقال رحمه الله في قوله تعالى: والحافظون لحدود الله، قال: أي الحافظون لشرائعه وأحكامه التي بين فيها ما يجب على المؤمنين اتباعه وما يحظر عليهم فعله منها. وكذا يجب على أئمة المسلمين وأولي الأمور منهم إقامته وتنفيذه بالعمل في أفراد المسلمين وجماعتهم، إذا أخلوا بما يجب عليهم حفظه منها. وبشر المؤمنين، أي وبشر المؤمنين المتصفين بهذه الصفات المذكورة في الآية، أي بشرهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هكذا إخوة الإسلام يتضح لنا أجر أصحاب الأخلاق الكريمة في القرآن الكريم، المتبعين لأوامر الأخلاق فيه والناهين عن المنكر. وبذلك يبني الإسلام المجتمع على حسن الخلق ومكارم الأخلاق. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم، برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الوهاب.